أحرج دموعي أدمع حنيني وهلوعي يا منشدين للغرور.

تهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السابعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم التفاصيل. تشهد العديد من البلدات والمدن الإسرائيلية اليوم فعاليات إحياء الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر الذي بدأ في مثل هذا اليوم عند الساعة 6:29 صباحا، لا سيما في تل أبيب والقدس وحيفا وبلدات غلاف غزة. في هذا السياق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه منذ بداية الحرب عام 2023 تم استهداف قرابة 100,000 هدف في مختلف الجبهات، بما في ذلك حوالي 65,000 هدف في قطاع غزة، ونحو 28,000 في لبنان وسوريا، وحوالي 4,500 هدف في إيران. أما في اليمن فقال الجيش إنه هاجم 80 هدفا. زعم رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني وجود ما وصفه ببنى عسكرية ومحاولات لتشكيل مجموعات مسلحة ذات طابع شبه عسكري في تجمعات بدوية في النقب، مدعيا أن لبعضها صلات بتنظيمات فلسطينية في وقت تتسع فيه ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص. وبحسب تقارير إسرائيلية أدلى زيني بهذه التصريحات خلال اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية الكابينت قبل يومين، خصص لبحث ما تصفه إسرائيل بالتهديدات الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية. وادعى رئيس الشباك أن لهذه المجموعات صلة وصفها بالمقلقة بتنظيمات من بينها حركة حماس، فيما لم يعرض التقرير معلومات تفصيلية عن هذه المجموعات. عرض الصندوق القومي اليهودي كيرن كيمت لإسرائيل أو ككال قانونا يتيح إقامة مساكن ومزارع استيطانية في مناطق الرعي والغابات، معتبرا أنها تلحق أضرارا بالأحراش والمناطق المفتوحة، في وقت تدفع فيه الحكومة نحو توسيع هذا النموذج في الجليل والنقب على غرار الاستيطان الرعوي في الضفة الغربية. وفي التفاصيل بحسب صحيفة هارتس، أبلغ الصندوق ككال المحكمة العليا بأنه يعارض قانون تنظيم السكن في مناطق الرعي قبيل جلسة مرتقبة هذا الأسبوع للنظر في التماس ضد القانون، واعتبر أن نمط الرعي الذي تقوم عليه المزارع الفردية يلحق أضرارا بمناطق الغابات، في موقف يناقض أحد المبررات الأساسية التي يستخدمها مؤيدو القانون والقائل إن الرعي يساهم في منع الحرائق. وتكتسب القضية أهمية خاصة في البلدات العربية في الجليل والنقب بعدما شهدته مجد الكروم، حيث وأقامت خلال الفترة الماضية مجموعة من المستوطنين الذين قدموا من مستوطنات الضفة الغربية مجمعا استيطانيا في منطقة الروس ضمن نفوذ البلدة وعلى مقربة من أراض يملك أهالي مجد الكروم جزءا كبيرا منها. إلى شأن آخر، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة مع وكالة رويترز إنه غير متأكد من كيفية اتخاذ إيران لقراراتها وفق تعبيره. وأضاف فانس أنه يتعين على إيران خفض قدرتها على تخصيب اليورانيوم بشكل كبير لتلبية المطالب الأمريكية وإنهاء الحرب. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس غائما جزئيا.

صف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. أما درجات الحرارة اليوم فتكون على النحو التالي: في القدس اليوم 25 درجة مئوية، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصرة أيضا 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 28، النقب أيضا 28، وأخيرا في إيلات اليوم 32 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، أعود وألقاكم على رأس الساعة. صباح الخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وسط صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر من العام 2026. 7 أكتوبر في مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات يمكن أن نقول تغيرت الأمور وبشكل كبير جدا. عند الساعة 6:29 بدأ هجوم مباغت من قطاع غزة على التجمعات السكانية في غلاف غزة. لم نستوعب في صبيحة يوم سبت وعطلة عيد، كان في نهاية عيد العرج لدى الشعب اليهودي، لم نستوعب ما الذي حصل وكيف تطورت الأمور بسرعة. وبدأت تصل صور من مواقع مختلفة لاقتحامات ودخول مسلحين إلى التجمعات السكانية، قصف صافرات إنذار ودخان يتصاعد من مناطق مختلفة. لتبدأ التفاصيل ترد بشكل بطيء وحتى نستوعب حجم الحدث، وبعد ذلك جاءت الصور من غزة المدينة ومن مناطق مختلفة. وأعتقد من كان يدرك حجم الحدث في حينه حتى لو في بدايته فهمنا أن القضية ستذهب إلى ما هو أكبر وأخطر، وقد يكون مشهد مأساوي بالنسبة للطرفين. وهكذا مرت السنوات، 3 سنوات، يعني الوقت يمر بسرعة كبيرة جدا، وها نحن اليوم أمام واقع لا نستطيع أن نقول سوى كارثي بالنسبة لغزة. الدمار في كل مكان، المواد الأساسية شبه يعني معدومة عندما نتحدث عن غذاء وأدوية، ولا أقول الآن في فقط في البعد التجاري وتوفر المواد الأساسية، ولكن نعرف جيدا كيف انتهت الأمور وما زالت هناك في غزة. الواقع في الضفة الغربية حدث ولا حرج، ما يسمى بالخط الأصفر أصبح هو الحدود بالنسبة لدولة إسرائيل، وهنالك من يطمح بفرض السيادة كما استمعنا يوم أمس. جنوب لبنان، الأحداث التي بدأت هناك في 8 أكتوبر وتطورت إلى ما هو نحن عليه الآن.

بين هذا وذاك المواجهة مع إيران ومضيق هرمز. وأيضا إسرائيل انشغلت جدا بما حصل وتداعيات ما حصل ومن يتحمل المسؤولية. هل تلقى نتنياهو إنذارات مبكرة وتجاهل ذلك؟ من يتحمل المسؤولية؟ غالبية قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية غادروا مواقعهم مع نهاية ولايتهم أو بفعل أو بشكل أو بآخر لإنهاء عملهم بدافع تحمل المسؤولية. لكن بقي شخص واحد اسمه بنيامين نتنياهو يقول لا أتحمل المسؤولية لوحدي، هنالك من أخفق، ويعود من جديد مطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية. الحدث والذكرى في هذا العام مرتبطة أيضا بالانتخابات القريبة في 27 من هذا الشهر. موضوع 7 أكتوبر سيكون أساسي ومحوري بالنسبة للمصوتين ومن يمارس حقه في التصويت، أيضا في مجتمعنا نتيجة تعامل الحكومة معنا. وبالتالي نحن في إحياء ذكرى من جهة، ولكن مشهد سياسي وانتخابي بامتياز. سنتابع في سياق البرنامج في عدد من المحطات والقراءات التحليلية بفعل الواقع الذي نتابع الآن في مشاهد مختلفة ما بين قطاع غزة، الداخل، في ما يحدث في الضفة الغربية كما ذكرت، وأيضا القراءة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي. أول خبر، إذاعة الشمس، ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج، أسيل فرحات في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: آخر عشرة، عشرة على عشرة بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شاكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلاً رزمة عشر كياس بامبا أوسم بعشرة شاكل، رزمة ربعية تابو تشيبس عليت بعشرة شاكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة بعشرة شاكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل بعشرة شاكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلاً وسهلاً.
2: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
3: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة. فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
0: بشهر عشرة، عشرة على عشرة بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شاكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر بعشرة شاكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 ميل بعشرة شاكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 بعشرة شاكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 ميل بعشرة شاكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:18 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن إلى أبرز العناوين. اليوم 7 أكتوبر، وعند 6:29 بدأت فعاليات محلية في العديد من المناطق. قبل قليل وصلت إلينا أيضا بعض الصور من مفترق الكابري على شارع 89، تظاهر العشرات من هناك يحملون العلامة الإسرائيلية وكذلك لافتات تطالب بتحمل المسؤولية وتشكيل لجنة تحقيق رسمية. هذا يؤدي أيضا إلى ازدحام مروري في المنطقة هناك، وطبعا هذه الفعالية واحدة من سلسلة فعاليات على مستوى البلاد وفي مفارق ومناطق مختلفة أيضا في غلاف غزة. هذه الفعاليات بدأت كما ذكرنا في ساعة بداية الهجوم عند 6:29

تنتقل إلى مناطق مختلفة، وكذلك مراسم ستكون اليوم مساء بعد 9 في تل أبيب وفي القدس وفي حيفا. وكما تابعنا في اليومين الأخيرين الفعاليات والمراسم الرسمية بدأت في 5 أكتوبر وفق التقويم العبري، تصريحات لنتنياهو ولرئيس الدولة ولجهات عديدة. المطلب الأساسي إسرائيليا على مستوى الرأي العام بغالبيته يطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص ما حصل قبل 7 أكتوبر، والعنوان الأبرز: هل كانت معلومات وإنذارات مبكرة وصلت للمستوى السياسي والأمني والعسكري ولكن لم يتم التعامل معها بجدية؟ أيضا هذا الصباح كانت دقيقة صمت أمام مباني الكنيست ومكاتب الحكومة في ساعة بداية الهجوم كما ذكرنا. أيضا عدد من السيارات المحروقة التي احترقت في أحداث 7 أكتوبر تم إحضارها أمام الكنيست في فعالية احتجاجية في الساعة الأخيرة. وفي ميدان ديزنغوف في وسط مدينة تل أبيب تم وضع اللون الأحمر في النافورة، هنالك نافورة مشهورة في ميدان ديزنغوف في تل أبيب، وبالتالي تم وضع اللون أحمر طبعا كحالة رمزية للدم، وهكذا تبدو الصور التي تنقلها العديد من المواقع هذا الصباح. ميدان ديزنغوف في تل أبيب والنافورة هناك، المياه فيها باللون الأحمر.

0: إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. تشهد العديد من البلدات والمدن الإسرائيلية اليوم فعاليات إحياء الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر الذي بدأ في مثل هذا اليوم عند الساعة 6:29 صباحا، لا سيما في تل أبيب والقدس وحيفا وبلدات غلاف غزة. وتطغى على العديد من الفعاليات احتجاجات ومطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بعد مرور 3 سنوات لفحص ما حصل قبل السابع من أكتوبر وخلال يوم الهجوم. في هذا السياق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه منذ بداية الحرب عام 2023 تم استهداف قرابة 100,000 هدف في مختلف الجبهات، بما في ذلك حوالي 65,000 هدف في قطاع غزة ونحو 28,000 في لبنان وسوريا وحوالي 4,500 هدف في إيران. أما في اليمن فقال الجيش إنه هاجم 80 هدفا. تصريح لافت لرئيس جهاز الأمن العام دافيد زيني الذي قال بأن هنالك مؤشرات لما وصفه ببنى عسكرية ومحاولات لتشكيل مجموعات مسلحة ذات طابع شبه عسكري في تجمعات بدوية في النقب، مدعيا أن لبعضها صلات بتنظيمات فلسطينية في وقت تتسع في ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص. إذن هذه أبرز العناوين في غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة هذا الصباح.
1: سموتريتش يدعو إلى تشجيع هجرة سكان القطاع الطوعية وإلى فرض السيادة على مناطق تسيطر عليها إسرائيل في القطاع ولبنان. المجلس الوطني للتخطيط والبناء يوافق على إنشاء بلدة درزية جديدة غرب قرية كابول بمبادرة من وزارة البناء والإسكان. الشرطة تعلن اعتقال 3 قاصرين من مستوطنة بيتار عليت بشبهة الاعتداء على أحمد الحسيني وضربه في منطقة باب العمود بالقدس الأسبوع الماضي. جهاز الأمن العام الشباك يمتنع عن التحقيق مع محاضر بر إيلان المتهم بالتخطيط لهجمات إرهابية ضد العرب ويبقي الملف في يد الشرطة. لجنة المتابعة العليا تعقد اجتماعاً في طوبة الزنجرية لتدارس الخطوات للرد على المخطط الإرهابي للمحاضر. السلطات الإسرائيلية تهدم عمارة سكنية من 5 طوابق في حي الطور في القدس الشرقية بحضور وزير الأمن القومي وترفض منح الأهالي وقتاً لأخذ أغراضهم. وزير القضاء يريف ليفين يعلن توقيع أمر يخفض علامة النجاح

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:38 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. وكنا قبل الفاصل في حديث مع بروفيسور أو دكتور ميخائيل ميلشتين، الباحث في شؤون الأمن القومي، وفي الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر، والمسألة التي كما ذكرنا ما زالت تتصدر المطالب الإسرائيلية بالأساس هو تحمل المسؤولية. نلخص المشهد حتى الآن أيضا بالتقرير التالي.
1: بعد 3 أعوام

0: ومن على 7 أكتوبر عام 2023 لا تزال إسرائيل تعيش بين صدمة الهجوم ومأساته وبين سؤال لم يحسم: من يتحمل مسؤولية الإخفاق الذي أتاح وقوع الهجوم؟ في الذاكرة الإسرائيلية اليوم الذي قتل فيه نحو 1100 شخص واختطف 251 شخصا واحتجزوا كرهائن، تتدخل صور الضحايا والبلدات التي اقتحمت مع غضب عائلات القتلى والمحتجزين ومطالبتها بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين. في المقابل يواصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحميل القيادات الأمنية مسؤولية الإخفاق، فيما يرفض إنشاء لجنة تحقيق رسمية بصلاحيات مستقلة، وتثير تقارير عن تحذيرات سبقت الهجوم جدلا جديدا ينفي نتنياهو ومكتبه ما ورد فيها. ومع اقتراب الانتخابات يعود 7 أكتوبر إلى قلب المعركة السياسية، هل يحاسب من قاد الدولة قبل الهجوم وبعده، أم تتحول الحرب والحديث عن الأمن إلى وسيلة لتجاوز سؤال المسؤولية؟ لكن الذكرى لا تحسم وحدها تجاه التصويت، فالإسرائيليون يواجهون أيضا قضايا الحرب والرهائن والاقتصاد ومستقبل الحكومة. ومع ذلك يصعب أن تمر الانتخابات من دون أن يكون 7 أكتوبر حاضرا لا بوصفه ذكرى فقط، بل اختبارا للثقة والقيادة والمحاسبة.
1: تقرير زميلة ياسمين غميد. بروفيسور أسعد غانم، تحياتي لك، صباح الخير.
2: صباح النور إلى كل المستمعين.
1: أين نحن بعد 3 سنوات كمجتمع عربي بعد 7 أكتوبر؟
2: طبعا الحرب الأخيرة كانت لها تداعيات كبيرة جدا جدا على مجتمعنا، لكن لا أستطيع أن أقول بأنه هذه التداعيات كانت جديدة. يعني بمعنى أنه صحيح أنه هنالك تضييق أكثر بكثير على كل المجال العام يعني المفتوح أمام العرب في إسرائيل، تعرف بالجامعات، بالمستشفيات، بالحيز العام، بالتعامل الشرطة، تعامل الشباك في قضية المحاضر الجامعي وهلم جرة. لكن كل هذه الأمور كانت موجودة بشكل أو بآخر قبل 7 أكتوبر، بمعنى أنه لم نكن منظمين ولا زلنا غير منظمين كمجتمع، لا زالت قراراتنا تتخذ في المتابعة في محل والتنفيذ في محل آخر. تحدثنا كثيرا عن ضرورة أن نعمل مع بعض كنتيجة لهذا التصعيد الكبير من جانب إسرائيل تجاهنا وأفشلنا القائمة المشتركة. كنا نقول بأنه بنيامين نتنياهو بقوتنا سوف لن يعود إلى سدة الحكم، والآن يبدو أنا برأيي يعني التقييم الأول أنه سوف يعود لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات القريبة. هذا على الأقل قد تشير إلى الاستطلاعات الحالية، وقد نتفاجأ يوم الانتخابات، وهذا حدث تاريخيا مع بنيامين نتنياهو بال2009 كما تدري بال96 وبال2015. لذلك يجب أن نعمل الكثير ولا نعمل كثيرا. يعني كلنا نتحدث مثلا بالأمس كان اجتماع لجنة المتابعة، الذهاب إلى المنصات الدولية وتنظيم مجتمعنا، وهذا ما حكيناش قبل 40 سنة. يعني
1: ولكن المشكلة فقط فينا أم أيضا في هذا المجتمع؟ وأنا أذكرك يعني
2: المجتمع الإسرائيلي،
1: المجتمع الإسرائيلي وبحكم يعني بعد أكتوبر 2000 بروفيسور أسعد غانم، وإحنا في أكتوبر ما زلنا يمكن مرت سنوات، ولكن خرجتم أنتم وإحنا كنا صغار ونتابع، ولكن أيضا شايفين وكل من موقعه بقراءات وبوجهة نظر وأوراق تصور مستقبلي وعلاقتنا مع الدولة. الآن بعد 3 سنوات أنا لا أشعر أنه في حتى تفكير بهذا التوجه، لأنه الإسرائيليين غير أصلا مستعدين أن يناقشونا في قضايا جوهرية أساسية.
2: بالآخر كلنا مندرك شو اللي قاعد يحصل المجتمع الإسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي تحول إلى مجتمع فاشي، يعني أنا بحكي بغالبيته، هنالك قوى ديمقراطية بدون شك، والدولة تدار بشكل فاشل، تدار بالقوة. يعني أنت صور أنت يعني مساء الانتخابات قبل بيوم يهدموا 50 بيت عربي، بالنسبة لبن غفير هذا كمان 3 مقاعد، بالنسبة إلنا لا حول ولا قوة، ما إلنا أي قوة نعمل شيء. هذا التغيير في المجتمع الإسرائيلي هو خطير. يعني أنا ما بقول إنه ما تغير تماما بعد 7 أكتوبر، المجتمع الإسرائيلي أصبح أكثر فاشية، أكثر المؤسسات في إسرائيل بما ذلك الجامعات، يعني جامعتي وكل الجامعات بإسرائيل يعني اللي هي المؤسسات الليبرالية أصبحت أكثر شدة في التعامل مع الطلاب العرب، يعني على مسائل خلفية مراقبة الحيز العام. نحن أصبحنا في خطر أكبر. هلا أنت بتسألني هل إحنا عملنا السياسي هو له دور طبعا.

0: الإسرائيلي، عملته اللي عملته بسبعة أكتوبر، والآن بدك مني أحكي معك بمنطق مساواة وبمنطق حل سياسي وأن أشوفك؟
1: المسألة المجتمع الإسرائيلي وتطوراته غير متعلقة في الأحداث هاي، بمعنى أنه هنالك تغيير جذري حصل قبل السابع من أكتوبر وربما تعاظم بعد السابع من أكتوبر. هنالك تحول تاريخي في المجتمع الإسرائيلي، أنا برأيي جذوره في أوسلو وندم اليمين على تنفيذ أوسلو واعتراف منظمة التحرير والذهاب إلى أقصى اليمين الإسرائيلي من أجل يعني تحييد المواطنين العرب، مسح قوتهم السياسية، ورأينا ما حدث في انشطب الأحزاب العربية مؤخرا. إذا هنالك تغيير جذري في المجتمع الإسرائيلي، هذا التغيير هو باتجاه الفاشية. أنا أقول بأنه هذا صحيح وهذا الأمر هو خطير جدا، وهو نتيجة تداعيات تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومنها هجوم السابع من أكتوبر، لكنها هي جذورها أعمق بكثير، تحولات اجتماعية داخل المجتمع الإسرائيلي وصعود قوى يعني لا تؤمن يعني على الأقل بالديمقراطية الليبرالية النسبية اللي كانت تتبناها إسرائيل بسنوات الخمسينات والستينات والسبعينات، وصلت ضربتها بعد أوسلو يعني في التسعينات.
0: نعم.
1: المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع ينحو نحو اليمين واليمين الفاشي. فكرة يعني هذه الحكومة وصعود بن غفير هي دلالة على ذلك، لكن هذا الصعود كان قبل السابع من أكتوبر، الخطورة تعاظمت يعني تكاثفت بعد السابع من أكتوبر، لكن نحن نواجه خطر بنيوي يتعلق بتغيرات جدية داخل المجتمع الإسرائيلي وفي السياسة الإسرائيلية وفي عدم اهتمام إسرائيل بالرأي العام الدولي. نحن خلينا أقول لك كالتالي، نحن في أسوأ وضع فلسطيني، نحن في أفضل وضع دولي على المستوى الشارع العالمي، لكن يعني يجب أن يحدث تغيير على مستوى السياسات، وهنالك بدايات على الأقل في أوروبا، وقد يحدث الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة كذلك تغيير تجاه إسرائيل، لكن إحنا في يعني في وضع فيه الهوان هو الموقف في العالم العربي. يعني العالم العربي ما إله دور، يعني العالم العربي هلأ تروح بتحكي انت مثلا مع العالم العربي بدهن انه العرب الاسرائيلي صوت، وليه العرب العربي ما عنده اي دور، ما عنده اي قوه، ما عنده اي ردع لاسرائيل، فبستنانا احنا العرب في اسرائيل نصوت ونسقط باليمين.
0: طيب لانه العالم العربي ضعيف، يعني ماذا تتوقع من العالم العربي امام مشاهد كما يعني انا اسمع من بعض المحاضرين والمراقبين بشكل مباشر وغير مباشر انه الان في تحديات، يعني ماذا تريد من سوريا؟ لا بالنسبه لمصر بتحدياتها الداخليه ويعني هرمز وباب المندب والقياده الفلسطينيه المأزومه، فبالتالي ماذا تريدون منا؟ انتم عالجوا اموركم.
1: الجملة الأخيرة كنت أقولها إنه وإحنا في أسوأ في أخطر وضع إسرائيلي، لكن العالم العربي لا غير مطلوب من العالم العربي إنه يحرر فلسطين بالسلاح. العالم العربي له موقف بما يحدث من حيث غزة، يعني الاعتداء على غزة، الاعتداء على الضفة، الاعتداء على القدس. كان بالماضي مواقف لمصر والأردن كانت تردع حكومة إسرائيل، كان في هنالك اهميه لرساله عربيه انه في عدم رضا من هذه الحكومه، مش تعاون مع هذه الحكومه. العالم العربي يتعاون مع حكومه بنيامين نتنياهو في قضايا جديه، لذلك انا لا اقول بان العالم العربي يستطيع انه يغير المعادله، لكن العالم العربي شريك لحكومه بنيامين نتنياهو في بعض هذه الامور. وانت يعني كلنا بنذكر الادوار اللي قام فيها الخليج حتى قبل السابع من اكتوبر، ما يسمى قطر جيت. لذلك نحن لا نطالب العالم العربي بحمل السلاح، لكن نطالب أن يتخذ موقف ضد إسرائيل، يساعدنا على المستوى الدولي كفلسطينيين. هل أنت الفلسطينيين طبعا الوضع الفلسطيني سيء، لكن هل نستطيع أن نقوم بدور؟ طبعا.
0: طيب هل نختزل كل ما ذكرت أنه تبقى الأمور مرتبطة ب 27 أكتوبر القريب وبالانتخابات القريبة وهناك التغيير؟
1: لا، لن يكون تغيير في 27 أكتوبر، ويجب أن نتنازل عن الوهم بأن إسرائيل سوف تتغير. لن يحصل أي شيء جذري في التعامل معنا ولا بالتعامل مع قضية الفلسطينية عموما، يعني هاي الأمور اللي بتهمنا. لكن قد يتحرك بعض الشيء، قد نقول بأنه إحنا قوة سياسية نستطيع أن نسقط ملقام بالإبادة في غزة.
0: يعني أي شخص غير بن غفير في وزارة الأمن القومي مش يكون أفضل؟ أنا بديش أذكر أسماء وبديش أتوج وزراء من الآن. أي وزير غير مي غولان مش أفضل؟ يعني أنا بتعرف عم نتعامل كيف، بديش أستخدم عبارات سيئة بين سيء وأقل سوء.
1: ليش أنا هذا موقفي؟ نذهب إلى الأقل سوء، حتى أنا مؤيد الموقف تبع الأحزاب العربية أنه نذهب إلى تغيير بنيامين نتنياهو بأي ثمن بأي شخص، حتى لو كان بنت اللي هو أسوأ يمكن أيديولوجيا من بنيامين نتنياهو، إذا سنحت لنا الفرصة. ويجب أن نقوم بذلك حتى نحلحل شوي الأمور، أن تكون هنالك ائتلاف حكومي يعني إلنا شوي بعض التأثير عليه أو بعض القوة على الأقل لمن يريد أن يدخل إلى الحكومة. أنا موافق معك.

0: يعني إذا إحنا نريد أن نغير لأبنائنا، هل هذا التغيير في الوزارات هو يؤدي إلى تغيير أوتوماتيكي في شفاء عامر؟ لا. إحنا كمان عملنا إحنا الأهلي والداخلي وتنظيمنا هو كذلك مفتاح، نحن نستهين بقوتنا. وفي ترويج أنا بعتقد قد يكون مبالغ من البعض بأنه الانتخابات هي أهم شيء، لا هي مش أهم شيء، لكنها محطة مهمة تثبت أنه عندنا بعض القوة على مستوى المواطني، ونستطيع أن نخرج ذلك إلى حيز التنفيذ، ويجب أن نخرج ذلك إلى حيز التنفيذ. لذلك أنا مثلا نقاشات لجنة المتابعة بالأمس أنه البعض يعترض أنه طرح الانتخابات، طب طرح المظاهرة في تل أبيب أهم من طرح الانتخابات والمشاركة فيها، بغض النظر احترامي الكبير للي بده يقاطع، اللي بده يقاطع أهلا وسهلا. نحن في وضع يجب أن تقوم لجنة المتابعة بدورها بما في ذلك التصدي للشطب، بما الشطب هي ليست مسألة انتخابات، مسألة شطبنا من الحيز العام
1: والنقاش والخطاب السياسي. يعني نعم، ولكن يعني
0: لذلك
1: نعم
0: يجب أن نكون مدركين بأن التغيير لن يكون أوتوماتيكي إذا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما
1: بأنفسهم.
0: نحن نعمل بشكل حتى الآن سيء، لم نتغير خلال 30 عام، لكن بتأمل أنه إذا استطعنا أن نزيل هذه الحكومة بذلك. ولذلك نعود إلى البدايات، أن ننظم مجتمعنا، ومش كل مرة نحكي عن تنظيم اللجان الشعبية والقطاعات المهنية والطلاب الجامعيين اللي لازم يتصدوا هني كمانك للمحاضرين الجامعيين في الجامعة، نعطيهم بعض القوة، مش يسكتوا لما محاضر بالجامعة بيحكي شيء عنصري أنا بطلعه. كان لي طالب بالصيف الأخير، طالب تفوه تجاهي بكلمة عنصرية، قلت له اطلع من الصف، شطبته من
1: نعم. ولكن أنت كطالب وخاصة طالب عربي بحاجة إلى دعم، وبحاجة إنه المحاضر وإدارة الجامعة، أنا على فكرة إحنا في إذاعة الشمس توجهنا لإدارة الجامعات، طلبنا موقف واضح منهم جميعا، مش بس البيان اللي طلع من بار إيلان، التزموا الصمت حتى الآن، كذلك مكتب رئيس الحكومة ومكتب رئيس الدولة. على كل الحديث يطول ولكن أدركني الوقت، أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة بروفيسور أسعد غانم، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي، صباح الخير. إذن في 7 أكتوبر بتداعياته والقراءة مع البروفيسور أسعد غانم، وخاصة بما يرتبط بنا كمجتمع، وسعنا الدائرة قليلا أيضا حول الساحة الفلسطينية، سنعود إلى هذا وكذلك ما تشهد المنطقة والعالم، واستذكر موضوع لجنة المتابعة بدورها التي التأمت يوم أمس في طوبة زنجرية. لماذا في طوبة؟ بعد الكشف عن اعتقال محاضر من جامعة بار إيلان أستاذ في الرياضيات، خطط لتنفيذ عمليات ضد العرب والفلسطينيين بشكل عام من خلال سلسلة هجمات داخل الخط الأخضر في القدس والضفة الغربية بدافع التهجير، وعمل على تشكيل خلايا. الشرطة هي التي حققت في هذا الملف بشكل أساسي، ورفعت التوصيات للنيابة العامة التي قدمت ضد لائحة اتهام. هذا الموضوع لم يحظى يعني بعناوين كبيرة جدا وصارخة، خاصة كل ما يرتبط به من نشط مع هذا المحاضر أو دعمه لربما فكريا وأيديولوجيا، ومحاولة يعني تحجيم هذا الملف. لا أريد أن أذهب إلى أي مقارنات لو كان الحديث بشكل عكسي، وناقشنا يوم أمس هذا الموضوع مع ضابط سابق في جهاز الأمن العام، ولكن في المتابعة بحثوا في خطوات. ولماذا طوبة؟ لأن هذا المحاضر تجول في محيط بلدة طوبة، وكنا قد تحدثنا لرئيس المجلس المحلي هناك مؤيد هيب، ماذا يقول رئيس لجنة المتابعة، وتحدث لحصادنا الإخباري مع زميلة زهرة سعيد يوم أمس في ختام الجلسة.
2: طبعا اتخذنا عديد من القرارات العينية على المستوى القضائي، يكون هناك ملاحقة للملف وحضور، وحتى يعني يكون هناك ضغط لإنزال أقصى العقوبة بالمحاضر الإرهابي.
3: نعم.
2: من جهة أخرى نحن سنتوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة بالتنسيق مع مركز عدالة للتحقيق الجدي في التحريض العنصري في القناة 14 والقناة قناة كلي إسرائيل وقيادات إسرائيلية. في الماضي كانت المستشارة تقول أن هذا الكلام لا يشكل خطرا دائما، لكن بعد اعتقال هذا الإرهابي وقوله هو نفسه أنه كان يتابع القناة 14 وكلي إسرائيل لإصطياد مشاركين معه أو معاونين له في مخططه الجهنمي،
3: نعم.
2: هذا خطر فعلي وأضح

0: لميت الجيران والخطوات بالنسبة للمتابعة. استمعنا دكتور جمال زحالقة تحدث لزميلة زهرة سعيد ما بين المسار القضائي والمسار الشعبي والقانوني، وأيضا الحديث حول دور الجامعات ورؤساء الجامعات، وكنا قد ناقشنا هذا الموضوع. ننهي الساعة الأولى أعزائي المستمعين، نخرج الآن إلى فاصل، نستمع إلى نشرة الأخبار مع زميلة أسيل فرحات، بعد ذلك نعود ونلتقي مجددا في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في إعداد البرنامج، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، نلتقي بعد أخبار الثامنة مباشرة في ساعة ثانية. صباح الخير، إذاعة الشمس، صباح
1: الخير. شهر 10، 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل بعشرة شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 بعشرة شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تورا. خاضع لنظام الحملة.
1: بشهر 10، 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 بعشرة شيكل، لبنة الهنا 800 جرام بعشرة شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 بعشرة شيكل، وكيتشوب هاين 700 جرام بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: مجمع 7 طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه، ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات، فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس، جمعة والسبت، من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في 7 طمرة.
1: بشهر 10، 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام بعشرة شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام بعشرة شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 بعشرة شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائماً.

0: عبر فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: على رأيه ريشة كل خميس من الأربعاء للخمسة مع دوريد للداوي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.

نشرة الثامنة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي بأن طائرة مسيرة تابعة له نفذت هبوطا محكما في منطقة مفتوحة شمال البلاد بسبب خلل تقني. وأوضح الجيش أن ذلك تم بعد التأكد من أن موقع هبوط الطائرة المسيرة لا يشكل خطرا بوقوع إصابات أو أضرار. تشهد العديد من البلدات والمدن الإسرائيلية اليوم فعاليات إحياء الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر الذي بدأ في مثل هذا اليوم عند الساعة 6:29 صباحا، لا سيما في تل أبيب والقدس وحيفا وبلدات غلاف غزة. وتطغى على العديد من الفعاليات احتجاجات ومطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية حتى بعد مرور 3 سنوات لفحص ما حصل قبل 7 أكتوبر وخلال اليوم نفسه. في هذا السياق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه منذ بداية الحرب عام 2023 تم استهداف قرابة 100,000 هدف في مختلف الجبهات، بما في ذلك حوالي 65,000 هدف في قطاع غزة ونحو 28,000 في لبنان وسوريا وحوالي 4,500 هدف في إيران. أما في اليمن فقال الجيش إنه هجم 80 هدفا. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي الكشف عن نفق ضخم يمتد لنحو 500 متر ويتراوح عمقه بين 4 أمتار و14 مترا في حي شجاعية بمدينة غزة. ويعد هذا النفق من أكبر الأنفاق التي كشف عنها في المنطقة، وكان يستخدم من جانب عناصر حماس فيما خصصت بعض غرفه لكبار مسؤولي الحركة بحسب ما قال الجيش. زعم رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني وجود ما وصفه ببنى عسكرية ومحاولات لتشكيل مجموعات مسلحة ذات طابع شبه عسكري في تجمعات بدوية في النقب، مدعيا أن لبعضها صلات بتنظيمات فلسطينية في وقت تتسع فيه ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص. وبحسب تقارير إسرائيلية أدلى زيني بهذه التصريحات خلال اجتماع للكابينت قبل يومين خصص لبحث ما تصفه إسرائيل بالتهديدات الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية. تدرس وزارة المالية الإسرائيلية سلسلة تغييرات ضريبية استعدادا لتداعيات توسع استخدام الذكاء الاصطناعي على سوق العمل وإيرادات الدولة، تشمل زيادة الضرائب على رأس المال وإعادة فرض ضريبة على الأراضي غير المبنية ورفع الضرائب على السلع الفاخرة وتحصيل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الرقمية التي تقدمها شركات أجنبية للمستهلكين في إسرائيل. وتنطلق الوزارة من احتمال أن يؤدي التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تراجع على الأقل في المديين القصير والمتوسط في حصة العمل من الناتج، وبالتالي إلى تآكل إيرادات الضرائب التي تعتمد بدرجة كبيرة على الأجور والعمل. قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس في وكالة أو في مقابلة مع وكالة رويترز إنه غير متأكد من كيفية اتخاذ إيران لقراراتها وفق تعبيره. وأضاف فانس أنه يتعين على إيران خفض قدرتها على تخصيب اليورانيوم بشكل كبير لتلبية المطالب الأمريكية وإنهاء الحرب. يشهد اليمن اشتدادا للمعارك بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية من جهة وجماعة أنصار الله أو الحوثيين من جهة أخرى في عدد من جبهات محافظة تعز والساحل الغربي والمناطق الحدودية مع السعودية، حيث استهدف الحوثيون مطار عدن الدولي بصاروخين وأطلقوا صاروخا باليستيا باتجاه الأراضي السعودية. في المقابل أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه شمال العاصمة السعودية الرياض. وميدانيا واصلت القوات الحكومية عملياتها ضمن عملية فجر اليمن التي دخلت يومها الثالث، وتقول إنها تستهدف مواقع وتحركات الحوثيين في عدد من الجبهات. النشر

0: الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى الصف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. في القدس 25 درجة مئوية، الجليل الأعلى 23، طبرية 29، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 28، أيضا النقب 28، وفي إيلات 32 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، صباح الخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إذن معوز ينون الذي فقد والديه في 7 أكتوبر كما استمعتم يذكر عند الساعة 8:15 صاروخ يطلق على منزل العائلة في نتيف عسرة في غلاف غزة يقتل والد ووالدته، وهذا لم يغير من قناعته وتوجهه كعائلة ويواصل في نشاطه المستمر من أجل السلام نعم والعيش ونبذ العنف والكراهية. وتحدث في الأسبوع الماضي أيضا في مجلس الأمن ويواصل له نظرة متفائلة جدا في ظل واقع مؤلم مأزوم تابعنا وسنتابع في هذا المحور. ولكن هذا معوز ينون، وكما ذكرت إذاعة الشمس كرمت العائلة في مؤتمرها الأخير في 29 من يوليو الماضي في تزامنا مع ذكرى انطلاق الإذاعة. نحن نخرج الآن إلى فاصل، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
1: بشهر 10/10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 ميل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 ميل ب10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي، أهلا وسهلا.
3: سائل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تورا، خاضع لنظام الحملة.
1: بشهر 10/10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت ب10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط 5 ب10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي، أهلا وسهلا.
4: مجمع 7 طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات، فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من 10:00 صباحا لحتى 10:00 ليلا. منستناكم في 7 طمرة.
1: بشهر 10/10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيتا شيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكيتشوب هاينز 700 جرام ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي، أهلا وسهلا.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في هذا البرنامج وفي أول خبر. 3 سنوات على 7 أكتوبر ونحن إلى المحور التالي. ومع الخط الهاتفي الآن الدكتور بلال الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل وأيضا أستاذ العلوم السياسية. مع الخط الهاتفي الدكتور بلال الشوبكي. دكتور بلال أهلا بك معنا تحياتي.
1: صباح الخير لك والمستمعين.
0: إذا نظرنا 3 سنوات كيف نصور أو نشخص الواقع السياسي الفلسطيني اليوم؟
1: يعني هو سؤال حقيقة معقد وصعب على اعتبار أنه كان يفترض أن يكون هناك متغيرات كثيرة على مستوى البنية السياسية الفلسطينية والعلاقات الفلسطينية الداخلية، لأنه دون أدنى شك الجميع يدرك الآن أنه 3 سنوات الماضية كانت 3 سنوات كارثية على المستوى الفلسطيني، على مستوى

0: الدمار الذي حل بقطاع غزة على مستوى تهاوي المشروع السياسي الذي كان من المفترض أن يفضي لحل الدولتين، وعلى مستوى البناء المؤسساتي للسلطة الفلسطينية والوضع الاقتصادي. لذلك كان المأمول، ويعني هنا أنا أبدأ بالإجابة على سؤالك، أن تكون هذه السنوات الثلاث رسالة للكل الفلسطيني بأنه لابد من بلورة رؤية واحدة للفلسطينيين في كيفية التعامل مع مثل هذه التهديدات. لكن ما نجده حتى هذه اللحظة أنه طبيعة العلاقات الفلسطينية الداخلية التي كانت سائدة ما قبل 7 أكتوبر ما زالت هي على حالها في مرحلة ما بعد 7 أكتوبر وبعد 3 سنوات من كل هذه المتغيرات، أي أن الرسالة لم تصل بعد إلى جزء واسع من القيادات الفلسطينية، بالرغم من أن المتغيرات في نهاية المطاف إذا ما بقيت على حالها ستؤدي إلى يعني زوال هذا الجسم المؤسساتي.
1: يعني ما تقول لي دكتور بلال أنه رغم ضعف السلطة بمؤسساتها وهشاشة النظام بحكم إجراءات كثيرة بصلبها إسرائيلية من المقاصة وصولا إلى أمور كثيرة، وفي المقابل ما حصل مع الفصائل في غزة وفي مقدمتها حركة حماس، كل هذا لم يغير في واقع الانقسام الذي ما زال موجود؟
0: بكل تأكيد لم يغير من واقع الانقسام، وأيضا لم يدفع الفلسطينيين إلى اشتراح رؤى جديدة. بمعنى عزيزي، يعني ما حصل في السنوات الثلاث الأخيرة كان لابد أن يدفع إلى مراجعات، المراجعات على مستوى الفصائل الفلسطينية، كل الفصائل الفلسطينية سواء تلك التي شاركت في 7 أكتوبر أو لم تشارك، هل قدمت مراجعات حقيقية حول المنهج الذي يمكن أن تتبناه في المرحلة اللاحقة؟ المسألة الأهم من ذلك إنه نحن نرى متغيرات يقدم عليها الطرف الإسرائيلي، بمعنى أن الذي يصنع المشهد الآن هو الطرف الإسرائيلي سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. ما الرؤية البديلة فلسطينيا إما للحد من هذه المتغيرات أو من هذه السياسات الإسرائيلية أو في مواجهتها؟ حتى هذه اللحظة الذي يظهر فلسطينيا هو انتظار الفرج من الخارج. يعني السياسة الرسمية الفلسطينية تعول على أن يكون هناك متغيرات.
1: طيب السؤال، هل هنالك طريق أخرى؟ يعني أنا أسألك بصراحة في قراءة المشهد تحليليا. أخذنا فلسطيني غير مؤطر، تمام، يقول من جرب البندقية والسلاح والهجوم اصطدمنا بواقع لا يعني لسنا بحاجة إلى تفسيره، والصور في غزة خير يعني شاهد على ذلك، ومن ذهب إلى مسار المفاوضات لا يستطيع أن يدفع راتب لأحد وتعرف المشهد في الضفة الغربية. طيب هذا المسار اصطدم بالحائط وهذا المسار اصطدم بالحائط، ماذا يفعل الفلسطيني؟
0: برأيي أنه كان في إشكالية في المسارين، بمعنى أنه للمراجعة، ولذلك بدأت إجابتي بالمراجعة. يعني هل كانت تجربة النضال الفلسطيني تجربة متكاملة؟ النضال لا يمكن أن يؤخذ في محمل عسكري فحسب. يعني أنا لا أريد هنا أن أنقلها إلى محاضرة علم سياسة وتنظير على المستمعين، لكن النضال له صور عدة، وبالتالي اختزاله في مشهد معين ومن ثم الحكم على النضال الفلسطيني على أنه فشل أم نجح، برأيي هذا استسلام لعملية الاختزال التي تمت على مدار سنوات. وفي التجربة المقابلة، تجربة المفاوضات أيضا، يعني أنا أعلم أن المقام الآن في هذا النقاش لا يتسع للعودة إلى الجذور، لكن الفلسطيني ذهب إلى المفاوضات قسرا نتاجا لمتغيرات حصلت في الإقليم دفعت منظمة التحرير الفلسطينية للذهاب إلى اتفاق. هذا الاتفاق أعوج ليس بتقديري أنا، وإنما بتقدير الكثير من الذين
1: حتى من كانوا هناك في تلك المرحلة. صحيح،
0: بالضبط. لذلك يعني لابد أن يكون هناك بلورة لرؤية. أنا برأيي أنه في نهاية المطاف الأزمة هي أزمة المنطقة برمتها، ليست أزمة الفلسطيني واللي وحده، حتى أزمة الإسرائيلي. يعني أنا أعلم أنه أنا لن أعلق الآن على الشأن الإسرائيلي، لكن في نهاية المطاف هناك أزمة للإسرائيلي. يعني بعد 3 سنوات ما الذي حقق الإسرائيلي مما جرى؟ يعني بعد 3 سنوات عزيزي نستمع إلى الأمن الإسرائيلي يحذر من إمكانية هجوم من قطاع غزة في ذكرى 7 أكتوبر. تخيل بعد هذه 3 سنوات ما الذي كنتم تعملونه إذا كان ما زال التحذير قائما؟ بعد 3 سنوات ما زالت الحكومة الإسرائيلية تقول هناك تهديد من لبنان، هناك تهديد من إيران،
1: لأنه هذا قد يخدم بعض الجهات سياسيا. أنت تعرف، أنت لابد من يعني فزاعة في هذا الموضوع، أو كما يسمى راجح بلغة الرحابين. نعم،
0: حتى لو كانت فزاعة عزيزي، نحن نتحدث عن أنه هناك خسائر حتى على المستوى الإسرائيلي فيما يتعلق بعلاقات إسرائيل الخارجية. لذلك إن كان هناك مخرج فالمخرج بتداعي الأطراف التي تؤمن بأن يكون هناك حل ما. هذا الحل أنا ليس لدي تصور كامل الآن كمعلق على المشهد، لكن برأيي أنه كل الأزمات

0: على مر التاريخ كان هناك مخارج منها برغبة جميع الأطراف. يعني لا يمكن أن نخرج الآن ونقول إذا ما قرر الفلسطيني أنه والله يريد الآن تسوية سياسية أنه ستم بالأمور قدما.
1: ولكن أنت ذكرت في جزئية من أجوبتك يعني قبل قليل المجتمع الدولي، ولماذا أنتقل معك إلى هذه الدائرة؟ يعني نسمع مثلا أنه الآن القضية الفلسطينية بالوجدان الشعبي بمظاهرات في أوروبا حتى في الولايات المتحدة، نستمع إلى مراقبين من داخل الولايات المتحدة يقولون هنالك تغييرات جوهرية جدية جدا في الحزب الجمهوري وفي الحزب الديمقراطي بدون شك، حتى داخل الأوساط اليهودية الشباب بأوروبا تتغير، بريطانيا بدأت تفرض عقوبات، وبالتالي القضية الفلسطينية حاضرة. ولكن إذا عدنا إلى الواقع عندك في الضفة وفي غزة، هذا حتى الآن لا يقول الفلسطيني شيء، وبالتالي هل هذه الفجوة مفهومة لك كمراقب ومحلل سياسي أو كيف تستثمر مستقبلا؟
0: هي التحولات التي حصلت مهمة تحديدا على المستوى الأوروبي، لكن حجمها لا يرقى إلى حجم أوروبا. يعني حتى الخطوات التي أقدمت عليها بريطانيا، صحيح أنها استفزت الجانب الإسرائيلي، لكن هي يعني أقصى ما فعلته أنها استفزت الجانب الإسرائيلي، لكن هل شكلت ضغطا حقيقيا يمكن أن يدفع الإسرائيلي لتغيير سياساته؟ برأيي إنه يعني حين أنا أقدمت على الإشارة إلى المجتمع الدولي وأشرت إلى أن المستوى الرسمي الفلسطيني يعول على متغيرات أوسع من الدائرة الفلسطينية، هذا التعويل مهم لكن يحتاج إلى رؤية. يعني هل هناك لسان فلسطيني واحد الآن يتحدث مع المجتمع الدولي؟ هل هناك رؤية واحدة سائدة على المجتمع الدولي في كيفية التعامل مع السياسة الإسرائيلية؟ هذا الأمر غير قائم، وأظن إنه الجانب الإسرائيلي يعول على هذه النقطة، يعول على إنه هناك حالة تعاطف على المستوى الدولي مع الشارع الفلسطيني أو مع القضية الفلسطينية، لكن هل انتقل هذا التعاطف من كونه تعاطفا معنويا إلى برامج سياساتية يمكن أن تقود هذه الدول في المرحلة اللاحقة؟ حتى هذه اللحظة يعني أقصى ما تم عزيزي أنه تم معاقبة جزء من إسرائيل اللي هو الجزء المرتبط بالمستوطنين، الجزء المرتبط بالمستوطنات، وبرأيي هذا الأمر تنظر إليه إسرائيل العميقة إنجاز لي التعبير بارتياح. لماذا بارتياح؟ لأنه أنت يعني تجعل تختزل كل الأزمة بدل ما هي في الحكومة الإسرائيلية في وجهين يعني فضين منفرين متمثلين في اليمين الإسرائيلي، لكن السياسة التي تتم هي سياسة الدولة وليس سياسة شخصين الآن موجودان في الحكومة الإسرائيلية. لذلك حين تقدم دولة مثل بريطانيا على القول نعاقب إسرائيل بقطع أو بوقف مثلا الاستيراد من المستوطنات، أنا برأيي وإن كان يستفز الإسرائيلي لأنه لا يؤلم الإسرائيلي بقدر ما تكون الأمور موجهة لدولة.
1: نعم، لم يصل بعد إلى مرحلة تغيير القرارات لأنه هنالك أيضا أمور داخلية. برأيك هذا قد يتراجع إذا حصل مثلا تغيير في الحكومة الإسرائيلية، وعندها يقولوا لابد من نعطي فرصة للحكومة الجديدة وبالتالي لابد من تجميد هذه الإجراءات، وعندها ندخل مرة أخرى في مرحلة الانتظار؟
0: هناك نعم أطراف عدة ليس فقط عزيزي على المستوى الأوروبي وإنما حتى على المستوى الإقليمي، أقصد بذلك عربيا وإسلاميا حتى فلسطينيا، هناك تعويل على أن خروج بعض الشخصيات من المشهد في إسرائيل إن تم ذلك قد يؤدي إلى انفراجه، وهم يعولوا على ذلك لأن الكثير من الدول الغربية غير معنية بتأزيم العلاقة مع إسرائيل. نعم. يعني هم وجدوا أنفسهم مضطرين لهذه السياسات لأنه لا يمكن لك أن تقدم نفسك على أنك ممثل يعني رسمي في بلد ديمقراطي وشعبك يتظاهر ضد السياسات الإسرائيلية ولا تحرك ساكنا. يعني دعك من دونالد ترامب حالة استثنائية في المشهد، لكن في معظم المنظومة القيمية الغربية هناك حرج على المستوى الرسمي من أن لا يتم اتخاذ ولو خطوات شكلية في مقابل السياسات الإسرائيلية. لذلك من المهم لهذه الدول أن يتغير المشهد في إسرائيل، وأن يتغير المشهد في إسرائيل معناها أن يتم التعويل على إمكانية حدوث انفراج، لكن هذا الأمر مرتبط بالنتائج. يعني أنا أتابع يعني استطلاعات الرأي في إسرائيل وكأننا نتابع البورصة، يعني صحيح. كل يوم هناك تغييرات، يعني لا يمكن الحكم من الآن على النتائج.
1: طيب، وهل الانفراج بانتخابات فلسطينية أيضا أنت بحاجة إلى انتخابات داخلية حتى لو كانت الظروف مأساوية لأنه لابد من استعادة الشرعية، وهل الفلسطيني يستطيع أن يمارس حقه في التصويت في هكذا ظروف؟
0: لا أعتقد ذلك. يعني أنا لا أتصور أنه الدعوة للانتخابات على المستوى الفلسطيني كانت دعوة يعني على قناعة بأنه يمكن تنفيذ الانتخابات. طبعا هناك عدة أسباب. السبب الأول لأنه تم التعليل بتأجيل الانتخابات سابقا من المحكمة الدستورية بعدم إمكانية إجراءها في غزة والقدس، والآن لا يوجد ضمانات بإمكانية

0: إجراءها في هذين المكانين. إذن إذا كان هناك مسوغ قانوني بني عليه قرار التأجيل من 2016 و2021، إذن كيف يمكن يعني المضي قدما في انتخابات بهذه الطريقة؟ الأمر الآخر وهو الأهم، الانتخابات هي حلقة من حلقات الديمقراطية وليست كل الديمقراطية. أنا كمراقب لا يمكن أن أرى إجراء انتخابات في مثل هذا الوضع على أنه إجراء ديمقراطي، ما دام أن الفلسطيني لا يستطيع أن يعبر عن رأيه بحرية بفعل سلطتين موجودتين متمثلتين في الطرف الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، لأن حتى هذه اللحظة السلطة الفلسطينية أيضا بحاجة إلى كثير من التغييرات لحفظ بيئة ديمقراطية قبل إجراء الانتخابات. ولذلك كل المجتمع الدولي الآن الذي يدفع باتجاه ضرورة إجراء انتخابات للسلطة الفلسطينية، أظن أن الأهم بالنسبة للفلسطيني في هذه المرحلة أن تضمن للفلسطيني حريته في هذه المنطقة بحيث يستطيع التعبير عن رأيه، ومن ثم تصبح الانتخابات تحصيل حاصل. طبعا يعني هناك الكثير ليقال
1: صحيح، وبالتالي لكن أردت أن أسمع رأيك أيضا في هذا الباب، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور بلال، شكرا لك، تحياتي لك، صباح الخير. إذن دكتور بلال الشبكي أستاذ علوم السياسية في قراءة تحليلية بهذا المشهد العام بعد 3 سنوات وحول ما يحدث في الساحة السياسية الفلسطينية وما هي المسارات المتاحة الآن أمام الفلسطيني بين من قال البندقية ومن قال المفاوضات والاصطدام بالحائط. نعود إلى واقع هذا اليوم ونذكر في حينه عندما بدأت يعني الأحداث والهجوم وحالة الفوضى لم نعرف من كان في كل في موقعه، ولكن الشاب المرحوم عوض ضراوشي هو مضمد، كان في منطقة النوفا في جنوب البلاد قرب رعيم وقتل في تلك العملية. والده سيد موسى عوض ضراوشي مع الخط الهاتفي. سيد موسى يعطيك العافية.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: نرجع لك من فترة لأخرى، واليوم 7 أكتوبر، وبدي أسألك عن هذا الجرح، هل يمكن أن يلتئم؟
2: والله يا سيدي يعني الجرح كل ماله بيكبر يعني مش بيصغر، فما إلنا غير نقول يا الله يعني شو بدنا نساوي.
1: خلينا نذكر اللي ما كان متابع أو اللي ممكن نسي، شو صار مع عوض ب 7 أكتوبر، وين كان وكيف وصلك الخبر؟
2: ب 7 أكتوبر عوض كان بنوفا في حفلة هناك، كان وكان متواجد غاد مع عدة أشخاص وصارت المعركة وصارت الخرفية هناك.
1: هو كان هناك كطاقم طبي مش هيك، هو بيشتغل مضم.
2: كان هو أيوة كان هناك هو مع طاقم طبي وهو كان مسؤول هناك، وكانوا يعني فالأغلب كل اللي معه روحوا إلا هو مروحش، يعني اختصار حديث كل اللي كانوا معه روحوا إلا هو مروحش، لأنه ما كبل فلة المكان، يعني ما كبل فلة مكان شغل وظل يشتغل حتى آخر رمضان.
1: إحنا بنحكي على طاقم تابع لنجم الداود ولا شركة شركات خاصة أخرى يعني؟
2: لا هاي اللي كانت هي لشركة يوسي أمبلانس.
1: يوسي أمبلانس نعم.
2: هاي من حيفا شركة وشركة كبيرة يعني.
1: نعم. وهو كان هناك، أنت كنت عارف إنه موجود هناك بحكم عمل ولا ما كنت تعرف؟ هو يعني كان يقول لك إنه أنا موجود اليوم هون موجود هناك ولا كيف؟
2: لا والله صراحة الحفلة هاي إحنا أنا بالضبط الحفلة هاي ما كان، هو كان دائما يأخذ العنوان الحفلة قبل لا يطلع، إلا الحفلة هاي قالوا له إحنا بنعرف شوين بنعطيك وإنت ماشي على الطريق بنعطيك المكان على التلفون.
1: يعني هو نزل قبل بيوم بما انه الحفل كانت في كانت الحفل يعني والهجوم كان بساعات الصبح، وان كانوا موجودين من قبل بيوم او يومين يمكن في المنطقه.
2: هن كانت حفلتين، قبل الحفله كانت حفله وكان بكره حفله، يعني قبل الحفله كانت في حفله وخلصت الحفله ونقلوا على الحفله هاي اللي صارت فيها الكارثه.
1: نعم. اخر مره وين كان التواصل بينك وبينه؟
2: قبل بيوم، بس قبل بيوم يعني.
1: وما كان في أي شعور بأي شيء يعني، الأمور عادية وبروح على الشغل هو كان يشتغل إشي تاني ولا هذا كان شغله الأساسي في الـ في الـ في هاي الشركة؟
2: لا هو كان يشتغل ويتعلم طب، وكان يعني وكان هو برضه أخرى يعني متطوع باليهودة سلا.
1: نعم.
2: فلما صارت العملية وصار الاقتحام وصار الهي، فكان كان معه 16 واحد غيره يعني كلهم أكبر منه وأصغر سنا.
1: نعم. قديش كان عمره المرحوم على أساس نأكد كمان للي ما كان

0: كان يعرف
1: 23 سنة.
0: 23. بعد عندك أسئلة على أمور حصلت ولا أنت بالنسبة لك بطل تفرق إذا شو اللي صار كيف اللي صار ليش آخرين رجعوا هو ما رجع؟
1: والله أنا سألت يعني من الأشخاص اللي كانوا معه وسألنا هيك وسألنا من الناس اللي شوي صغير يعني بتدخلوا بالدولة وبالهيك بدهم يعملوا يعني تحقيق وبدهم يحققوا ويعرفوا مين السبب ومين مش السبب. يعني هو احنا خلينا نكون واقعيين يعني السبب مش سبب، انا الولد راح فاهم بس برضو انا معني اعرف ليش.
0: لحد الان ما حدا اجى سلمك مثلا تقرير اعطوك معلومات واضحه مستندات انت كوالد او حدا من العيله
1: ولا اي شيء. يعني انا بسال مرات وبقول هيك وبتصل يعني في عندي محامي وعندي هيك لحد السعيات اني بقولوا احنا بعدنا بوقت حرب ما بنقدرش نعرف شو اللي صار، اما مستقبلا بدنا نحقق وبدنا نعمل ونحاكم
0: وقلت لي اللي كانوا معه احنا بنحكي على اكثر من سيارة اسعاف كانت هناك، واضح احنا ما بنحكي على 16 واحد. اللي كانوا معه كل الطاقم كلهم رجعوا سالمين بنفس اليوم ولا في منهم اصيب ويعني عرفت؟
1: لا لا لا لا كلهم سالمين كلهم لما صارت خلينا نقول انا عارف المعركة وصارت الهجوم كلهم هربوا واخر واحد كانت معه تخبيش بالكلمة كانت معه واحد روسي من الخوف صارت تعيط فهو هي قالت لي يعني هي اللي حكت معي من بير السبع قالت لي عوض مسكني وقال لها اركضي باتجاه الشمس اشتركي بعكس الشمس تروح على غزة باتجاه الشمس هيك هي خرفتني يشهد علي ربي قال لها بتركضي باتجاه الشمس لغاد ونهبدي نفتي من الرصاص نفتي هي هيك خرفتني بالكلام هذا قالت لي وقالت لي وانا نفديت وهو ظل طب تعالي انت قال لها خلص روحي انت كان هو يعني يساعد بواحد مطخوخ بجروه مكسوره اجره ما بعرف ايش يعني والصوره تقريبا يعني في لقطات انا شفت الصوره هاي فاهم العوض يعني
0: وانت عم
1: اللي صار.
0: وبتشارك بعدك في بهمك تروح تشارك في مراسم بتلتقي مع عائلات ولا
1: احنا احنا احنا يعني في عملونا زي رابط هيك ودائما بنروح وين بصير اي شغلي للي صار بنوبة احنا بنروح وبنشارك
0: نعم على كل اخ موسى اولا بدي اشكرك احنا بنعرف انه هذا الجرح صعب وكل مره من وجعك ولكن بهمنا نسمع صوتك ونوصل صوتك كمان والله يرحم وعوض شكرا لك
1: حبيبي
0: شكرا.
1: حبيبي الله يرحم الجميع ويغير الحال من حالي الى احسن يا ربي ويعني الحمد لله يا سيدي الحمد لله
0: شكرا لك يعطيك الف عافيه
1: حبيبي اهلين بك يا ابو

0: إذن السيد موسى دراوشي والد الشاب المرحوم عوض دراوشي الذي قتل في 7 أكتوبر، وحتى نؤكد أنه كان هنالك ضحايا ورهائن ومخطوفين من مجتمعنا العربي. يعني الموضوع هذا في بعض الأحيان هنالك من يتناسى هذه الجزئية. وعوض المرحوم عوض كان مضمد في شركة سيارات إسعاف خاصة، وصل إلى نوفا هناك كما تعلمون. يعني في هذه الحفلات لابد من تواجد طواقم طبية وطواقم إسعاف، لأنه الحديث عن حضور كبير جدا، وهو كان في إطار أداء واجبه في هذه الشركة، وكان معه أيضا عدد من المضمدين والأطباء الذين يعملون، والكل نجح بالهرب والمغادرة إلا هذا الشاب عوض دراوشي الذي قتل. واستمعنا إلى الوالد في هذا الحديث. الآن إلى فاصل آخر، نعود ونتابع في أول خبر.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولونيم أوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو ريو 1 لتر و 800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. الشتاء على البواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك مشوريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل و99، وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل و99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويب.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ونحن نريد أن نتحول الآن إلى قطاع غزة، وعلى أمل أن ننجح في التواصل. نعم، ومعي الآن أماني النعوق من الصليب الأحمر. أخت أماني، يعطيك العافية، تحياتي.
1: تحياتي لكم وصباح الخير لكم ولجميع المستمعين.
0: كمنظمة دولية، الصليب الأحمر بعد 3 سنوات، ماذا نقول في هذا اليوم أخت أماني؟
1: بعد 3 سنوات من تصاعد العنف بشكل غير مسبوق، مرت هذه 3 سنوات بالمآسي والسقط على المدنيين، قتل وأصيب خلالها الألاف، وتفرقت العديد من العائلات وتشتت لم شملهم. لا توجد كلمات توصف حجم الخسارة البشرية وفداحتها على مدار 3 سنوات. وكلجنة دولية للصليب الأحمر، نحن نجدد دعوتنا لخفض حدة النزاع وتمهيد الطريق للسلام، حتى يتمكن جميع المتضررين من النزاع من العيش بأمان وكرامة مع أحبائهم.
0: نعم، نحن شاهدنا يعني بحكم موقعك كناطقة بلسان الصليب الأحمر في قطاع غزة، شاهدنا دوركم البارز في عملية التبادل وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين واستلام الأسرى الفلسطيني، ولكن هل الصليب الأحمر دور آخر الآن فعال في ظل الواقع الإنساني الصعب في غزة؟
1: صحيح، كما ذكرتم كان لنا دور في عملية عودة 195 رهينة من غزة إلى ديارهم على مدار 3 سنوات الماضية. شمل ذلك أيضا 35 جثمانا تم إعادتهم من غزة إلى إسرائيل. كذلك سهلنا عودة أكثر من 6000 معتقل فلسطيني تم الإفراج عنهم ضمن عمليات متفرقة على مدار 3 سنوات. حاليا فيما يتعلق بقطاع غزة، نحن نواصل استجابتنا الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتعلقة بتوفير المياه النظيفة وكذلك الغذاء وكذلك المأوى المناسب. على صعيد آخر فيما يتعلق بالمجال الصحي، نحن نواصل دعم النظام الصحي في قطاع غزة، والذي كان يعمل على مدار 3 سنوات الماضية تحت ضغط شديد. لدينا مستشفى معروف باسم مستشفى الصليب الأحمر الميداني منطقة رفح، ومنذ أن تم افتتاح المستشفى في عام 2024 حتى اللحظة قدمنا أكثر من 52,400 استشارة طبية، ونواصل بالتأكيد استجابتنا الإنسانية في غزة لتلبية الاحتياجات الهائلة وواسعة النطاق.
0: نعم، السؤال، المنظمة الآن هي تعمل بمستشفى ميداني، ولكن هل لديها طواقم مثلا منتشرة في مواقع مختلفة؟ حتى نفهم عندما نقول الصليب الأحمر، هل هذا أيضا مستشفيات وطواقم طبية وأطباء وممرضين يأتون من دول مختلفة من العالم يلبسون زي الصليب الأحمر ويعملون في الميدان، أم نشاطهم محصور في مستشفى ميداني هناك، وأيضا التواصل بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في ظل يعني ظروف وملفات عينية؟
1: على صعيد المجال الطبي كما ذكرت، لدينا مستشفى ميداني يعمل فيه موظفون أجانب من جنسيات مختلفة، وكذلك موظفون من قطاع غزة، ويعملون على تقديم الخدمات الصحية في المنطقة التي يتواجد فيها مستشفى الصليب الأحمر الميداني، وهي معروفة باسم منطقة مواسي رفح. ويعد هذا المستشفى هو المستشفى الوحيد الموجود في تلك المنطقة، بالتالي هو يخدم المجتمعات الموجودة حوله أو التي تكون قريبة منه وتستطيع

0: الوصول إليه، حيث أنه يشمل أيضا مركز رعاية أولية يقدم على مدار الأسبوع مئات الاستشارات الطبية، كما نقدم خدمات الأمومة أيضا والولادة داخل مستشفى الصليب الأحمر الميداني، ولدينا كذلك ونعمل كذلك بشكل شهري على كذلك جمع تبرعات بما يتعلق بالدم أيضا لخدمة المستشفى عندما نحتاج إليها. على صعيد آخر بالتأكيد نحن نواصل حوارنا مع جميع الأطراف ومع السلطات الإسرائيلية أو غيرها كذلك وغيرها كذلك من السلطات فيما يتعلق بالقضايا.
1: وعندما ذكرت الطواقم الطبية أخت أماني، سؤال أخير، هي طواقم تأتي من دول عديدة من العالم يعني يصلون ويتم تبديلهم، أم هي فقط طواقم فلسطينية تحت مظلة الصليب الأحمر؟
0: هم جزئين، جزء طواقم أجنبية من دول مختلفة، عندما تنتهي مهمتهم يتم بالتأكيد تبديلهم، يحضر شخص آخر، ولكن الجزء كمان الكبير الموجود في مستشفى الصليب الأحمر الميداني هم موظفين من غزة، موظفين محليين.
1: نعم، على كل إن نتمنى لكم الأمن والأمان دائما، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة. أمان العوق الناطقة بلسان الصليب الأحمر في قطاع غزة، شكرا لك، تحياتي، صباح الخير. إذن هذا في غزة في بعد إنساني يرتبط بمنظمة الصليب الأحمر. وبالنسبة للواقع الفلسطيني استمعنا تحليل سياسي للدكتور بلال الشوبكي قبل قليل، استمعنا إلى والد ضحية من ضحايا الهجوم من مجتمعنا العربي، الشاب عوض دروشي، المرحوم عوض دروشي من إكسال الناطقة بلسان الصليب الأحمر في غزة. ولكن أيضا التقرير التالي ربما يلخص المشهد الفلسطيني بعد 7 أكتوبر.
2: بعد 3 أعوام على 7 أكتوبر، ما زالت غزة تعيش بين ركام الحرب وانتظار لا ينتهي. بيوت لم تعد بيوتا، وأحياء تغيرت ملامحها، وأكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في خيام ومراكز إيواء مؤقتة. كثيرون منهم نزحوا مرات عدة ولا يعرفون إن كان في وسعهم العودة إلى المكان الذي كانوا يسمونه بيتاً. بدأت الحرب بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، الذي قتل فيه نحو 1200 شخص واختطف 251 شخصاً احتجزوا كرهائن في غزة. وخلال الحرب قتل أكثر من 74,000 فلسطيني في القطاع وفق أحدث الأرقام المنشورة، فيما خلف القصف دماراً واسعاً وأزمة إنسانية مستمرة. وقف إطلاق النار الذي أعلن قبل نحو عام خفف بعض المعاناة، لكنه لم ينهها، فالغارات تتواصل والمساعدات لا تكفي، وإعادة الإعمار لم تبدأ على نطاق واسع. ووفق الأمم المتحدة يعيش مئات الآلاف في مواقع نزوح مهددة بالفيضانات مع اقتراب موسم الأمطار. سياسياً لا تزال أسئلة اليوم التالي بلا إجابات: من سيحكم غزة؟ متى تنسحب القوات الإسرائيلية؟ وما مصير السلاح وإعادة الإعمار؟ وبينما تتعثر المفاوضات يبقى المدنيون عالقين بين هدنة هشة ومستقبل غير واضح. 3 أعوام مرت، لكن الحرب لم تترك وراءها نهاية واضحة، تركت أناسا يبحثون عن مأوى وعن أحبة وعن أفق للحياة.

0: الفجر اول ما طلعنا طربنا البغض فرقنا طلعنا ضحايا مقسمة بين الديار.
1: إذن هذا التقرير بصوت الزميلة زهرة سعيد حول الواقع الفلسطيني في قطاع غزة تحديدا بحكم الدمار الهائل بعد الحرب. قبل ذلك استمعنا إلى الأستاذة أمان النعوق الناطقة بلسان الصليب الأحمر في قطاع غزة. وبهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس. سنتابع في محاور عديدة مرتبطة بهذا اليوم وبفعالياته بعد أخبار التاسعة مع الزميل زهير بهلول والزميل أسيل فرحات في برنامج يوم جديد. أشكركم على حسن المتابعة. أشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد في الإنتاج والهندسة الإذاعية, أيضا الزميل هاب عويس, أسيل فرحات في غرفة الأخبار. هذه تحيات لكم جاكي خوري. على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. نهاركم سعيد وآمن. إلى اللقاء.

0: فصل واحد.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة ريو 1 لتر 800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
3: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
4: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات ومن عند طه عربية بالذات.
2: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الوسطى عتسيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
5: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
6: الشمس دائما.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

التاسعة تماما في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. طلبت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بكشف كامل ملابسات قضية المحاضر في جامعة بار إيلان الذي اتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف مئات المواطنين العرب

0: ودعتا إلى محاسبة المسؤولين عن أي إخفاقات أو تلاعب في التحقيق في ظل تصاعد التحريض العنصري ضد المجتمع العربي. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنة المتابعة واللجنة القطرية عقد أمس الثلاثاء في المجلس المحلي طوبة الزنجرية. واعتبر المشاركون أن القضية لا تقتصر على ملف جنائي منفرد، وإنما تستدعي فحصا أوسع لظاهرة التحريض العنصري ضد المواطنين العرب، وما إذا كان الخطاب التحريضي قد تحول في هذه الحالة إلى مخطط فعلي لتنفيذ أعمال عنف وقتل. تشهد العديد من البلدات والمدن الإسرائيلية اليوم فعاليات إحياء الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر الذي بدأ في مثل هذا اليوم عند الساعة 6:29 صباحا. لا سيما هذه الفعاليات ستكون في تل أبيب والقدس وحيفا وبلدات غلاف غزة، وتطغى على العديد من الفعاليات احتجاجات ومطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية حتى بعد مرور 3 سنوات لفحص ما حصل قبل 7 أكتوبر وخلال اليوم نفسه. في هذا السياق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 تم استهداف قرابة 100,000 هدف في مختلف الجبهات، بما في ذلك حوالي 65,000 هدف في قطاع غزة ونحو 28,000 في لبنان وسوريا وحوالي 4,500 هدف في إيران. أما في اليمن فقال الجيش أنه هاجم 80 هدفا. أعلن الجيش الإسرائيلي الكشف عن نفق ضخم يمتد لنحو 500 متر ويتراوح عمقه بين 4 أمتار و14 مترا في حي شجاعية بمدينة غزة. ويعد هذا النفق من أكبر الأنفاق التي كشف عنها في المنطقة، وكان يستخدم من جانب عناصر حماس، فيما خصصت بعض غرفه لكبار مسؤولي الحركة بحسب الجيش. زعم رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني وجود ما وصفه ببنى عسكرية ومحاولات لتشكيل مجموعات مسلحة ذات طابع شبه عسكري في تجمعات بدوية في النقب، مدعيا أن لبعضها صلات بتنظيمات فلسطينية منها حماس في وقت تتسع فيه ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص. وبحسب تقرير إسرائيلي أدلى زيني بهذه التصريحات خلال اجتماع للكابينت قبل يومين خصص لبحث ما تصفه إسرائيل بالتهديدات الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية. وسع مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية في هجمات شملت إحراق مركبات وخط شعارات عنصرية وتحريضية والاعتداء على مزارعين وسرقة محاصيل الزيتون. ففي قرية دير نظام شمال غرب رام الله هجم مستوطنون فجا عددا من منازل الفلسطينيين وألحقوا أضرارا بالممتلكات قبل إحراق مركبة وخط شعارات عنصرية وتحريضية على جدران عدد من المنازل. قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس أن واشنطن لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنها ستشترط تقديم طهران تنازلات نووية ملموسة. وأضاف فانس في تصريحات لوكالة رويترز أن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم من أجل إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن آلية اتخاذ القرارات في طهران لا تزال غير واضحة. إلى ذلك أفادت صحيفة وول ستريت جورنال استنادا إلى بيانات تتبع السفن بأن أي ناقلة تحمل نفطا خام إيراني لم تتمكن من تجاوز خط الحصار منذ تموز يوليو الماضي. وفي المقابل قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن الولايات المتحدة خسرت بحسب تعبيره الحرب العسكرية، مضيفا أنها سوف تفشل في الحرب الاقتصادية أيضا.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. اليوم في القدس 25 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 23، طبرية والناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 28، أيضا النقب 28، وفي إيلات 32 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس.

0: 101.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

0: من جديد وإياكم نقول صباح الخير للسيد حميد أبو عرار.
1: صباح النور. سلام.
0: ألا تزال تعيش المأساة؟
1: نعم.
0: بعدك بتعاني من المأساة التي ألمت بكم في 7 من أكتوبر 23؟
1: هي هذا الكلام. هذا 7 أكتوبر هو بالنسبة إلي وكل يوم هو 7 أكتوبر.
0: فقدت زوجتك الغالية في تلك في ذاك التاريخ، تقدر تحدث عن الحادثة؟
1: هي في 7 أكتوبر تم إطلاق النار علينا من قبل مخربي حماس في دومة معون، في مفترق معون، وأنا ذهب للعمل.
0: إيش كان العمل اللي عم بتأديه؟
1: أنا بعمل في مجال الزراعة في كيبوت مفتخيم.
0: كنت أنت كنت هناك أنت وزوجتك وابنك كمان؟
1: أيه، أنا كنت أنا وزوجتي، هي كانت توصلني للعمل لأنه كان عندي مشكلة في الرخصة السواقة، وهي كانت توصلني للعمل كل يوم. ترجع البيت بتجهز الأولاد وتوديهم للمدرسة. وفي هذا اليوم التقينا وجه لوجه مع مخربي حماس، أطلقوا علينا النار من مسافة ستر. للأسف مع أنهم عارفين شايفيننا يعني أنه عرب، وشافوا مرتنا محجبة، لكن حجابة ما حماها من أنهم يطلقوا علينا النار.
2: كنت فقط أنت وزوجتك؟
1: كنت أنا وزوجتي وعمالي ابنين، ابني عمره 6 شهور و20 يوم. زوجتي توفت على بعد دقيقتين ما يقارب.
2: كيف قدرتوا أنتوا تنجوا أو تهربوا من المكان؟
1: أنا في البداية ما فكرتش، ما عرفت مين هدول اللي أطلق علينا النار، ولكن لما توصلت مع مادة ومع البوليس قالوا لي، فهمت منهم أنه ما دولا قالوا لي باللغة هاي أنه ما دول مخربين دخلوا علينا من القطاع، اجتازوا الحدود ودخلوا علينا من القطاع. كل واحد عايش يحاول انه يلجأ لمكان امن.
0: بس انا بدي اعرف منك اخ حميد، وفاة زوجتك بين ايديك، هل كانت قريبة لك او انه الشيء تم وهي في طريقها من هناك الى بيتها؟
1: لا، زوجتي تم اطلاق عليها النار وشنا ذهبين انا وياها للعمل، هي رايحة توصلني.
2: كنت معها؟
1: كنت معها في السيارة. أنا تصوبت في كتفي، تصوبت في رجلي.
0: وابنك تصوب؟
1: أنا تصوبت. المرأة وزوجتي أكلت إطلاق في رأسها في رجلها. العامل أكل إطلاق في الجوف العليون في الجزء العلوي. ابني تصوب 3 إطلاق في كتفه، 3 رصاصين من معنى أصح شظايا أكلت في كتفه.
0: طب انت مصاب وكل اللي حولك مصابين وكل من الغاليين عليك، زوجتك بين ايديك، ابنك ينزف دمه، والعمال طبعا بألم كبير يصرخون لربما، كيف واحد بقدر يتحمل ويتصرف بتلك اللحظات؟
1: هاي كانت اصعب لحظة في حياتي، وهاي لحظة بعيشها كل يوم. كل يوم أنا 7 أكتوبر واللحظة هاي أنا بعيشها، وما زلت لهذا اليوم بين فترة والثانية أنا دائما بروح غاد محل مصاب عن الإشي. ما بقدرش أنا أتخلى عن مكان غاد لأنه أنا ما أنا صح، أحس خلاص فقدت حياتي في المنطقة هاي.
0: طبعا الإنسان يمتلك القدرة عادة للاستفاقة والنهوض. اللي بدي أسألك إياه هو يعني كيف هربتوا من المكان؟ كيف في نهاية المطاف نجوت أنت وابنك؟
1: نجيت إني لجأت لخزانة بيلر، بقول عنه إحنا كيف بنقولها بيلر كهرباء، خزانة كهرباء كانت غاد، وأنا وابني لجأنا لخزانة الكهرباء هاي، كانت نتوش كيف يعني
0: متروك.
1: ودخلت أنا وابني فيها وسكرنا حالنا ببان الخزانة ولجأ وظلينا غاد.
0: كم ساعة؟
1: ما يقارب 5 ساعات. ظلينا غاد على بال بعد 5 ساعات، 5 ساعات أنا بحكي لك 5 ساعات، وحماس ومخربي حماس ما تركوش المنطقة فيما بعد، أخذوا نقطة، أخذوا مفترق، أخذوا المفترق نقطة نفقاش لهم، نقطة ملتقى، كل الوقت كانوا في المفترق وأنا بسمعهم وشايفهم. بعد 5 ساعات أجى الجيش للمنطقة، وبعد ما أجى الجيش للمنطقة

0: بين حماس سووا كمين للجيش. فأنا في هذه الحالة كنت مجبر أني أنقذ الموقف. خرجت للجيش وحضرت الجيش من المكان من الكمين اللي سووه للجيش، ونجحنا أنه ننقذ كمان الجيش من كمين محكم كان غاز.
1: يعني شاركت في العمليات، عمليات الإنقاذ.
0: صحيح، وهذا اللي وجهوا لي
1: كل هاي الساعات. زوجتك كانت بالسيارة، الراحلة الزوجة الكريمة كانت في السيارة.
0: زوجتي كانت في السيارة. زوجتي أنا قبل ما تتوفى لما تطاوبت حملت دقيقتين ونص. الدقيقتين ونص أنا تكلمت معها، سألتني انه مين هدول، قلت لها ما بعرفش يا فاطمة مين هدول، انا والله ما بعرف مين هدول. فانا لما شفت انها مطخوخة في راسها وبرجلها، فانا كنت على ثقة انه مش رايح تعيش، انه كان اصابة قوية في الراس. فكونها مرة متدينة وبناتها، لان بناتي وبناتها بتعلمن القرآن، عندي ثلاث بنات بتعلمن القرآن اظهار الاحسان في ظهر. قلت لها نطق خليتها تنطق الشهادة، فنطقت الشهادة أربع مرات بوضوح، والخامسة استشهدت. فيما بعد العامل نادى علي قال لي يا حمد يا حمد ساعدني يا حمد. رفيت على العامل، لقيت العامل كمان كله قوف عليون جزء علوي، اطلاق في الجزء العلوي. فكمان قلت له محمد إن الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أنا نطقت الشهادة أكثر من مرة، وبعد عشر دقائق استشهد.
2: أستاذ حمد، بالنسبة لطفلك أنت بتقول أنه كان عمره ست أشهر، يعني على الأقل الحمد لله هو ما كان يعني ما متذكر إشي من هذا اليوم.
0: للأسف الشديد أنه ابني كان عمره ست شهور وعشرين يوم. ابني اليوم متبال بسيخياتر بقيلة راخ. أنت بتقولي هيك، وأنا كمان حكيت الكلام هذا للدكاترة. ابني اليوم له تقريبا سنة، أكثر من سنة.
2: شو العوارض؟ احكي لنا بمثل هذا الجيل كيف ممكن يتذكروا.
0: العوارض انه الولا انه ابني لما اتصاوب وسمع على مجاء على زمن خمس ساعات، هو بس بيسمع بس صواريخ أربجهات وزعكوت وطلاق نار وطلاق نار. فيما بعد نحدد قولاني علينا كمان. كل هذا الفيلم انطبع في راسه. اثنين، ابني شاف أمه وهي مطقوقة، لأن أنا لما لفيت من نزلت من السيارة ولفيت على الباب السيارة أشوف أمه، كان قدته حطيته على حضن أمه عشان أفك الحزام عنها وسبلت عينيها وهذا، وشاف أمه. فكل الفيلم هذا انطبع في راسه. فالحين لما الكبر ابني بلش يشخزير اليروع
1: الفيلم هذا. يستعيد
0: استعيد كل اللي صار. فكان عنده عوارض، فهو اليوم في صدمة، فاليوم هو متبال في خياتر قيلة راخ.
1: اللي سألتك أسيل سألتك عن الأحياء، أنا بدي أسألك عن المتوفية. قديش كان عمرها الزوج الكريمي؟
0: كان عمرها 30 سنة إلا 3 شهور.
1: بحق لإلها بأنه ينسمع اسمها في الإذاعة. إيش كان اسمها؟
0: اسمها فاطمة طلقة.
1: كل يوم أنت بتنام وبتفيق والذاكرة ما بتتركك مرتاح وأنت بتفكر فيها كل يوم؟
0: 7 أكتوبر هو بلش عندي من الساعة 7:05
1: ومستمر لليوم.
0: لليوم هو 7 أكتوبر، لأنه أنا عندي 9 في البيت.
1: 9 أولاد؟ 9 أولاد؟
0: أنا عندي 9.
1: كل من زوجتك الراحلة فاطمة؟
0: كل أيتهم من زوجتي فاطمة، وفاطمة كانت حامل كمان 5 شهور.
1: يا إلهي. الآن
2: كيف شكل حياتك الآن، يعني بدون يعني بعد فقدان
0: حياتي؟ يعني شو بدها تكون حياتي؟ كلها هي تنقلبت راسها على عقب. حياتي كلها هي

0: من 7 أكتوبر لليوم من مأساة لمأساة. اليوم أنا عندي 9. حتى لو بدك تفكر إنك تحاول تتناسى هذا اليوم مستحيل. 9 بيذكروه في هذا اليوم، الله بده أمه، هذا بتذكر من وين كانت تشتري له أغراض أمه.
1: وبعلك سيد حمل بتشتغل لحد الآن ولا تركت العمل؟
0: مستحيل، أنا مع أولادي من 7 أكتوبر لهذا الآن، أنا مع أولادي على مدار الساعة، ما عندي وقت. حتى
1: هل هناك معاونات مساعدات من قبل المؤسسات المختلفة؟
0: صحيح، أنا عندي مساعدات ثنتين تساعدني في تربية الأولاد.
1: قديش أصغر ولد عندك في البيت؟ هذا الطفل اللي عم نحكي عليه؟
0: هو أصغر واحد، هو الياس، عمره 3 سنين و7 شهور اليوم. وأكبر واحد عندي اللي هي روابي اللي هو عمرها 10 سنين.
1: قل لي سيد حمد، بتمتلك نقمي على ما حدث؟ ناقم أنت؟ حاقد؟
0: حاقد على مين؟ أنا كله من 7 أكتوبر لليوم وقبل 7 أكتوبر أنا كلامي محله ولا بتغيرش. احنا ما عندنا اي حقد على اي بني ادم في حد ذاته، هو بني ادم حابب يعيش بامن وامان وسلام. انا اليوم مشكلتي بقولها وقلتها واشكرها، انا مشكلتنا احنا مع ارجون الترور اللي اجا كتلنا من مسافه صفر، اللي ما فرق ما بين يهودي وعربي وتايلندي ومسلم ومسيحي.
1: هذا اللي بسألك إياه، أنت ناقم عليهم؟
0: إشي طبيعي. إشي طبيعي، مش ناقم على قطاع غزة، ناقم على حماس فقط، اللي أجوا قتلوا إماراتي قدام عيني بدم بارد، لا القرآن العتاب له تبع السيارة الشفاء إلها، ولا خمار اللي بسيته الشفاء إلها، وما بيعرفوا حالهم شو سووا. هم قتلوا مرة متدينة صلية صايمة قارية قرآنها، أولادها بناتها الثلاثة بتعلم من القرآن في دار الإحسان في رهط، وما عارفين حالهم شو سووا.
1: يعني الله يصبرك سيد حمد ونشد على أيديك من أجل البقاء على هذه الدنيا مع أولادك وأسرتك، وأن تكون السند لهؤلاء الأولاد.
2: فعلا.
1: شكرا لك
2: الله يكون معك. شكرا
0: الله.

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لود ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لود ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات ومن عند طه عربية بالذات.
1: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الويست طه عتسيم الناصرة. طه عربية اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
3: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
4: مجمع 7 طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات، فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في 7 طمرة.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لود ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لود ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائما.
6: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس.

11 الوحدي. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

0: السيد ياسر غلبان، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: كيف الحال؟
1: المستمعين.
0: رئيس السلطة المحلية في كسرى وكفر سميع، وطبعا رئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية، هل هذه بشرى بإقامة هذه البلدة التي لطالما لربما انتظرتموها بالقرب من يسعور، بالقرب من كابول، قرية درزية، بلدة درزية جديدة؟
1: صباح الخير أستاذ زهير ولجميع المستمعين. أولا إن هي بشرى صار للوسط الدرزي عقب 78 سنة، وأخيرا قرر القرار إنه تقام بلدة درزية في منطقة يبور. نعم، بشرى صار للجميع.
0: هل في يعني جدول زمني لإقامة هذه البلدة؟
1: شخصيا بقدر أقول لك أخ زهير، حبذا لو هذه المنطقة تكون وين إحنا كان بدنا هذه المنطقة،
0: وين كنتم؟
1: ولكن لجنة التخطيط اللي قررت الأماكن لهذه القرية في 5 مناطق، وفي الآخر اللجنة القطرية قررت أنه تكون في هذا المحل. إحنا كان الواجب تكون القرية الدرزية ناحية تسومة اليكيم أو ناحية الجليل، المنطقة اللي فيها السكان الدروز أكثر وأكثر، ولكن هذا القرار اتخذ أنه ده تكون في تسومة يافور. الحق العيار على باب الدار، بدنا نشوف الدولة والحكومة أنها تباشر في هذا الموضوع وتبني هذه القرية الدرزية حسب ما هني خططوا. وأنا بتمنى أن أبناء الطائفة اللي بيحب يكون في هذه القرية الباب يكون مفتوح، وهذا مش على حساب التوسيع المخطط الموجود في القرى الدرزية، ومش على حساب التخطيط المستقبل اللي بده يكون في القرى الدرزية.
0: أنا بديش أخرب الشعور العام، ولكن اللي بدي أسألك هي طبعا سؤال جريء اللي أنت طبعا بتواجهه دائما مرة تلو الأخرى، يعني الكيف هو المهم ليس الكم. يعني البلدات الدرزية لا تتمتع بالكثير من الإمكانيات منذ قيام هذه الدولة، ولم تتطور هذه البلدات كما يجب. إذن يعني كيف نبشر خيرا أو نستبشر خيرا بإقامة هذه البلدة الجديدة ما دامت البلدات القديمة لا تزال تراوح مكانها؟
1: لابد أن القرى الدرزية والمعروفية والعربية تعاني من مشاكل عديدة، من تخطيط، من البنية التحتية، من توسيع الشوارع، من مؤسسات متعددة. إحنا إذا بنقدر بنحكي أنه هذا القرية الدرزية الجديدة بدأت تكون في إلا سيئات وفي إلا حسنات. الحسنات هي الموجودة.

0: التخطيط النهائي وزارة الإسكان اللي بدأت تعمل وتباشر فيه إسه، إذا هيدا تأخذ في عين الاعتبار التخطيطات لمدارس ابتدائية، لروضات، لمؤسسات طبية وأكثر من هيك، أنا حسب رأيي هن بعاد عن هذا التخطيط.
1: يعني يعني يعني أشعر بأنك لست راضيا، يعني بدأت بالبشرة ولكن الآن بدأت تطلق سهام النقد، وأنا أخشى، أنا وإياك أخشى بأن تكون هذه البلدة قائمة ولكن كل الخدمات تكون خارج البلدة، أن ينقل الطلاب بحافلات إلى المدارس في يركا، في جولس وما إلى ذلك، وأن تأتي الأم التي تريد العلاج لطفلها بأن تنتقل من هذه البلدة بالقرب من يسعور إلى ينوح أو إلى جت أو إلى عكا أو ما إلى ذلك. يعني هل نحن من المطمئنين بأن كل الخدمات، وأنت تحدثت عن الحداثة، حداثة هذه البلدة، لا شيء يضمن ذلك؟
2: أنا كنت بعمل بعد خطوة قبل ما نبلش فيها، نعمل إحصاء سكر في القرى الدرزية، مين مستعد أن يكون في قرية عن هالزي؟
1: صحيح.
2: عن كل احنا بدنا هاي القرية تقوم، لانه احنا بدنا اياها تقوم على ارضنا وفي بيتنا وحدنا. يعني في الجليل مش ناقص مناطق الدولة اللي بنقدر اللي تصادرت مننا اللي بنقدر نعمر عليها، اما القرابة للقرى الموجودة للاماكن الموجودة عندنا كانت هي ابشر واحسن ما انها تكون هناك.
1: كم انت جريء استاذ ياسر، يعني حقيقه بدات يعني تتوغل في يعني الشوائب وفي العقبات التي قد ترافق هذه البلده. تحدثت عن المصادره، ونحن نعي جيدا بانه في محاولات لتهويد الجليل، يعني اليس بالامكان ان ننتظر ونتوقع بان تتعزز مكانه البلدات الدرزيه القائمه بدلا من اقامه بلدي لا نعرف ما هو ما الذي ينتظرنا منها؟
2: احنا طلبنا كان استاذ زهير ان هذه البلدة اذا هن كل هالقد مستعدين يعطوا قرية درزية، طيب ليه ما حطوهاش في تسومة ياغور غربا مش شرقا؟
3: شو كانت اللي
2: احنا سألنا هذا السؤال،
1: ياغور ولا يسعور؟ انا بديش اطلع
2: ياغور ياغور ياغور مش ياغور، لا مش ياغور، ياغور بين يسعور وبين ياغور. هذه المنطقة اللي بتفوت على شعب وعلى شعب وعلى
3: كابول، القرب من كابول
2: وعلى مسجد.
3: نعم
2: في القرب من كابول، بين كابول وبين شعب.
3: طب وايش كانت الإجابة؟ شو كانت الإجابة؟
2: احنا طلبنا، انا بقول شو الإجابة، الإجابة اللي كانت في المنطقة الغربية ليافور في هناك مخططات دولية لشركة الكهرباء والمياه وغيره وغيره.
1: مش دولة إقليمية. نعم
2: قلنا لهم شو المشكلة، زحمون بعض للغرب، ليه تنكو تحطونا بين، يعني مع كل الاحترام، ليه تنكو تحطونا في منطقة تكون محصورة للمستقبل إذا هاي البلد بدها تقوم، إن إذا بدها تتوسع تتوسع ناحية الغرب مش تتوسع. إذا حطوها في تسومة ياغور لو ما بدها تتوسع في المستقبل، إذا كان في هناك إمكانية لأهلنا للدروز وبس للدروز أن يسكنوا في هاي القرية،
3: يعني رح يكون في معايير للسكن فيها حسب شو أنت بتقول؟
2: نعم المعلوم. أنا بقول لك اليوم في عنا شباب وعنا في الوسط الدرزي اللي عم بيستأجروا دور في كرميل وفي كفار إفراديم وفي معلوت وفي محلات تانية. إحنا إذا هاي القرية بدأت تقوم أحسن ليكونوا هناك، بيكونوا في هذا المحل.
1: سيدي
2: إحنا طلبنا إحنا تكون في تسومة ياغور غربا مش شرقا، ولكن ما كانش في جواب في هذا الموضوع.
1: نعم يعني، وأمر آخر أود التنويه بصدده بأنه مش كل شيء ينطلي على الشاب الدرزي المعروف الذي يبحث عن مستقبله ويريد حياة حديثة مستحدثة ولا يكتفي بما كان، يعني عمليا يعني ما انطلى على إخواننا المعروفين في الماضي لا ينطلي الآن على المعروفين الذين لهم رؤى ولهم قدرات بأن يطالبوا بحقوقهم كاملة. على فكرة بالأمس افتتحتم مركز، كيف كانت هذه الافتتاحية؟
2: اولا احنا كمان بشرى للوسط الدرزي والعربي كمان، مش بس للوسط الدرزي، لانه هذا مركز المتفوقين اللي بيكونوا فيه. احنا اخذنا هذا الموديل من شلومي ومن كرميل، ابناء الطائفه المعروفيه والعربيه من اخواننا المسيحيه والاسلام اللي كانوا يتعلموا

0: مو في شلومي وفي كرميل، واحنا الاماكن موجوده عندنا. انفتح كان في الامس افتتاح المدرسه للمتفوقين،
1: وهذا اللي حكيته الان، يعني هذا
0: بحضور
1: هذا مرتبط بالتفوق المعروفين ايضا. يعني انا بديش احكي على يعني التفرقه او التمييز بين العرب والدروز، بالنسبه لي المعروفيون هم من اقحاح العرب، ولكن في نهايه المطاف للدرزي الذي يخدم في جيش الدفاع الإسرائيلي طبعا حقوق يجب أن تتحقق على أرض الواقع، وهي ليست قائمة، وهناك من المتفوقين المتميزين، وها أنتم قد افتتحتم هذا المركز المتميز.
0: المهم في النتيجة الأخيرة هذا المركز قام عندنا في كسرى سميع في الجليل، في وسط في الجليل، مركز الجليل اللي بعطي خدمات لكل المنطقة من كل أبناء الطوائف، مش بس خاصة للدروز. وأنا إذا بتعرف أنت يعني والمستمعين أن المعلمين الموجودين في هذا المركز هن نفس المعلمين من جماعتنا العرب والدروز اللي كانوا في شلومي في كرميل، ونقلناهم من هناك إلى هذا المركز علشان الاستمرارية والمعرفة مع الطلاب. يعني أنا بدي أقولها بكل صراحة، أولادنا اللي كانوا يروحوا على شلومي يروحوا على كرميل كانوا يعطوهم صف خصوص يقولوا يتعلموا في اللغة العربية، مع أنا يعني مع اللغة العربية، بس إذا أنا عم باخذ المعلمين من عندي وعم اتعلموا اللغة العربية، طيب بعمله في بيتي،
1: لتا
0: نروح على كرميل أو لتا نروح على شلومي.
1: 100%.
2: طيب سؤال أخير ولكن فقط، يعني بالعودة إلى البلدة الدرزية الجديدة التي من المفترض أن تقام، بحسب المعلومات الواردة لدينا بأنه مساحة الأرض هي على أراضي لقرى مهجرة في المنطقة مثل معار والدمون.
0: احنا عملنا المستحيل ان القرية الدرزية اللي بدها تقوم مش لازم تكون لا على ارض مهجرة ولا على ارض خاصة في الاول،
2: بس حسب النتيجة ما كانت يعني عكس ذلك.
0: بس ثاني شوي ثاني شوي بدي اقول لك اشياء. حسب ما احنا كنا عارفين في الاول كان المخطط للقرية الدرزية في حتين، وفي حتين كانت للاخوان المهاجرين، واحنا منعا باتا رفضنا هذا الاشي. وصلنا للخمس الأماكن اللي حددها لجنة التخطيط مع وزارة الإسكان. بدي أقول لك واحد أحد عربي الهيب، واحد أحد يعني لك إياهن كيف كانوا محصرين وين هن موجودين وكيف هن خططوا هن، يعني بتقولي كيف هذا التخطيط اللي كان. بس مش مهم، النتيجة الأخيرة إحنا فحصنا هذا الأمر. إذا هاي الأرض في يافور اليوم من نستغل هاي الأرض؟ مين موجود في هاي الأرض؟ أنا عم بشوف هناك بوكادو وبشوف هناك مزارعين مش من إخواننا العرب،
1: نعم،
0: من محلات ثانية. وإحنا فحصنا هذه النقطة، إن هذه النقطة بشم أوفن نكون على أرض مهاجرين. إحنا بدنا أرض دولة خاصة بس للدولة.
1: قبل أن نفترق أود أن أشير بأنك إنسان متنور وسعدت بالتحدث وإياك، مواقفك جريئة وجديرة، أعتقد هكذا يا
2: فعلا. شكرا على هذه المداخلة الجميلة والجريئة كما قال أبو عادل، وعلى كل هذه المعلومات أيضا المهمة التي زودتنا بها حول هذه البلدة ويعني حيثيات إقامتها.
1: شرفنا أستاذ ياسر.
2: شكرا
0: لكم، أعطيكم العافية.
1: وهكذا نختتم الساعة الأولى من برنامج يوم جديد. كل هذا الطاقم سيلتئم وإياكم بعد أخبار العشرة والتي ستوفيكم بها الزميلة أسيل فرحات.

0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل بعشرة شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 بعشرة شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل بعشرة شيكل بس. هذا لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
1: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا. خاضع لنظام الحملة.
2: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
0: معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور، راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز، باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا.
3: شهر 10، 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 بعشرة شيكل، لبنة الهنا 800 جرام بعشرة شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 بعشرة شيكل، وكيتشوب هاين 700 جرام بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

العاشرة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. طلبت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بكشف كامل ملابسات قضية المحاضر في جامعة بار إيلان الذي اتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف مئات المواطنين العرب، ودعتا إلى محاسبة المسؤولين عن أي إخفاقات أو تلاعب في التحقيق. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنة المتابعة واللجنة القطرية عقد أمس الثلاثاء في المجلس المحلي طوبة الزنجرية، واعتبر المشاركون أن القضية لا تقتصر على ملف جنائي منفرد، وإنما تستدعي فحصا أوسع لظاهرة التحريض العنصري ضد المواطنين العرب، وما إذا كان الخطاب التحريضي قد تحول في هذه الحالة إلى مخطط فعلي لتنفيذ أعمال عنف وقتل. تشهد العديد من البلدات والمدن الإسرائيلية اليوم فعاليات إحياء الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر الذي بدأ في مثل هذا اليوم عند تمام الساعة 6:29 صباحا، لا سيما في

0: مدينة تل أبيب والقدس وحيفا وبلدات غلاف غزة، وتطغى على العديد من الفعاليات احتجاجات ومطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية حتى بعد مرور 3 سنوات لفحص ما حصل قبل 7 أكتوبر وخلال اليوم نفسه. إلى ذلك، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة أن عدد الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما بلغ قرابة 72 ألف طفل خلال 3 أعوام من الحرب على القطاع، محذرة من تزايد مخاطر الفقر والتسرب من التعليم والاستغلال والإهمال. وقالت الوزارة بالتزامن مع الذكرى الثالثة للحرب إن تداعياتها خلفت كارثة إنسانية واجتماعية عميقة، طالت الأطفال والأرامل وكبار السن وذوي الإعاقة والأسر الفقيرة. إلى الضفة الغربية، وسع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية في هجمات شملت إحراق مركبات وخط شعارات عنصرية وتحريضية والاعتداء على مزارعين وسرقة محاصيل الزيتون. وتحديدا في قرية دير نظام شمال غرب رام الله، هجم مستوطنون فجرا عددا من منازل الفلسطينيين وألحقوا أضرارا بالممتلكات قبل إحراق مركبة وخط شعارات عنصرية وتحريضية على جدران عدد من المنازل. إلى شأن آخر، قال نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس أن واشنطن لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنها تشترط تقديم طهران لتنازلات نووية ملموسة. وأضاف فانس في تصريحات لوكالة رويترز أن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم من أجل إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن آلية اتخاذ القرارات في طهران لا تزال غير واضحة. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال استنادا إلى بيانات تتبع السفن بأن أي ناقلة تحمل نفط خام إيراني لم تتمكن من تجاوز خط الحصار منذ تموز يوليو الماضي. وفي المقابل وبدوره، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن واشنطن خسرت بحسب تعبيره الحرب العسكرية، مضيفا وسوف تفشل في الحرب الاقتصادية أيضا. إلى اليمن، يشهد اليمن اجتدادا للمعارك بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية من جهة وجماعة أنصار الله الحوثيين من جهة أخرى في عدد من جبهات محافظة تعز والساحل الغربي والمناطق الحدودية مع السعودية، حيث استهدف الحوثيون مطار عدن الدولي بصاروخين وأطلقوا صاروخا باليستيا باتجاه الأراضي السعودية. في المقابل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه شمال العاصمة السعودية الرياض. ميدانيا، واصلت القوات الحكومية عملياتها ضمن عملية فجر اليمن التي دخلت يومها 3، وتقول إنها تستهدف مواقع وتحركات الحوثيين في عدد من الجبهات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. أما درجات الحرارة فتكون اليوم على النحو التالي: في القدس 25 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 23، طبرية والناصرة 29، حيفا 26، يافا 28، أيضا النقب 28، وفي إيلات اليوم 32 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. صباح الخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأستاذ الدكتور أحمد عزايزي دبوري، سلامات.
1: يعطيك العافية، صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: الأستاذ الصحفي طبعا، يا هلا بك، يعني أنا توجتك طبعا باعتبارك أنت إنسان عزيز علينا. أستاذ، نود أن نتحدث عن الحادث الذي ألم بكم على حين غر بالأمس.
1: يعني كما ذكرتها فاجعة، وفاجعة على حين غر غير متوقع. يعني تحدث عن شاب في مقتبل العمر، رغم العمر 20 عاما، على الرغم من صغر سنه.
0: محمد علي فواز،
1: محمد علي فواز عزيزي، يعني محمد على الرغم من صغر سنه إلا أنه الساعد الأيمن لوالده. محمد تخرج قبل سنتين من المدرسة الثانوية الشاملة دبوري، كان من الطلاب المتفوقين، كان من الفرع العلمي. منذ سنتين يعني يعمل في عدة مجالات، يعمل مساعد لوالده في مجال الطاقة الشمسية وتركيب ألواح الطاقة الشمسية، يعمل في الإرساليات أيضا، ودرس حسب ما فهمت من أصدقائه في السنة الأخيرة أيضا في إحدى الكليات في تل أبيب بموضوع الشيف. محمد كان محب جدا للحياة، كان إنسان طموح، يعني حتى من على الناحية العلمية رفض أن يكون في لقب علمي، فضل أنه يدرس عدة مجالات لأنه بحب التنوع، بحب الاستقطاب من كل شيء، يحب أن يكون على إدراك، على معرفة.
0: كيف استخدمنا؟
2: كيف حدث الحادث؟ نعم،
1: الحادث محمد كان في مهمة إرسالية طعام لبلدة النعورة المجاورة لنا على شارع 716. بعد ما انهى الإرسالية حسب ما فهمت أنا من البراميدك اللي كان هناك، إنه خرج من البلدة، من مدخل البلدة الرئيسي باتجاه مسلك التخزين على شارع 716. بالصور اللي واضحة معه اللي شفناها من الحادث، طيارة إسعاف خاصة من شركة خاصة، طبعا لأنه القضية لسه قيد التحقيق ما بدي أذكر أسماء، ولكن واضح في الصور يعني لو انتبه، ضربته من اليمين. يعني محمد كان منهي مسلك التخزين وعلى الشارع وماشي بمسلك قانوني، ماشي بالسرعة القانونية، لكن للأسف سيارة الإسعاف نفسها هي اللي كانت بسرعة، وما بعرف يعني إهمال ولا هي كان حالي طارئ عندهم ولا إيش السبب، ولكن ضربوه من اليمين. فمحمد ألقي على جانب الطريق، أغمي عليه، حاول يعملوا له إنعاش، وللأسف الشديد كل محاولة الإنعاش بقت بالفشل، واضطروا يعني وفاته على المحل.
2: وفتح تحقيق،
1: المفروض انه توقف سائق سياره الاسعاف، وهو حاليا تحت تحقيق. لكن خلينا نحكي بكبير، شارع 716 هاي مش اول مره بوقع عليه حادث.
0: هذا الشارع يعني بهمش استاذ احمد، يعني احنا عاده بنقول بالشوارع بنقولها بالارقام، ولكن ليس بالضروره بان يدرك كل من يستمع الينا هذا الشارع. قول جغرافيا
2: الموجود.
1: هو شارع بخدم بالأساس ثلاث بلدات عربية، طمرة، النعورة، والطيبة، وفي عدة مجموعة من المجمعات اليهودية حواليهم. شارع اللي بتوجه من مفترق من شارع 65 بتوصل لبيسان، بتوصل لريحة، لكل المناطق للأغوار،
0: الشيخ حسين، الشيخ حسين كمان
1: لجلس الشخص المزبور،
0: صحيح،
2: شارع مركزي.
1: المأخذ على وزارة المواصلات انه الشارع 65 يعني كما تعرفوا جميعا في السنة الأخيرة من مدخل دبوري حتى مداخل العبوري تم تطويره كليا، تغيير المفارق، إزالة الإشارات المرورية، كذلك الأمر الشارع اللي بنتهي منه 716 واللي بتوجه للمجلس الإقليمي الجلبوة تم تغيير كل المفارق هناك، إشارة إزالة تقريبا كل إشارات المرور، تحويلها لمفارق جسور اللي بتدخل على البلدات وعلى المجمعات اليهودية. للأسف الشارع الوحيد اللي ظلمه هو هذا المقطع اللي عمليا بتوجه

0: على هاي البلدات العربيه الثلاث. الشارع مفتوح، هو اتجاه يعني مسلكين، مسلك واحد بكل اتجاه. الخطوره فيه انه بيسلكوا كثير من سيارات الشاحنات، فلما سيارات الشاحنات بتطلع وهو في طلوع، فهي سياره ثقيله بتصير على مهلها. المركبات الخاصه بتضطر انها تتجاوز على الخط المتقطع. لما بتجاوز الخط المتقطع مثل اللي ماخذ ولا ماخذ بالابريهمور، يعني يا بتيجي السياره قبلك يا بتيجي. اغلب السيارات المركبات الخاصه للاسف الشديد بتقطع بشكل خطر. المهم انه تحاول تتجاوز المركب الثقيل اللي ماشي قدامها. وللاسف عده مرات صار هناك حوادث طرق قاتله. والاصعب من هيك انه لما ما فيش سيارات وما فيش هناك جزيره فاصله بالنص، في سياره بتاخذ كمان مخاطره على حالها انها تعمل حذوه حصان بنص مسلك الشارع، ممكن يؤدي كمان كارثه هناك. فعدة كوارث هناك اللي صارت على الشارع،
1: وطبعا سجلت ضحايا. يعني أود طبعا أن أضيف بأنه حسب المعلومات التي بحوزتنا، والده للراحل محمد هو خارج البلاد في طريقه إلى البلاد، أليس كذلك؟
0: والد محمد هو مرشد سياحي، بجل عمله في الفترة الصيفية هو مرافقة رحلات لمناطق متعددة في أوروبا وعلى رأسها مناطق تركيا. للأسف يعني الوالد ودع ابنه امبارح الصبح وغادر على بس يعني مجرد وصوله يعني لتركيا في ساعات الظهيرة صار الحادث. فبالأول حاولنا نوصل له الخبر بالتدريج إنه محمد عمل حادث صعب، حاول تقطع وتروح عشان تطمئن عليه، ما حبينا نبته. لكن مع تسارع الساعات يعني وانتشار الخبر وصلوا الخبر يعني عاد السيارة ورجع. اللي بهمني أشير إله إنه إحنا بنتحدث على آفة رقم 2 بمجتمعنا العربي بعد القتل بعد العنف الجريمة، نحكي على تقريبا 100.
1: ولكن أنا أود أن أخذك إلى منحى آخر ما دمنا نتحدث مع إعلامي أو صحفي. أستاذ أحمد، يعني أنت قريب الراحل الضحية التي راحت من بين أيدينا في هذه الظروف المأساوية. أولا أنت قريب له وأنت صحفي من الناحية الثانية، كيف يأتي صحفي ولا يخلع عباءة الإعلام أو الصحافة ويغطي الخبر وكأنه خبر أوتوماتيكي في حين أنه قريب من تلك الضحية؟ يعني هناك مفارقات لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى كنها أو يصل إلى حلها وأن يتخيلها. أنا كمان يعني عم بسألك وعم بتخيلك أنت بظروفك الحالية كيف قمت بواجبك الإعلامي.
0: أنا من الساعة 4 إلا ربع وصلني الخبر، وصلني الاسم، وصلني المعلومة، لكني رفضت أني أنشر أي تفصيل قبل ما أطمئن أنه الوالد والوالدة صاروا بيعرفوا. وما حبيت أفتحن يعني، ولا حبيت أنشر صورة، ولا حبيت أنشر
1: حتى اسم. على حساب خسارة الخبر
0: ما يعني ولا مؤاخذة يعني، شو بتساوي الأرقام بال شعور إنساني لقريب لإلك. تخيل إنه أنت تكون أناني طماع إنك تروح تدور على اللايكات ولا المشاهدات ولا المشاركات مقابل إنه قريبك يوجع وهو لسه بيعرفش وهو لسه مع أهل إلك برا، هم قاعد برشد مع أهل إلك برا، تخيل ينهار عصبيا برا مقابل إن أنا أنشر الخبر في ساعته. فأنا لا، أول شغلة نزلتها إنه نوهت إنه الضحية من بلدة دابوري، لكن نتحفظ على الاسم ريثما نتأكد إنه الأهل صار عندهم علم. يعني حتى أنا طلعت امبارح في رسالة أستاذي طلبت من جميع الزملاء الصحفيين وجميع الأهالي ما تنشروش منظر الضحية وهو مغرق في دمه على الشارع. وصلت مشاهد صعبة، أنا بعرف كيف من آدم بتخيل يعني بيقبل على نفسه يصور ضحية مغرق في الدم شاب ويوزع الفيديو عشان يأخذ شوية صدى. ما فيش شعور، بتخيلش حالك انت ابو محله
1: ام بما انه كل انسان الان يحمل هاتف خليوي هو بمثابة صحفي صغير، فهذه الكلمات التي انت اطلقتها الان يجب ان تذوت، واعلموا بان يعني الامور لها حدود، حتى الديمقراطية لها حدود وحتى الحرية لها
0: يعني
1: حدود.
0: انا بحب انوه كمان لشغلة اضافية، ربما في وضع الحرب، من احنا نتحدث على 7 اكتوبر في وضع الحرب كنا ربما لخصوصية معينة كنا يعني ننشر صور ضحايا الاطفال ليصل للعالم رسالة انه هنالك استهداف لضحايا اطفال. لكن بالحادث اللي زي هاي، حادث طرق لشاب بمقتبل العمر واهله لسه بيعرفوش، شو الهدف انك توزع هيك مشهد قريب؟
2: صحيح.

0: طب احكي لنا شوي كمان عن عيلة الضحية، هل في عنده إخوة أخوات؟
1: العيلة من يعني أرقى عائلات البلد وأبطأ يعني أجملهم أخلاقا، عائلة كلها تضم يعني إخوة وأخوات وأعمام وعمات من الطبقة المتعلمة من الطبقة المثقفة، إلهم باع طويل في التطوع بالبلد، في التبرع، في الدعم، بتشوفهم في المجال الاجتماعي، بتشوفهم في المجال السياسي، بتشوفهم على كل الأصعدة موجودين. يعني جد المرحوم معروف جدا، المرحوم العم فواز احمد عزايزي ابو احمد، توفى من تقريبا حوالي سنه لما كان بيت العزاء كان يعود بالوسط العربي كله من صيته وسمعته وطيب اخلاقه ويعني الاثر اللي كان تاركه بالمجتمع. يعني ما في كلمات توفي وتكفي هاي العيله، وحتى الشاب الراحل الكتاب اللي انا حتى كنت من اساتذته انه كان يتفوق كل عام، يعني من صف 10 حتى صف 12 كان يخرج بعلامات تفوق، كان بالفرع العلمي. ف الصاعقه كبيره، يعني حتى احنا خارجين من عرس ابن عمه من يومين، قبل الحادث بيومين كان عرس ابن عمه اللزم، وكان حتى يعني خرج الفيديوهات كان مبسوط وكان مشارك وكان بشوش. للاسف يعني خساره اليمه، وخصوصا انه هو كشاب ذكر هو وحيد أبوه، يعني هو شاب على أخوات سنتين وحيد أبوه، يعني الفاجأة عند أبوه، والأبو كمان عنده ظروف صحية يعني خاصة. الله يعينه، الله يعينه، بحسدهوش.
2: الله يعينكم، الله يعينكم أجمعين.
0: ولا
2: نمتلك الكثير من الكلمات، اللهم إلا أن نقدم باسم إذاعة الشمس أحر التعازي إلى هذه العائلة الكريمة.
1: بس بالتالي أخير، أنا برجو شبابنا، رغم أنه محمد كان يصف حذر، لكن برجو شبابنا، الدراجات النارية، السكوترات، الدبابات مش آليات، لا يعني مش فن بسموه الظهور. يا جماعة سوقوا على مهلكم، خذوا كل آليات الحذر، ضعوا الخوذة، خذوا المسالك الآمنة إلكم، أهليكم بلدهن دار من النار عليهن. يعني ما بيقدر ابنه 20 و25 سنة عشان يروح يحضن ابنه بفاجعة. خلينا يكون عندنا شوي حرارة لأهالينا، إحنا شباب صغار لسه قدامنا، المجتمع بيتطلبنا يكون عندنا حرارة انتماء والتزام لأهالينا، إنه ما نمسع قلوبهن بهاي السهولة.
2: بعد هذه الكلمات ما تبقى هو الصمت طبعا. شكرا أستاذ أحمد عزايزي، شكرا.
1: شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
0: شهر 10، 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام الاثنين ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: فطور غني ومتنوع وبيفتح النفس، وجبات غدا أو عشاء مع تشكيل واسعة من الوجبات والأطباق، أراجيل فاخري على أنواعها، تحليات ومشروبات رائعة، عبر الويز، مطعم وكافي كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
5: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
0: بشهر 10، 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها وفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و 800 مل ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.

0: السابع من أكتوبر هذا هو اليوم، وطبعا البلاد تشهد طبعا أجواء حزينة، ونود أن نستعلم ونستفحص الأوضاع في شتى أرجاء هذه البلاد في هذا اليوم الخاص. الزميل أدهم حبيب الله، أنت تتجول وتستشعر.
1: طبعا خير لك ولكافة المستمعين. صحيح،
2: ما هي الأوضاع أدهم في الشوارع؟ نعم. وأين هي التجمعات الأكبر يمكن أن نقول؟
1: نعم، صباح الخير لك أيضا أسيل. دعنا نقول هكذا، يعني أنا في طريق إلى تل أبيب، وعلى وقع يعني هذا اليوم نحن نشاهد عمليا ما رأيناه خلال الأعوام السابقة، مسيرة الأعلام المستمرة هذه المسيرة لعائلات المختطفين، العائلات التي تطالب أيضا بإقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر. قبل قليل شاهدنا عشرات المركبات بطريقها، وهي تحلم أعمال إسرائيل وتضع اللافتات التي تطالب بإقامة لجنة تحقيق رسمية. غابت بعض الشيء هذه المظاهر منذ توقيع الصفقة، وأيضا تحرير كافة الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة. على فكرة إذا ما كنت قد أخطأت، يعني اليوم أو يوم أمس هو التوقيت الذي أعلن فيه عن صفقة الرئيس الأمريكي وخطة مجلس السلام التي لم تنفذ حتى الآن، ولكن هذا الصوت غاب بعض الشيء حتى من ميدان المختطفين بما في مدينة تل أبيب. اليوم بدأنا نلحظ في الشوارع تجدد هذا الحراك الشعبي، الحراك الذي يطالب بإقامة لجنة تحقيق رسمية، نصب الأعلام وأيضا المطالبات والاتهامات في.
0: ولكن أدهم، لا نستطيع أن نتحدث عن هبة في الشوارع وفي الباحات. لا يعني لم يخرج الإسرائيليون بكامل عتادهم مناهضين ومستائين من الأوضاع السياسية السائدة.
1: الاستياء والتعبير عن الاستياء قد يكون يعني بعد 3 أسابيع من اليوم في صناديق الاقتراع. هناك الحسم سيكون هو الكفيل الوحيد لإظهار الحقيقة حول كل من استاء وأراد إقامة لجنة التحقيق، إما بتغيير الحكومة أو التصويت للحكومة، وهذا الاستفتاء الكبير، لأن على ما يبدو الانتخابات القادمة عنوانها الأبرز هو غزة، عنوانها الأبرز إقامة لجنة التحقيق، عنوانها هو الفشل في 7 أكتوبر. لذلك من يسافر على فكرة ويشاهد التركيز على قضية 7 أكتوبر والإخفاق حتى من خلال الملتقات والدعاية الانتخابية لمعارضين نتنياهو يلمسها من خلال الشعارات الانتخابية، وأيضا يعني هنا على الأقل في وسط البلاد التركيز كثير جدا على هذا البلاد، وليس فقط يعني ولكن هناك اهتمام كبير جدا الآن. نعم، هناك العشرات يعني خرجوا اليوم ليس بكميات كبيرة، لم تشهد إسرائيل مظاهرات كبيرة الاستعداد للانتخابات، ولكن أريد أن أتوقف عند نقطة هامة تتعلق أيضا بهذا اليوم أو خلال هذا الأسبوع. إسرائيل رفعت من حالة الضغط القصوى، يعني كانت هناك خشية من قيام حركة حماس خلال هذا اليوم ربما بإطلاق الصواريخ تذكيرا بالحدث، وأيضا الخشية من أن تكون هناك عمليات أخرى هجومية ضد إسرائيليين في الخارج أو في الداخل، بمعنى على كافة الجبهات. والسابع من أكتوبر إلى جانب أكتوبر الأسود كما تسميه إسرائيل منذ عام 73 يذكرها فقط بالمفاجآت وسيناريوهات مفاجئة. لذلك بالأمس واليوم حتى استمعنا إسرائيل كات وزارة الأمن الإسرائيلية قالت بأن الجيش في أعلى مستويات التأهب على كافة الجبهات. مؤخرا قبل أسبوع كانت هناك مصادقة على تجنيد ما يقارب 200,000 جندي من قوات الاحتياط، يعني في كل وقت يعني يمكن استدعائهم في حال كان هناك أي هجوم. وفي هذه النقطة تحديدا رأينا اليوم يعني بن غفير في تصريح لافت كان من خط المواجهة في الضفة الغربية وكان هي العنوان القادم. لذلك نحن نتحدث هنا عن رفع حالة التأهب، ولكن 7 أكتوبر هو ذكرى عالقة يعني كان الإسرائيليين. وفي هذه
0: نعم الآن أسمعك. كان من أراد أن يشوش كلمتك.
1: نعم، على ما يبدو له علاقة في 7 أكتوبر في حالة التأهب القصوى، ولكن أيضا في هذا السياق الانتخابات في بالأمس يعني قيادة الأجهزة

0: الأمنية كافة اجتمعت وأيضا تطرقت إلى مسألة تعطيل الانتخابات أو لربما إمكانية أن يكون هناك أي هجوم مفاجئ قد يعطل الانتخابات، كيفية تأمين ذلك؟ هناك شعور إسرائيلي لربما خلال الفترة القادمة قد يكون هناك شيء ما، وهذا قد يرتبط بالتطورات المتعلقة بالملف الإيراني. الجميع يتساءل يعني ما إذا كانت هناك إمكانية أن يكون هناك حرب وحلول.
1: نعم. أوكي، يبدو لي بأنه من الصعوبة بمكان لربما الاستمرار، ولكن رغم ذلك أود سؤال يعني، وبالحظ لربما نستمع إلى الإجابة. طبعا أنت تتجول في رحاب البلاد وأنت تلتقي بوسائل إعلام أجنبية وغربية، هل ترى تجنيد كبير أو تجند كبير للإعلام العالمي الدولي حول هذه البلاد في المحطتين، المحطة الآن 7 أكتوبر والمحطة القادمة 27 أكتوبر؟
0: الأنظار تتجه نحو 27 أكتوبر. هناك اهتمام عالمي عربي كبير جدا بهذه الانتخابات، يعني وفق معلومات الأولية يعني وفود كبيرة جدا من الإعلاميين والصحفيين والمتابعين سيصلون لنقل وأيضا متابعة الانتخابات الإسرائيلية. بهذا السياق العالم كله يترقب نتائج الانتخابات لأنها تترتب عليها العديد من التفاصيل الهامة، وأنا سأتوقف عند يعني أبرز المحطات. تعطيل الملف السوري متعلق بنتائج الانتخابات، يعني التوصل إلى اتفاق أمني، يعني بعض المصادر السورية تقول لا يمكن التقدم إلا بعد الانتخابات. النقطة الثانية تتعلق في لبنان، النقطة الثالثة في غزة، يعني كل ملف غزة وحماس وسلاح حماس مضوب بنتائج الانتخابات. الاعتقاد هو بأن حكومة نتنياهو حتى الآن هي التي تعطل التقدم بمسار المفاوضات في غزة، ولذلك يعني حتى كوشنر غاب عن المشهد، يعني ملادينوف لم يكن لديه أي تصريح في الفترة الأخيرة. صحيح. حماس أعطت كل الأوراق وقدمت كل الضمانات وقدمت كل التنازلات مقابل الذهاب نحو صفقة، ولكن الجميع يعلم بأن نتنياهو لا يمكنه في هذه المرحلة التقدم بأي صفقة. لذلك الاهتمام الكبير جدا بنتائج هذه الانتخابات له تداعيات وانعكاسات ليس فقط، يعني انظر ما يحصل في اليمن، انظر ماذا يحصل مثلا من تقدم بمسار السلام مع السعودية، مرهون بنتائج الانتخابات الإسرائيلية وما هذه النتائج.
1: أدهم حبيب الله، ألف شكر.
2: شكرا أدهم.
0: شكرا.

0: كنا قد تناولنا في الزاوية الرياضية السابقة العديد من المحاور المرتبطة بهيكلة المجتمع الإسرائيلي الرياضي أسوة بهيكلة الأوضاع الاجتماعية السياسية بشكل عام. الأستاذ نبيل سلامي والزميل زاهي أرملي معنا على الخط الهاتفي. أسعدتما صباحا.
1: صباح الخير زهير أصيل ولنبيل
2: ونبيل.
0: نبيل، سنعود لمزاولة النشاطات الرياضية بعد أيام، المحلية طبعا بعد انقطاع، ويبدو بأن الظروف ساخنة اجتماعيا وسياسيا في هذه البلاد. هل تخشى بأن تنعكس الأمور أكثر فأكثر في الساحة الرياضية؟
2: ما أعرف إذا يعني بهذا الحدية وبهي الأوضاع السلوكية والأخلاقية في الملاعب هي عليها علامة سؤال، بغض النظر كما مرة بغض النظر عن الوضع الأمني والسياسي في البلاد. المجتمع الإسرائيلي يسير باتجاه العنف في كل المجالات، من قبل الناس، عامة الناس، ومن قبل حتى المؤسسة، ومن قبل الشرطة، وشفنا حادثة طلاب الجامعة، طلاب اللي عملوا الامتحانات تصرفات، هذا ينعكس كمان على كل فرد بالمجتمع الإسرائيلي. أنا قلت إنه ودعيد كمان مرة ونظرة تشاؤمية إنه أتوقع يكون قتلى في ملعب كرة القدم الإسرائيلي، أتوقع أن يكون قتلى من أول نهاية العام، طالما في الحكومة أو الاتحاد أو الشرطة.
0: نأمل بأن تثبت.

0: ما بفوت في شغلات اللي ممكن تسبب إحراج لإلي أو للمجتمع العربي. فباعتقادي اليوم بعد 7 أكتوبر ب23 تغيرت الدنيا، تغير كل مقاييس الكرامة والاحترام للإنسان، للإنسان بحكي أنا مش لجنسيته. وهذا الشيء اللي حاليا ونحن بنشعر فيه في البلد في إسرائيل. وهذا الشيء عم بشعرك انك انت صرت طرف غير مقبول.
1: يعني احنا العرب غير مقبولين، ولكن ايضا اليهود غير مقبولين في الساحة الدولية، وشهدنا ما انكشفت اليه الامور في المنتخب الاسرائيلي امام ايرلندا على سبيل المثال. نبيل
0: أكيد.
1: نبيل وزاهي تفضل.
2: نعم يعني زاهي مسلك واضح رياضي بكل ما تعني الكلمة معنا، ولكن تصور انت يعني بدك تعيش بين النقاط. يعني يكفي تصريح بسيط جدا لأحد من ينتمي إلى بالاسم الثلاثي العائلة أرملي، بروح وبطل زاهي أرملي لاعب الأيقوني واللاعب المحترم زي ما حكى عن نفسه. يعني بكفي هيك همس صغيرة أو لمس صغيرة مش يعني مش في محلها وبتنهال عليك الانتقادات،
1: كما حدث مع مؤنس دبور على سبيل المثال.
2: بالضبط، كما حدث مع مؤنس، كما حدث مع ضياء سبع. ضياء سبع يعني انت يعني وضع كثير صعب، كثير صعب. يعني نكون صريحين، زهير مش بس علينا احنا كعرب هنا في الدولة، حتى اليهودي اللي عايش كمان بالعالم كله كمان محاصر وغير مرحب به ومنبوذ. وشفتوا اللي صار مع ايرلندا، وشفتوا امبارح كمان قبل يومين كمان فريق نسائي، انا عارف كرة القدم النسائية لما بدهن يلعبوا مع منتخب اسرائيل بالمرة بتاتا في غليان بالعالم.
1: بس انا بدي اقول لك شغلة واحدة زاهي ارملي، يعني انا بعرفك سنوات طويلة والحديث طبعا الى نبيل والى كل من يستمع الينا. زاهي أرملي أنا بعرفك سنوات طويلة، وال يعني المقومات التي ذكرتها هي مقومات مهمة، ولكنك أنت إنسان ذكي. ليش؟ أنت إنسان ذكي لأنك أنت بكلماتك بدك تحاول تأثر على اللاعب العربي في الواجهة الأمامية للكرة الإسرائيلية لكي لا يتورط، لكي لا ينقض عليه أو تنقض عليه الصحافة والإعلام في إسرائيل، لأنه المظلوم بدور على ضحية. الآن اليهود في الساحة الرياضية يشعرون بكونهم مظلومين ويبحثون عن ضحايا ويجدون العربي لربما الضحية أمامهم، ويجب على كل لاعب يلعب في الدرجات المختلفة في هذه البلاد أن يكون حذرا وأن ينتمي إلى ما ورد على لسان زاهي أرملي ما قبل لحظات، بأنك ما تتدخل أكثر من اللزوم بالأمور التي لا تعنيك. كل الأمور بتعنينا، ولكن الأمور السياسية يجب أن نبتعد عنها لكي يستمر اللاعب العربي بتمثيل المجتمع العربي بشكل سليم دون أن يتورط. زاهي
0: أنا بجد صح هذا اللي قلته، أنا برجع بقوله. يعني كمان خد عنان خلايلي في المباريات اللي أنا كنت فيها في المنتخب بهنغاريا، كان في هناك عدة أشياء. إنه عنان خلايلي ما بيغني النشيد الوطني. يعني ليش أنتوا مسكينه في المنتخب الإسرائيلي؟ هذا ما بعرف النشيد الوطني الإسرائيلي، ممنوع يكون في المنتخب الإسرائيلي. يعني حتى عنان لحقوه، مع إنه عنان بحكي ولا إشي، ولا بصرح بأي شيء، ولا بتدخل بإشي،
1: ولا أقوله إشي، ولا أقوله إشي.
2: لا استبعد انه بظل الجو المسموم انه يشترط على اللاعب الاسرائيلي من يوم وطالع. ممكن تتطور هذا الاشي.
0: في امل
2: انه لا يقبل لاعب اسرائيلي ما يقسم ولاء اليمين مثلا، ويحلف على انجيل او على توراة او على قرآن، وانه ينشد النشيد الوطني.
1: هذا كان مطلب شلومو كيرت في حينه، حينما كان زاهي ورفعت في المنتخب.
0: مزبوط.
1: على مزبوط. كل هذا بالنسبة للاعب الفردوي. طب شو مع سخنين مثلا على سبيل المثال؟ سخنين أمام المجتمع اليهودي بأسره، وبدناش أنه سخنين كمان تكون في عين اللهب مثل ما بقوله. نبيل
2: أنا طلع بلاحظ على خالد دوخي أنه عملين يعني حسنه، وحكى عدة مرات عندنا في الإذاعة التدميت ما يسمى السمعة والصيت تبع سخنين بالمجتمع الإسرائيلي والصحافة الإسرائيلية، الصحافة العبرية سيء. بده يحاول إنه يحسن، بس أنا بقول قد ما حسن مش راح ينجح بتغيير الاستيغما ما يسمى النمط
1: الرأي المسبق.

0: الرأي المسبق عن المجتمع الإسرائيلي. للأسف الشديد، للأسف الشديد احنا موجودين بجو مسموم، والإنسان لازم يكون حذر زي ما ذكر زي، وانه طيب. الإنسان يعرف وين تيحكي.
1: انا بدي اخر دقيقتين بسرعة البرق. رونالدو رونالدو جلس على دكة الاحتياط باحترام، ولكن المدرب لم يحترمه واستقصى من التركيبة ومن التشكيلة بشكل نهائي من تلك المباراة. رونالدو ترك المعسكر. السؤال، ما هو رأيكما حول هذا الموضوع؟ زاهر ملي.
2: هو شي كنا حابين نفتح عن ميسي عن طيقة ترك المنتخب بعد عمر طويل جدا بالمنتخب الأرجنتين، لكن كلمتين عن رونالدو. أنا باعتقادي كان في خدعة فنية بقضية رونالدو مع المدرب تبعه مع منتخب البرتغال، ما عرفوش بالأساس كيف يطلعوا رونالدو من المنتخب بطريقة سليمة. وأنا بعتقد حقه لرونالدو أن يكون في موقع هالشكل، لأنه بيطلع لهش هاي الإهانة دي كانت.
0: عيب. أنا بعيدك عيب. أنا بعيدك زي بيستحي. أنا بقول لك جيسوس المدرب هذا بيستحيش. صحيح. رونالدو جابه على السعودية وأمن له معاش راتب سنوي 30 مليون بالآخر بلسعه. أنا أتهم المدرب واتحاد كرة القدم البرازيلي. شوف شو عملوا البرتغالي شوف شو عملوا مبارح مع ميسي، وما ينتظرنا أكثر من تعامل الاتحاد الأرجنتيني مع ميسي لاحقا. مبارح كان منظر رهيب، يعني مبكي مؤثر إلى أبعد الحدود. هذا الأصول، هذا التعامل. لو ما رونالدو فيش برتغال بالعالم يا جماعة.
1: صحيح
0: حكي لويش، يعني كان ممكن يكون التعامل ألطف من هيك وأحسن من هيك. أنا أقول إنه رونالدو شوي يتسرع، لازم يظل كان بالمنتخب حتى لو ما لعبش، ما يتركش المنتخب وزملاء. هو اعتذر للزملاء مع إنه بفوز يعني بدونه، بس كانش لازم يترك بهاي السرعة. بس زلمة عنده راس كبير والإيجو كبير، ما سمحش لنفسه إنه ينهان، وأنا الحق بيده أنا أفهمه، وترك المنتخب. كان ممكن يتركه بعد ما تنتهي المباراة، بعد ما ينتهي الكامبين أربع مرات وبعد لكل.
1: ولكن ليس هكذا التصرف مع أساطير، ورونالدو هو أسطورة كرة قدم. وأنا
0: أفهمه شخصيا، أفهمه على اللي عمله، أنا أفهمه وممكن أعيده.
1: حكينا كلمة على مراسم الوداع مع ميسي.
0: شو ما سيد التذاكر لمباراة بنين بأربع ساعات انباع 85,000 تذكرة، يعني بالدقيقة العاشرة وقف الحكم المباراة، تصفيق حاد بكي كثير، وذكر جدته. انتبه مرة أخرى يذكر جدته، وأفسر أنه لما بضرب الأهداف بيرفع يديه للسماء إلى جدته سيليا اللي اعتنت فيه وربته. وطبعا بذكر والده، بكي كثير، كان مؤثر جدا أمام زوجته وأطفاله. كان احتفال رهيب. أنا أعتقد القادم أكثر، أنا وداعه رسميا زهير مع تكريمه مباراة مع نجوم العالم راح يكون كمان حدث عالمي. أنا بتخيله وبيطلع له أسطورة
1: بلا شك.
0: أسطورة
1: يا ريت يدعو زهير أرملي لهذا.
0: يا ريت على وايا زهير تروح لهناك على
1: وايا. وأنا بكون أسعد من يكون. شكرا لكم زهير أرملي
0: ونبيل
1: سليم. شكرا. إذن هكذا نختتم هذه الحلقة من برنامج يوم جديد. طبعا توقيع هذا البرنامج هو لإيهاب عويس ولياسمين عابد ولأسيل فرحات. مني أنا زهير بهلول، شكرا وإلى اللقاء.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها وفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا. خاضع لنظام الحملة.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: الشمس دائما.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

11 في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. تشهد العديد من البلدات والمدن الإسرائيلية اليوم فعاليات إحياء الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر الذي بدأ في مثل هذا اليوم عند الساعة 6:29 صباحا، لا سيما في تل أبيب والقدس وحيفا وبلدات غلاف غزة. وتطغى على العديد من الفعاليات احتجاجات ومطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية حتى بعد مرور 3 سنوات لفحص ما حصل قبل 7 أكتوبر وخلال اليوم نفسه. في هذا السياق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه منذ بداية الحرب عام 2023 تم استهداف قرابة 100,000 هدف في مختلف الجبهات، بما في ذلك حوالي 65,000 هدف في قطاع غزة ونحو 28,000 في لبنان وسوريا وحوالي 4,500 هدف في إيران. أما في اليمن فقال الجيش إنه هاجم 80 هدفا. في سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي الكشف عن نفق ضخم يمتد لنحو 500 متر ويتراوح عمقه بين 4 أمتار و14 مترا في حي شجاعية بمدينة غزة. ويعد هذا النفق من أكبر الأنفاق التي كشف عنها في المنطقة، وكان يستخدم من جانب عناصر حماس فيما خصصت بعض غرفه لكبار مسؤولي الحركة بحسب ما قال الجيش. أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة أن عدد الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما بلغ قرابة 72,000 طفل خلال 3 أعوام من الحرب على القطاع، محذرة من أن تزايد مخاطر الفقر والتسرب من التعليم والاستغلال والإهمال. وقالت الوزارة بالتزامن مع الذكرى الثالثة للحرب إن تداعياتها خلفت كارثة إنسانية واجتماعية عميقة طالت الأطفال والأرامل وكبار السن وذوي الإعاقة والأسر الفقيرة.

0: الحقيرة. حذر محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار من أن اقتصاد بلاده يواجه مخاطر جدية نتيجة ارتباط العلاقات المصرفية مع بنوك إسرائيلية بقرارات مؤقتة. جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين أندرياس فيدلر. وقال المحافظ أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يواجه مخاطر جدية نتيجة ارتباط العلاقات المصرفية بقرارات مؤقتة مع البنوك الإسرائيلية، وأشار إلى تعهد بنك إسرائيل بتمديد العلاقة المصرفية حتى نهاية 2026، مضيفا أن هذا التمديد لا يشكل حلا دائما للعلاقات المالية والمصرفية بين الجانبين. وسع مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية في هجمات شملت إحراق مركبات وخط شعارات عنصرية وتحريضية والاعتداء على مزارعين وسرقة محاصيل الزيتون. وتحديدا في قرية دير نظام شمال غرب رام الله هجم مستوطنون فجا عددا من منازل الفلسطينيين وألحقوا أضرارا بالممتلكات قبل إحراق مركبة وخط شعارات عنصرية وتحريضية على جدران عدد من المنازل. في الشؤون الدولية، يشهد اليمن اشتدادا للمعارك بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية من جهة وجماعة أنصار الله الحوثيين من جهة أخرى في عدد من جبهات محافظة تعز والساحل الغربي والمناطق الحدودية مع السعودية، حيث استهدف الحوثيون مطار عدن الدولي بصاروخين وأطلقوا صاروخا باليستيا باتجاه الأراضي السعودية. في المقابل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه شمال العاصمة السعودية الرياض. ميدانيا، واصلت القوات الحكومية عملياتها ضمن عملية فجر اليمن التي دخلت يومها الثالث، وتقول إنها تستهدف مواقع وتحركات الحوثيين في عدد من الجبهات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا، ودرجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 25، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصرة 29، حيفا 26، يافا 28، النقب أيضا 28، وفي إيلات 32 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق وموقع الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

ست دقايق بعد الساعة 11. تحياتي، صباح الخير. 7 لشهر أكتوبر لعام 2026، أهلا وسهلا فيكم.

0: لجميعا مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا، أكيد منرحب فيكم هيك مثل العادة ببيت العيلة عبر إذاعة الشمس على 98.1 و101 FM، أيضا تطبيق الشمس، موقع الشمس، دائما موجودين في كل مكان ومنرحب فيكم في كل مكان وزمان. ساعتين كتير مواضيع مهمة، كتير أخبار مهمة، وكتير أغاني كمان رح تسليكم بخلال مشوارنا وبخلال برنامجنا. تحياتي للجميع، رانيا العالم من وراء المايك، في أعداد هذا البرنامج ابتهال حسن خليل حداد، وعلى الهندسة الصوتية معنا إيهاب عويس. يلا ابتدينا اذا هيك مثل العادي، دائما مثل العادي اللي بغير عادته بتقل سعادته، ما هيك مش هيك بيقولوا؟ فتع هيك نروح مع افتتاحيه مشوارنا لليوم. اخترت لكم اغنيه جدا لنور الدين محمد، شوفوا ما اجملها.
1: انا دائما افضل ابقى لوحدي، مش حب في وحده لكن كده اهدى، ولا بجرح حد ولا بتعب حد،

0: إذن تعا هيك بس خبركن أكيد حابين تعرفوا شو بانتظارنا لليوم عن شو رح نحكي اليوم.
1: أيوة أنا محتاج لحبك لا مقدر.
0: كلنا سمعنا عن هيدا الخبر اللي طبعا مسيفة أنقذت طفل رضيع من الاختناق في بردس حنا. رح نحكي كمان عن هيدا الموضوع, نسلط الضوء على هيدا الخبر كيف صار وليش صار وشو اللي صار. كتير مهم كمان نحكي عن أهمية الإسعافات الأولية وكيف كل حدا فينا لازم يكون هيك ياخد دورة الإسعافات الأولية. بدنا نحكي على كل موضوع, كلنا مننتبه أوقات, مش الكل طبعا, ولكن البعض بيصير يشوف أضواء السيارات والشوارع ليلا, هيك بيصير يشوف الأضواء خطوط ممتدة وهالات بدلا من نقاط ضوء واضحة. هيدي اسمها الاستجماتيزم أو اللابؤرية, لما بيكون في انحناء بالقرنية أو عدسة العين غير منتظمة. فبدنا نحكي كمان على هيدا الموضوع أيضا لأنه مهم كتير, وخاصة هلأ كمان يعني مع الشتاء وكل ما إلى هنالك. بدنا نسلط الضوء كمان على موضوع الرمان وموسم الرمان, بما أنه هلأ الرمان نحكي شوي عن فوائد الرمان, وأكيد أكيد مثلي سمعتوا كتير عن قشر الرمان. فكمان بدنا نحكي قديش مهم قشر الرمان, يعني لا يقل فائدة أعتقد عن الرمان نفسه. أيضا بدنا نحكي عن البساطة قديش هي حلوة, وبدنا نحكي شوي عن ألوان, الألوان بحياتنا اليوم. هل الألوان اليوم مثل زمان؟ هل فيها هدوء؟ كيف كان زمان فيها هدوء؟ بعدنا عم نعيش الألوان بنفس الروح اللي كنا نعيشها قبل؟ كل هيدي الأمور يا جماعة بدنا نحكي فيها وبدنا نسلط الضوء عليها, ومثل العادي يلا.

0: يلا مع محمد عساف تعال نروح نتوقف مع فاصل قصير، بعد الفاصل نواصل.
1: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: يلا إذا هيك رح نسلط الضوء بالساعة الأولى على هيك جوانب بغاية الأهمية لحياتنا، ومش بس حياتنا كمان حياة أطفالنا. يعني بدنا نحكي شوي عن صحة العيون اللي هي نافذتنا على العالم، ورح نحكي كمان عن كيفية التصرف بلحظات الخطر المفاجئة اللي ممكن تفصل ما بين الحياة والموت. هيدا رح يكون برنامجنا، وهيدي رح تكون طبعا عناوين حلقتنا بالساعة الأولى من برنامجنا لليوم. أوكي جاهز الضيف؟ أوكي بعد شوي. طيب خلينا إذن نتابع ونروح لحتى يكون بس ضيفنا جاهز على الهواء، لحتى نحكي عن مشكلة حقيقة، مشكلة هي تنقول شائعة يصاب بها الكبار. ولكن عندي سؤال، قديش ممكن الأطفال كمان ممكن يصابوا فيها الاستيغماتيزم؟ هيدا طبيب مختص رح يجيبنا عن هذا الموضوع، عن أعراضه، عن علاجه، وكل ما إلى هنالك. يلا يلا، بما أنه صار أوكي منوقف مع هاي الغنية، صار ضيفنا جاهز على الهواء مباشرة. نرحب بالدكتور نخول نخول، طبيب عيون مختص بأمراض وعمليات الشبكية والكتاركت بمستشفى إخلوف تل أفيف. أهلا وسهلا فيك دكتور نخول نخول، مرحبا.
1: سلامات فيك مجددا وبجميع مستمعين مستمعات.
0: كتير بنسمع عن هذا المصطلح الاستيغماتيزم أو انحراف البصر، تعال نشرح هيك لكل المستمعين اليوم ببساطة شو هو. في فرق بينه وبين ضعف البصر مثلا العادي، قصر أو طول النظر، احكي لنا شوي.
1: أولا فيش علاقة بين ضعف النظر، احنا بنسميه ضعف نظر لبعيد ولقريب. الاستيغماتيزم اللي هو الانحراف بالصورة بيصير بسبب مشكلة بالقرنية اللي فيه انكسار الصورة، بيكون خطأ. يعني عندنا القرنية اللي هو الجزء الأمامي تبع العين، وظيفته يكسر الصورة ويوصل الصورة للشبكية. فالانكسار بالصورة بيكون مختلف في عدة اتجاهات، يعني تعال نقول بدرجة 90 ودرجة 180 بيكون بالأفقي، وبالعكس بيكون مختلف وبيكونش صحيح. فهذا ممكن طبعا يجي مع ضعف النظر لبعيد ولا القريب.
0: طب عمليا كيف نحن منشوفه؟ كيف يعني منعرف انه نحن عندنا هيدا الشيء؟ يعني شو الرؤيه اللي نحن منشوف من خلالها؟
1: في كتير ناس بيشوف الاشي بس كتشويش بالنظر، تعال نقول انه الصوره بتكون مش واضحه. لكن مرات ممكن مثلا نطلع على الرقم بنشوف ان في حده خيال. ممكن كمان نحس انه في عندنا صعوبه بالسواقه بالليل خصوصا، أو ممكن منشد عيون عشان نشوف، أو منحرك راسنا عشان نشوف الشكل منيح، أو ممكن يعمل كمان وجع راس وحتى إرهاق تعال نقول بالنظر.
0: هاي الأعراض اللي ممكن تبين لنا مثلا وتقول إنه نحنا منعاني من الاستيغماتيزم مثلا؟

0: طبعا هذا اكثر بالكبار، بالصغار كثير مرات ما بيعرفوا يميزوا شو المعنى الشيء اللي هن شايفينه.
1: كيف الام بدها تعرف؟
0: اغلب الحالات بما انه احنا عندنا بالدوله بنعمل فحوصات دوريه بين سنه وثلاث سنين وست سنين، كثير مرات بالفحوصات ببين الشيء، ولكن مرات الولد ممكن يكون عم بيستصعب ينقل من اللوح، بيستصعب يقرا، ممكن مثلا يطلع على الولد يشوف عم بشد عيونه هيك بسكر عينيه شوي عشان يقدر يشوفه بشكل واضح، او ممكن نلاحظ مثلا انه عم بحرك راسه زي بميل راسه لاتجاه معين عشان يقدر يشوف منيح. لكن الطريقه الوحيده انه الواحد يجي ويوصل يعرف انه عن جد عنده المشكله هاي هو بس عن طريق فحص.
1: اوكي، يعني التشخيص بيتم فقط عن طريق فحص عند طبيب عيون؟
0: عند طبيب عيون او عند اخصائي البصريات.
1: اوكي، يعني الفحص العادي هيك نحكي، عم نحكي نحن على فحص عادي ممكن يكون بتقدر تكتشف هيدا الشيء.
0: طبعا هو بالنسبه لنا هو عادي لانه هو فحص جدا دقيق اللي بيعملوه عند الاوبتومتريست او اخصائي البصريات. عندهم فحص كتير معقد اللي بيعملوه ممكن يوصلوا للتشخيص، وفحص كمان ممكن يعمل عند طبيب العين.
1: طيب في يعني دائما نحن بنحب نعرف ونفهم ليش هيك، ليش بيصير هيك، في أسباب أو ممكن نحن مثلا إشياء بنعملها اللي ممكن تأدي مثلا؟
0: طبعا أغلب الناس بصير يفكروا الإشي من الشاشة، هاي النوع من مشكلة النظر ما بتصير بسبب الشاشات، الشاشات تعمل إشي تاني، وصل النظر، ضعف نظر، ولكن ما بعمل أستجماتيزم. الأستجماتيزم ممكن يكون مولود، يعني واحد يخلق معه شكل وراثي، كتير مرات بيقوم بالعيال عندنا أستجماتيزم. في مشاكل تانية بتعملها مثل القرنية المخروطية، في مثلا ممكن يطلع بصر اللي هو زي غشاء ببني على القرنية وبشد القرنية وبعمل انحراف، والكاترك كمان بيعمل انحراف بالقرنية أو مش بالقرنية، بالعدسة اللي احنا بنسميه استجماتيزم.
1: اوكي جميل. نعم،
0: وفي كمان شغلة كتير مهمة اللي كمان بدي احكي عنها، هي قصة فرك العين. نحن نفرك العين بشكل كتير كتير قوي، خصوصا إذا إشي بيجي مع حساسية، هذا كمان ممكن يعرض إنه يصير في عنا انحراف القرنية.
1: لحظة، إنه تفرك عينك ممكن يعرضك؟
0: صحيح. يعني مثلا إحنا بنطلع كتير مرات الولاد اللي عنده حساسية بفرقوا عينين كتير كتير قوي، بعصروا العين، تعال نقول بعصروا العين،
1: أو اللي ممكن يكون عنده نشاف دكتور كمان بالعين.
0: صحيح. النشاف أغلب الحالات خصوصا النشاف اللي هو خفيف أو متوسط بيعملش يعني حرقة أو كتير، يعني بفرق بالعين هاي أكتر بمراحل متقدمة، ولكن بالحساسية حتى حساسية الخفيفة بتعمل حرقة وبصير المريض يفرق عينيه. وعادة الناس والولاد الصغير بتفرق كتير قوي، فلما بتاخذ ولد عمره 6 سنين بلش يفرق عينيه من جيل 6 لجيل 12 وما تبهناش كيف بيعمل بعيونه، هذا ممكن يعمل انحراف.
1: طب شو العلاجات اليوم لهيدا الشيء؟ يعني ممكن نظارات، عدسات، ممكن تدخلات جراحيه؟
0: تعال نبلش اولا من اللي حكينا عليهم اللي هم طمعون اللي بفركوا عينيهم. في حل بديل لفرك العينين هو ان الواحد يحط كمادات مسقعه او حتى مي مسقعه. يعني اذا بنعود الولد انه كل ما عينه ترعى يروح حتى على حنفيه المي البسيطه، يحط مي مسقعه على عينيه على محل العين بتروق البطل يفرك عينيه. حلول اكثر طبيه عم نحكي طبعا عن النظارات، عم نحكي عن العدسات اللاصقه، يعني عدسات طبية مع الرخوات أو الآسيات. ممكن نعمل كمان عمليات الليزر لإزالة النظارات، ولكن مش كل مريض طبعا ملائم. وفي كمان عمليات اللي فيها احنا بنبدل عدسة العين، وساعتها ممكن نحط عدسة اللي فيها تصليح للانحراف.
1: التدخل المبكر بالموضوع ممكن أحسن يكون؟
0: تعال نقول هيك، عادة لما احنا بنعمل المراقبة للمريض اللي عنده انحراف، احنا بنلاحظ انه مع السنين ممكن الرقم يتغير، الانحراف يزيد او الزاوية تبعت الانحراف تتغير، فعشان هيك بنغير من مرة لمرة النظارات او العدسات. اغلب الناس اللي بيكون عنده انحراف القرنية بيختفيش مع الوقت، يعني الولد اذا كان عنده جيل 6 متوقع يضله مع هذا الانحراف لكل حياته. واستعمال النظارة والعدسة ما راح تغير، يعني ما راح تزيد أو راح تقل. الهدف تبعنا أنه الولد أو الشخص اللي بيستعمل النظارات إن يشوف، أنه بالآخر النظر هو من أهم الشغلات اللي عندنا من ناحية الأحاسيس. فإذا إحنا ما أعطينا الحل للمريض

0: غير انه ما حيكون حياته مش مريحه من ناحيه احساس كمان راح يكون مش شايف بالاولاد خصوصا بيعمل تاخير بالتطور.
1: جميل. يعني بالنهايه هي هيدي كلها ادوات هيك مساعده يمكن للموضوع. في شيء بعد هيك يمكن بتقدر تنصح فيه دكتور نخول في كل ما يتعلق بهذا الموضوع للاهالي كمان خاصه اللي عندها اطفال كمان اللي ممكن اوقات ما يمكن حتى لو كان في دوره فحوصات دوريه يمكن اوقات ما ينتبهوا ما بتعرف لانه مشكله الاهالي بتراقب وبتكمل وبتروح للفحوصات فعليا وكل ما إلى هنالك.
0: طبعا للأسف عدد الأشخاص اللي بيجوا عن جد على الفحوصات الدورية هن مش 100%. ولهذا السبب منشوف إنه مرات ممكن نكتشف إنه المريض عنده استيغماتيزم أو قرنية مخروطية جيل 40 يبقى كل عمره ماشي وما بعرف إنه عنده هاي المشكلة. فالنصيحة هي أول شيء نحافظ نحاول قد ما بنقدر نيجي على الفحوصات الدورية خصوصا الأولاد.
1: مهم كتير.
0: الأولاد طبعا لأنه بالولاد الإشي بيعمل غير إنه بيعمل ضعف نظر. بيعمل كمان تأخر تعليمي يعني كتير مرات الولد بيكون عنده هيبراكتيفيتي عنده حركة زايدة لأنه مش شايف منيح.
1: صحيح.
0: فواحدة من الفحوصات الأولى اللي بتنعمل للولد لما بنكتشف إن عنده حركة زايدة ونبعثه لفحص نظر. لأنه يمكن الولد مش شايف من اللوح لهذا السبب مش قاعد مركز باللوح. فهاي واحدة من هاي تاني شغلة مهمة كتير. الشغلة الثالثة إذا الأم لاحظت في أي تغيير عند الولد حتى لو كان إشي بسيط ويعني شوي هيك بحرك راسه غلط شوي عينيه بشد عليهن شوي بركزش بالدروس على المحل يتوجه لفحص ممكن عند أخصائي البصريات وممكن كمان عند طبيب العيون.
1: جميل جدا دكتور نخول طبيب عيون مختص بأمراض وعمليات الشبكية والكاتراكت بمستشفى إخيلوف تل أفيف. شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: تحياتي لك دكتور. شكرا تحياتي إلى اللقاء. باي باي.

آسي آسي الحلاني. تعال أحكي لكم قديش الموسيقى منيحة. هي على فكرة الموسيقى مش بس بتحسن المزاج كيف نحنا منفكر أو كيف أنتم مفكرين أو كيف دائما نحنا نعتقد بهيدا الموضوع، ولكن بتعرفوا أنه الأبحاث الأخيرة عم بتقول أنه الموسيقى بيمتد تأثيرها للقلب أيضا، وهيدا اللي بيأكدوه كمان خبراء النفس. ليش وكيف؟ أول شيء بيقولوا لك أنه هي بتريح الأعصاب وبتخليك تشعر بمزاج هادئ. الموسيقى كمان إلها تأثير على وظائف القلب والأوعية الدموية، واستجابة أساساً الجسم للموسيقى كمان.

كمان بترتبط بمعالجة الدماغ للأصوات، يعني إذا تغير توازن النشاط بين الجهازين العصبيين الودي واللاودي المسؤولين عن الاسترخاء واليقظة. فالموسيقى السريعة والإيقاعية كمان بتعمل على أنه تسرع من نبضات القلب والتنفس وضغط الدم ولكن مؤقتا. أما المقطوعات الأبطأ فهي بتعمل بطبيعة الحال على الاسترخاء أكتر. هلأ الموسيقى الكلاسيكية أو الأغاني هتنقول المفضلة أو حتى أصوات الطبيعة إلها تأثير مهدئ، يعني ما لا تثير توتر عاطفي. فلما بتستمعوا للموسيقى الهادية بنخفض عندكم مستوى ضغط الدم والقلق أيضا شوي، حتى عند الأشخاص على فكرة اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم. متخيلين؟

0: يلا مع وليد توفيق. على فكرة هيدا الأغنية لإله جديدة. تعال نطلع لبريك. يلا بريك وبعدها بنرجع.
1: مجمع سيفن طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. نستناكم في سيفن طمرة.
2: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا. خاضع لنظام الحملة.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

مع بيت العيلة كل انضموا لنا بهيدي الأوقات. أهلا وسهلا فيكم. احنا مستمرين معكم عبر إذاعة الشمس على 98.1 و101 FM. على فكرة بدي أقول لكم بس أنه كل هيك الحوار

شو مع شيرين شيرين شيرين؟ بتعرفوا هلا نحن بطبيعة الحال شيرين بانتظار بموسم الرياض، ما هيك؟ حيث تم الإعلان على أنها رح تشارك بموسم الرياض، ولكن أيضا في أخبار عم بتقول وعم بيكون في مفاجآت كتيرة رح تكون بأنه الفنانة شيرين عبد الوهاب رح تشارك الفنان فضل شاكر ضمن ليلة عودة الغايب، يعني رح تشاركوا بديو كم أو أكتر من ديو، هيك عم بيقولوا أكتر من ديو مشترك رح يكونوا سوا على خشبة المسرح. ومش بس هيك، كمان عم بيقال على أنه في مفاجأة تانية وهي مشاركة ابنه محمد فضل شاكر لحتى يقدموا الديو سوا اللي نزلوا سوا طبعا، ولكن أيضا رح يكون في إلى جانبه رح يكون فيديو جديد كمان رح يخرج لأول مرة يا جماعة، متخيلين؟ والله حقيقة هيدا الموضوع يعني عم ينحكى بوسائل الإعلام، عم بتابع كل شيء رح يصير أيضا. ومش بس هيك، خلينا لكم كمان مفاجأة تلت. شو رأيكم بالمفاجآت اليوم على فكرة؟ بقولوا لك المفاجأة التالتة كمان رح يكون في أغاني جديدة لأول مرة رح تنسمع ورح تعرض كمان على مسرح الرياض. شو الله يا كله هيدا رح يكون يوم الخميس 22 من شهر أكتوبر الجاري طبعا على مسرح أبو بكر سالم، وكله هيدا رح يكون تحت شعار عودة الغايب، يعني بإشارة طبعا لعودته هيك لخشبة المسرح بعد سنوات من الغايب.

0: بشكل كتير كبير. في لحظات فارقة تقاس بالثواني، لحظات اللي بيصنع فيها الإنسان بوعي وإنسانيته الفارق ما بين الحياة والموت. قصتنا اليوم من باردس حنا، حيث كانت الثواني معدودة وكان الخوف حقيقة سيد الموقف. طفل رضيع عم بيصارع الاختناق وعائلة شلها الخوف لحتى مباشرة تتدخل من طبعا الشابة سهر أبو رقية مسعفة باراميديك وتدرس الصيدلة، أيضا طالبة صيدلة، لحتى تشاركنا أكثر تفاصيل هذا الموقف الإنساني الملهم. أهلا وسهلا فيك معنا سهر، والحمد لله على سلامة الطفل. أيضا
1: يا هلا، يعطيك العافية،
0: تحياتي لإلك وأهلا وسهلا فيك. تعال نبدأ هيك معك سهر، أول شيء من حيك بطبيعة الحال، ونبدأ معك من اللحظة الأولى. كنت بطبيعة الحال دائما هيك بتمارسي يمكن عملك بشكل طبيعي، وفجأة بينقلب المشهد قدامك. حكي لنا بداية شو اللي صار فعليا بهيديك اللحظة.
1: أولا أنا بحب أبتدي بالشكر لله والعلم ثانيا.
0: نعم.
1: وبحب أضيف إنه أنا كنت كالمعتاد بشغلي، وكان في ظهر إنه كان في طفل رضيع بحضن أمه عم بيلعب بعلبة بلاستيك اللي هي علبة ماستيك تعنكول. الطفل كان عم بيسنن وبلش أكل فيها، وبعد ما الأهل انتبهوا إنه الطفل صار لونه أزرق وبلش يختنك، ما عرفوش كيف يتعاملوا مع الموضوع، بلشوا يرفعوه بالهواء ويحطوا بتمه الهاي تبعت الحليب.
0: أوه.
1: بما أدى إنه يختنك الطفل أزيد، يعني بدل ما يساعدوه هم هون أدوه أزيد. فالأم أول ما صرخت تركت أنا كل إشي بإيدي وركضت لعنده، وبعد أول 3 عصويين الحمد لله الطفل استفرخ كل البلاستيك اللي كان بسمه. والحمد لله رجع لطبيعته ورجعته لحضن أمه وضلتني ألعب معه لحد ما اطمنت إنه الطفل الحمد لله رجع لطبيعته وصار منيح. وطبعا أعطيت الأهل أنخيات كيف بتصرفوا بهيك موقف لا سمح الله.
0: يعني عمليا طبعا هذا التصرف من قبل الأهل أكيد يعني إجا من قبل يعني من من من خوف أكيد، يعني وخاصة أنه كمان ما عندهم يمكن المعرفة أو الخبرة أنهم يعرفوا كيف يتصرفوا بهيدا المحل. فعشان هيك يعني لما بيرفعوا بالهواء وبيعطوا أنينة حليب هيك عمليا يمكن عم بيحاولوا يعني عم بيتسببوا انسداد، ما هيك، مجرى التنفس أكتر، صح؟
1: أكيد طبعاً. وكان في هناك صبية اللي هي كانت تحكي لها حاولي إنك تحطي أصابعك بما إنه يعني بتمه عشان يستفرغ، هذا الإشي كان ممكن إنه يؤدي لتجرح بالزور وكان ممكن يؤدي لديموم.
0: طب أنت شو تصرفتي ساعتها؟ شو عملتي أنت حرفياً يعني بالموضوع؟
1: أنا بالضبط ركضت لعندها، حملت الطفل على حضني، حطيته على إيدي على بطنه، رفعت راسه على أساس يتنفس. أول إشي كان مهم لإلي إنه يشم الأكسجين. بعدها بلشت عصيام على ظهره، بعد ثالث خبط الحمد لله الطفل رجع لطبيعته وصار يعيط ويبكي لحد ما هو رجع يتنفس وصار يلعب معي ولا كأنه كان في إشي. الأهل كان ظاهر عليهم إنه هو مولودهم الأول، ما عرفوش يتصرفوا، يعني كان مبين عليهم عدم المعرفة والخوف. يعني لدرجة اتفكروني وحكولي يعني لو انت ما كنتيش موجودة كان نعرف شو كان ممكن يصير للطفل.
0: واو، يعني لحظة هيك لحظات يمكن حبست الأنفاس بلا شك. كيف كان الشعور احكي لي، وهيك والأهل بهيديك اللحظة اللي تنفس فيها الطفل مجددا سهر؟
1: الحمد لله كانوا كثير مبسوطين وتشكروني، وواجهت كثير تشكيري من الناس على الفيسبوك على الانستغرام. كمان بالطبيعة يعني الناس اللي كانت تيجي عندي على المحل وتعرف انه انا سهر كانوا يتشكروني، والإشي الحمد لله رفع من معنوياتي والحمد لله للعلم، يعني لولا العلم كان الواحد بقدرش يتصرف.
0: 100% وهيدا اللي بدنا نحكي معك عنه كمان شوي. بس كمان قدمتي هيك للأهل إرشادات أيضا هيك وطرق تعامل صحيحة مع مثل هيك حالات طارئة سهر؟
1: طبعا أكيد طبعا. أنا بعد ما طمنت إنه الطفل رجع لطبيعته وصار يضحك يلعب وحتى لدرجة إنه ما قبلش يروح حضن أمه، يعني وصلت مع الأهل حكيت لهم إنه لا سمح الله صار معكم كمان هيك مرة لازم ترجعوا تكلبوا الطفل على بطنه وتعملوا له عصيام 3 خبطات على الظهر، أهم إشي إنكم تمسكوا الراس عشان الأكسجين يكون فوق. الأب كان يحاول، بس كيف كان يحاول؟ كان حاطط الطفل على الأرض يعني ماسكه ومنزله على آخر آخر آخر وحاول يحط أصبعه بتمه، فهذا الإشي أدى لأنه يختنك بزيادة.

0: اليوم اللي عم بيسمعونا حول كل موضوع يواجهوا هيك مواقف مشابهة، قديش مهم كمان يكون عند كل واحد منا اليوم ياخد دورة إسعافات أولية؟
1: مزبوط. أنا يعني من جهتي بنصح كل أهل مقبلين على إنجاب طفل يفوتوا أقل إشي عزرار شناء اللي هي مساعدة أولية، يتعلموا كيف ممكن هم يتصرفوا لا سمح الله بالاختناق، لما صبي بتدوخ، لما لا سمح الله بصير قدامنا موقف إنه حدا انجرح أو إشي. هاي الإشي كتير رح يقلل من احتمال الإصابات مع الأطفال أو حتى مع البالغين. يعني أنا صراحة من جهتي بنصح أي أهل أو أي صبية أو شاب في عندهم وقت فراغ يروح يتعلموا الإشي، بخذش كثير وقت،
0: ما
1: هو
0: بياخذ
1: ثلاث
0: وقت.
1: أيام ثلاث أيام يعني ثلاث لقاءات على مدار أسبوع بتتعلموا كل يوم إشي. هاي أهم إشي تكون مع كل شخص اليوم بالدولة. ليه؟ لأنه إحنا الحمد لله يعني بصير قدامنا مواقف نقدر نتدخل نساعد، ما نوصلش لمرحلة عدم المعرفة والارتباك، بدنا نكون عنا علم، العلم أهم إشي اليوم.
0: 100%. وقديش مهم كمان أنه ما نعطي أطفالنا أي شيء كمان يحطوه بين بتمهم، يعني كمان نعرف شو عم نعطي طفلنا، نعرف شو عم بحط بتمه طفلنا، يعني كمان هاي نقاط كتير مهمة اللي هي كمان ممكن توفر علينا كتير كتير أحداث مؤلمة.
1: 100% أكيد طبعا ما نتركش أطفالنا بالسيارات لأنه هذا ممكن
0: هاي طبعا. يعني أول شيء شكرا كتير لك المسعفة وطالبة الصيدلة، يعني شكرا أول شيء لسرعة البديهة اللي عندك ولإنسانيتك العالية، ولا شك هيك كل بدنا نتمنى لك أول شيء كل التوفيق بمسيرتك العلمية والمهنية. هيدي نقطة كتير مهمة، بدنا نشكرك على هذا الموقف الإنساني الرائع حقيقة. هذا إن دل على شيء أكيد بدل على إنسانيتك وعلى تربيتك الرائعة، فكمان وجهت هيك تحية للأهل أيضا. شكرا كتير لإليك سهر أبو رقية المسعفة وطالبة الصيدلة، يعطيك ألف عافية عزيزتي. شكرا، تحياتي، إلى اللقاء، باي باي.

احنا مع طبعا هيدي الغنية صار لازم نطلع لفاصل. في عنا فاصل وعنا بريك إعلاني وعنا نشرة الأخبار مع الزميلة أسيل فرحات، وبعدها منرجع ومنلتقي أنا وياكم عن جديد بساعة تانية من بيت العيلة. بعد في بانتظارنا من بيت العيلة مواضيع أخرى أيضا، من بين هيدي المواضيع الهامة جدا موضوع بخصنا كتير، كل موضوع الألوان بحياتنا، وموضوع أيضا الرمان يا جماعة، موسم الرمان ما هيك؟ فيلا جهزوا لحالكم، يلا بترككم مع أنغام. شو رأيكم بأنغام وهيدي الأغنية؟ نرجع بعد شوي مع بيت العيلة.

0: إذن هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
1: سيل غير شكل في مخزني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في مخزني تيورا، خاضع لنظام الحملة.
2: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
3: الشتاء على البواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك مشوريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل 99، وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل 99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز. باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا
4: يا باترون.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة منتصف النهار من إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم التفاصيل. نبدأ من الضفة الغربية. ارتقى رجل فلسطيني في الأربعينيات من عمره وأصيب أكثر من 20 آخرين خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية القوات الإسرائيلية على قاطف الزيتون من بلدة بورقة شمال غرب نابلس في أراضيهم الممتدة بين بورقة وسهل رامين شرق طول كرم. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابات بالرصاص وأخرى نتيجة الاعتداء بالضرب. وأضاف الهلال الأحمر أن القوات الإسرائيلية اعتدت أيضا على طواقم الإسعاف قرب سهل بورقة أثناء محاولتها الوصول إلى المصابين، واحتجزت 3 مسعفين ومتطوعا واستولت على مفاتيح مركبات الإسعاف قبل الإفراج عنهم وإجبارهم على مغادرة الموقع. في قطاع غزة أفادت مصادر محلية بسقوط 3 ضحايا. وفي التفاصيل، ارتقى مواطنان وأصيب آخرون بنيران إسرائيلية في خان يونس، كما ارتقى عنصر من الدفاع المدني إثر قصف إسرائيلي أثناء توجهه لإجلاء مصابين من محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة. بقاء في شؤون غزة، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن عدد الطلبة الذين سقطوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 تجاوز 20,000 طالب وطالبة. وفي ذات السياق، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة أن عدد الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما بلغ قرابة 72,000 طفل خلال 3 أعوام من الحرب على القطاع، محذرة من تزايد مخاطر الفقر والتسرب من التعليم والاستغلال والإهمال. قالت تقارير إسرائيلية إنه بالرغم من الإصلاحات وتغيير مفاهيم داخل الجيش الإسرائيلي، لتزال حركة حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان يقفان على أرجلهم وقادران على تشكيل خطر على إسرائيل. ووفقا للتقرير، فإن قرار الجيش بالدفاع عن حدود الدولة من أعماق أراضي العدو وليس من خط الحدود يكبد ثمنا باهظا ويضع منظومة قوات الاحتياط على شفا هاوية. كما أشار التقرير إلى امتناع صناع القرار والحكومة عن سن قانون تجنيد حقيقي يوسع صفوف القوات، وهو إخفاق قيادي يؤدي إلى انهيار عناصر الاحتياط جسديا ونفسيا.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرض.

0: الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. اليوم في القدس 25 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 23، طبرية والناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 28، النقب 28 أيضا، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. أعود وألقاكم على رأس الساعة. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

أربع دقايق بعد الساعة 12، أهلا وسهلا فيكم عن جديد. رجعنا بساعة تانية على الهواء مباشرة، وين ما كنتوا أكيد منرحب فيكم، وكمان ساعة على الهواء. يلا

0: يلا
1: مع هيدا طبعا مع رامي عياش وديو مع أحمد سعد أيضا على فكرة جميل جدا جدا. يلا خلينا نروح هيك ونذكركم بس شو حنحكي بالساعة التانية. أول شيء برحب بكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات، أنتم مع بيت العيلة عبر إذاعة الشمس، أنتم على الموجتين 98.1 و101 FM. جوا عيوني من هواتفنا وملابسنا لبيوتنا وحتى حفلات الأطفال، يبدو أنه الأبيض والأسود والرمادي والبيج أخذت مكان ألوان كتير كنا نحبها. هلا البساطة حلوة، ولكن هل أصبح كل شيء بيشبه بعضه أكتر من اللازم؟ كتير حابة أعرف شو يعني هيدي الألوان اليوم؟ ليش تسليط الضوء على هيدي الألوان بالذات؟ ماذا عنا نحنا؟ كتير تفاصيل عن الألوان بدنا نحكي فيها اليوم، الألوان حلوة. وأيضا بدي أخذكم كمان بما أنه هلأ نحن موسم الرمان، أحكي لكم شوي عن الرمان وما أدراك عزيزي ما الرمان.

بتعرفوا بما انه بدنا نحكي اليوم عن الرمان، بتعرفوا انه في كتير امثال عن الرمان على فكرة. في من الامثال الشعبية بطبيعة الحال او الحزازير الشعبية اللي دائما هيك مرتبطة بالرمان، بتعرفوا بيقولوا طاسة ترن طاسة، بالبحر غطاسة، من جوا لولو من برا نحاسة، مش هيك بيقولوا؟ كمان على فكرة في مثل بيقول الرمان بمل القلب إيمان. حقيقة بقولوا كمان لا تأمن جر الوديان حتى بزهر الرمان. هيدا المثل على فكرة بيعبر عن مفاجآت المطر وتقلبات الطقس، حتى بموسم زهر الرمان ممكن تجري الوديان بالماء. كمان بيقولوا بحزيران بينزل المشمش وبيكبر الرمان. ف كتير أمثال على فكرة عن الرمان، فتشوا عن جد، فتشوا وشوفوا شو بيحكوا عن الرمان حقيقة. يعني هيدي الثمرة هيك إلى حضور كتير كبير بموروثنا الشعبي، أمثال مرتبطة بالزراعة والطقس للأقوال اللي حملت معاني الرضا والوفاء، ما بين مثل وبين حزورة. الرمان عم بيواصل يا جماعة حضوره بالذاكرة الشعبية، ودائما حامل معه شي من تفاصيل الحياة اللي عايشها الناس وتناقلوها عبر الأجيال.

0: سيل غير شكل في محسنيتي ورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسنيتي ورا.
1: خاضع لنظام الحملة. بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
2: الشمس دائماً

0: يعبر. فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: على رأيه ريشة كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريد للداوي.
0: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: يلا هلا من الألوان اللي هيك أخدت مكان كتير كبير بحياتنا، ما بين الماضي والحاضر، ما بين المطلوب بعالم مليان بالهيك بالضجة وبالضوضاء. عم نشوف هالأصبح كل شيء عم بيشبه بعضه أكتر من اللازم. في كتير تفاصيل نحكي فيها هيك عن عالم الألوان ونشوف أيهما أفضل، أمس أم اليوم، بهجة الأمس أم هدوء اليوم. نرحب على الهواء مباشرة بضيفتنا منى حلبي لالا، منظمة أعراس وحفلات ومصممة ديكور داخلي. أهلا وسهلا فيك منى. مرحبا.
1: هلا راني، يسعد لي أوقاتك.
0: تعب بدي أبدأ معك هيك بشيء عام، هيك لو قارنا بيوت التسعينات أو شوارعها ببيوت وشوارع اليوم، أكيد رح نلاحظ هيك تحول دراماتيكي من مهرجان الألوان للوحة البيج والرمادي وكلمة لهنالك. هل بتشوفي نحن أمام هيك مجرد ترند ورح يمرق، أم نحن أمام تغير أعمق في ذوق وتفكير المجتمع ككل؟
1: حلو كثير السؤال، له عدة طرق الواحد بقدر يجاوب فيها. يعني ممكن نبلش من الثمانينات أو التسعينات. المفاهيم للألوان كانت بتختلف عن اليوم. البيت ما تغير، إحنا اللي عم يتغير. الموضة زمان كانت الموضة إلها الجبة، نلحق الموضة، وزمان كان نلحق الدارج. أشوف مثلا بيت في موضة معينة، صرخة معينة، أنا بدي أسوي زيها. بس اليوم زي ما بتعرفوا إحنا انتقلنا من البيوت كيف كانت تعم في الأشياء، الألوان الصاخبة، الألوان الفاتحة، حتى أدوات البلاستيك وكل هاي الأمور. اليوم إحنا انتقلنا من هاي الصرخة للبدنة الهدوء. يعني بدنا الطاقات الإيجابية في البيت، بدنا الهدوء، لأنه اليوم بوجود السوشيال ميديا، بوجود الأطرين، بوجود المواقع، بوجود الحياة الضغطة برا، صار إحنا ندور على الهدوء. من بعد ما كنا البيت كان مثل البوكيه الوردي، البيت كثير فيه ألوان وما حدا ينبه إنه هذا اللون بروح مع هذا اللون أو هذا اللون بروح مع هذا اللون. بس اليوم زي الناس اللي البيت ما تغير. إحنا اللي تغيرنا. إحنا اليوم أفكارنا اليوم، يعني اليوم بنفوت على البيت، إذا إحنا كيف إحنا بدنا نختار الأشياء. إحنا إذا بفوت على البيت أنا وبطلع في البيت، بدي أشوف شو كيف البيت بده يشبهني. أنا بدي أحط في البيت شغلات اللي تشبهني، اللي هي تعطيني الطاقات، الهدوء، السكينة، الرياحة النفسية. من هون أنا ببلش أختار، يعني من الحياة اللي إحنا عم نخوضها يوميا والشغلات اللي عم تتردد. وعلى فكرة الموديل عم يرجع، سنة الستينات عم ترجع السبعينات عم ترجع الثمانينات، يعني عم يرجع لأن

0: لأنه الموضة ما بتتغير. الموضة تتغير في طريقة اللي بتتشقلب في طريقة أنه كمان الستينات في إسا إلها وجود، كمان الثمانينات إلها وجود، بس إحنا عم نتطلع من ناحية شو اللي بريحنا. يا ترى لما أنا بدي أفوت على بيتي بدي أسأل حالي شو هذا الإحساس اللي أنا بدي إياه، بدي بيتي يشبهني، أنا بدي البيت يشبهني، أنا بدي أحس في السكينة، أحس في الهدوء. أنا لما بدي أختار شغلات شو بتعطيني هاي الشغلات.
1: بس كمان بالمقابل هناك من يرى منى أنه هذا الهدوء تحول لملل بصري، يعني حتى حفلات الأطفال اليوم إذا بتطلع عليها بتحمل كلها نفس الطابع، يعني ما بتشوف أنه استبعاد الألوان هي تنقول ممكن نوعا ما، ما بعرف قديش حقيقة، ممكن نوعا ما يأثر سلبا على الحالة النفسية، خاصة طبعاً. إذا بدي أحكي اليوم على الأطفال، ونحن بنعرف قديش الأطفال اليوم بحاجة لألوان لحتى كمان بالمقابل يحفزوا هيك من خيالهم شوي.
0: 100%. ما هو إحنا إذا إحنا بدنا نقدم هنا الأطفال، إذا أنت بدك تروح على مجال الأطفال، إذا إحنا بدنا نقدم للأطفال كل الأشياء المتبعة، الأولاد
1: يعني في عقدة بتحس اليوم بتحس اليوم في عقدة عند العالم، عقدة البيج هيدا، ما بعرف ليش،
0: لأنه هو نوع من أنواع الأساسية في إحنا بشر، إحنا إلنا ألوان أساسية، بس إحنا عم نتمشى مع الموضة زي ما كان زمان ما الإشي دارج موضة. بس اليوم لو أنه أنا بسأل حالي شو الشيء اللي بيعطيني من بعد يوم تعب أجي عبيتي، شو اللي بيعطيني الرياحة النفسية، شو بيعطيني السكينة، إذا أنا بدي أشتري غرض أنا أسأل حالي وين بدي أحطه، شو الطاقات اللي بيعطيني. أنا ما بدي الناس تشوف بيتي حلو، أنا بدي البيت يعطيني حاجتي. أنا اليوم في نسبة من هاي الناس هيك عم بتفكر، حتى الأطفال يا رانيا، إذا إحنا بدنا نقدم لهم كل شيء نفس الشيء، إحنا عطينا راسهم يفكر عن الإنتاج والإبداع. إذا إحنا بدنا نقدم لهم الألوان جاهزة أو الآراء جاهزة، زي ما بتشوفي بدنا نقول أعياد الميلاد كلها بتشبه بعضها، البالونات الورود هيك كلها بتشبه بعضها. عشان هيك لما إحنا بنوقف نحس، حتى لو إني عندي طفل حسب أنا تبعت منى، بسأله شو أنت حابب، شو بدك، شو أنت لإيش بتحس إنك أنت مايل، حتى مرت البيت، حتى
1: برافو البيت. صحيح، يعني أنا بالنهاية بتعرفي يعني شو دائما بحكي على التوازن بكل موضوع، في قاعدة ذهبية للتوازن حقيقة. يعني لو إذا اليوم أنا بدي روح معك، بما أنه حضرتك مصمم الديكور، أوكي، كيف ممكن نجمع ما بين، وأنا معك مع كل موضوع هدوء اليوم والهدوء البصر اللي نحن عم نفتش عليه اليوم، واللي بعد نهار شغل وتعب نهار وضوضاء كل نهار وضجي وما بعرف شو كل نهار، بحاجة الإنسان لمساحة بنهاية النهار اللي هو هيك يحس فيها بهدوء تام. والألوان كمان يمكن كمان بتعطي، في ألوان معينة اللي بتعطي هيدا الهدوء، بس طبعا. كيف ممكن نوازن أو نجمع ما بين هدوء اليوم وشغف ألوان الأمس، يعني من دون ما يتحول البيت لفوضى بصرية؟ في قاعدة قاعدة اسمها التوازن.
0: 100%. طلع رانيا في الآخر، أنا برجع إلي نظرة معينة في كل مجالات الديكورات والألوان، حتى رب العالمين خلق ألوان أساسية للدنيا وللطبيعة، ما شو بتشوفيه كله اختبار وشغلات بتتجرب هاي الألوان وبتعيد على بعضها. بس هون إحنا نسينا نفسنا، صرنا نحس حالنا زي الآلي، إنه طلع الترند هذا كلنا ماشيين عليه. هذا الإشي بيعطي للمخ إنه ما يعودش ينتج، ما يعودش يفكر شو أنا بحس، شو أنا بحب. ممكن أنت تيجي رانيا، أسألك يا رانيا، أنت شو السهل اللي بتحبي، أي ألوان، تروح إلى الألوان. أنا الموضة بتعطيني وحي،
1: الألوان اللي بتشبهني،
0: الألوان اللي بتشبه رانيا. لما بفوت على عند رانيا بطلع بقولها رانيا أنت بيتك بيشبهك،
1: برافو.
0: او بيت منى بيشبهها، او بيت اكس بيشبهه. لانه ليش؟ لانه اخذناه من منطلق ابداعنا، من منطلق احنا بشر، كانه لنا نظره، عندنا محبه لالوان، وفي الوان تجارب، في مثل الالوان، مثلا انا عندي تجربه بشعه او تجربه سلبيه، اللون كان هذاك طاغي في هذاك اليوم، صرت شوي اتأبى منه، مش لانه اللون، لانه انا تغيرت، انا صار عندي شيء، لانه كله بالحق احنا نفسيتنا. وانا بقول هل اللي عندها اولاد وهل اللي مربت روضه او هل اللي مربت بيت، دائما تفرض احساسها وارائها. الموضه ما انا عم بقول الموضه، بحكي للموضة، بس احنا ولا مرة نركض ورا الموضة لانها موضة، لانه بعد شوية بدي اعمل ترتيبات، بدي اغير،
1: يعني مزبوط البيش حلو. هلا انا اللي عم يسمعني بقول يمكن بدي

0: شيء اسمه بقى. لا والله أنا بحب البيج على فكرة، بس كمان أنا بقول دائما يمكن نحنا بحاجة لهيدا البيج، بس نحنا كمان بحاجة لشوية أصفر لشوية
1: البيج 100% البيج.
0: والله العظيم
1: الناس لو إنه شوي الإنسان هيك شويها بتطلع في الطبيعة قبل ما خلقت هاي الألوان، بتطلع في الطبيعة كيف الله خلقها في عن هذا هذا هذا كيف بيقولوا الأساسيات تبعت الحياة. عشان هيك دائما بتروحي وبترجعي للأساسي. عشان هيك حاولي نسقي انت من طبيعتك، من مخك، من راسك، من احساسك، من محبتك للون، من من من الابداع تبعك. عشان هيك الاشي بيكون افضل وبتحسي احلى. اذا البيت ما بيعطينا الطاقات هاي الحلوه، طب هذا الشيء اللي انا بدي اشتريه تعي منى افكر فيه شو بيعطيك اي احساس. في الاخر انا بنصح الناس لما هي يكون في علاقة بينه وبين الاختيار. لما أنا بدور على هاي الخمس شغلات اللي هو الإحساس، السكينة، المحبة للشيء، اللي سألت حالي وتفرجت مع حالي شو اللون اللي بيلايمني، أو شو لا بدي أجيب هذا الغرض على البيت، شو بيعطيني، مش لإني أنا شفته في المحل حلو أو شفته عند جارتي حلو أو شفته عند مش عارفة مين حلو، لا، لإني أنا في بيناتي بيني وبينه علاقة محبة. عشان هيك حتى الأولاد، أنا كمان مدربة فنون في في في مجالات صغار، الاولاد صغار، انا دائما بعطيهم الالوان، بقول لهم اختاروا شو اللي بدكم اياه، خذوا اللون اللي انتم حابينه وليش انتم حابينه. تمام. انا في المجال اللي بدي اقول لك اياه احنا اليوم صارت حياتنا ممله لانه عم نحط حالنا على جنب، عم نطلع من فوت في الوقت الفارغ، احنا بنضل نقلب في بينترست في المواقع، هاي شو عاملة هاي شو مش عاملة. ولما احنا مروح على حفلات نفس الشيء عند العروسة، نفس الشيء في القاعة، نفس الشيء في الولادة الطفل، نفس يعني هذا الاشي عم بيقيد لنا افكارنا، عم بيقيد لنا ابداعنا، عم بيشل حركتنا. هيك انا بحب.
0: يعني بتشوفي انه هيدا التوجه نحو المينيماليزم عم بيكون كرد فعل على التشتت الرقمي وسرعه الحياه؟
1: حسب نظرتي رانيا هذا اللي انا مش بس اني عم بشوفه، عم بحسه،
0: عم بتعيشيه
1: يعني
0: كمان.
1: انا انساني حاسه وبرجع الديكور للاحساس. اذا انت بتفكر شوي، اتركي كل شو وين احنا موجودين، فكر شوي بتلاقي احساسك اللي بيشتغل. انا دائما بشتغل مع الاحساس، الديكور هو احساس، الألوان هي إحساس، الحلو والبشع هي إحساس، حتى الراس كيف بيفكر، لما العين كيف بتفكر، لما بتتفرج على الإشي هيك مناسبك من ناحية سيمتريا بتفسر للمخ إنه حلو.
0: منى رائع، شكرا، أنا كتير انبسطت باللقاء معك.
1: حبيبتي رانيا
0: منى حلبي لمنظمة أعراس وحفلات مصممة ديكور داخلي، يعطيك ألف عافية. تعرف أنا وياك نسمع عمرو دياب بيحكي كتير بغني للألوان. عمرو دياب هذا الإنسان كله حيات بالعربي.

يلا منروح لفاصل وبعدها جاهزين للرمان وكل الأخبار عن الرمان.

0: من الصبح مع الفطور الزاكي ولحتى ساعة المساء مع أطيب وألذ الوجبات، مطعم وكافي كارما مجد كروم، المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء المميزة. عبر الويز، مطعم وكافي كارما مجد كروم، الشارع الرئيسي.
1: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
2: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: يلا منروح هيك مع بداية الخريف مع نهاية الصيف وبداية الخريف منشوف كل هيك المحلات اليوم تكتسي باللون الأحمر اللي كتير كتير نحن ننبسط منه وهيك دائما بنستقبل بهيدا الفترة واحد من أطيب وألذ مواسم السنة اللي هو موسم الرمان اللي هيدا الفاكهة طبعا لما تحمله من أسرار غذائية وشفائية. تع هيك يسعدنا طبعا أن نستضيف حول هيدا الموضوع لحتى نتعرف أكثر عليه عميد فاناتكا معالج بالطب الطبيعي والأعشاب. أهلا وسهلا فيك يا عميد. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. تع أبدأ معك من التوقيت. عن جد بلش فعليا بلش موسم الرمان؟
1: صحيح، هو بلش بهاي الفترة اللي هي بداية الخريف بلش فصل الرمان. ودايما احنا سبحان الله انا دايما بوعي انه احنا دائما ناكل حسب الفصول لانه اذا بننتبه بهسه بهذا الفصل جسمنا بده كثير مواد مضاده للاكسده اللي بتساعد في علاج الفيروسات.
0: برافو.
1: وبتساعد لانه عمليه جسمنا انه ما يمرضش، فليش هسه بلش يصير زكام وكحه ورشح وفيروسات. فاذا بننتبه على الرمان انه هو عمليا صيدلي لهي الاشياء فكثير بساعد من ناحيه القيمه الغذائيه تبعته.
0: جميل. بدي هيك قبل ما نفوت على القيم الغذائية وقبل ما نفوت على هذا الموضوع عشان ما انسى، بدي اعرف كيف بدي اعرف انه حبة الرمان جاهزة ناضجة طيبة، يعني كيف بدي اختار الحبة المثالية؟ اعطيني هيدا الشيء وبعدين بروح معك على الفوائد.
1: تمام. هسا كبداية فصل الرمان اللي هو كبداية بنشوف انه بس هسا في نوع واحد معين بس خرشوي، بس الدنيا تشتي وهيك بلش الأشجار ترتوي بنبلش نشوف إنه في إحنا بنحكيله بلغتنا القديمة اللفاني أو راس البغل، هذا اللي بيجي كبير. هسا لما بناكل الرمان لازم نشعر أول شغلة بحلاوته وما يكونش عندنا هذا الطعم المز. إحنا كل المز اللي عمله مقلص للأنسجة لما بناكل الشيء اللي هو مز هذا الشغل شكله بعد ما استواش. فمهم جدا اذا احنا بدنا نحصل على الرمان انه يكون مستوي، طبعا لونه الاحمر بالاقص انه خارجي يكون هيك قشرته برضه مستويه.
0: لحظه يعني لانه في اوقات بتشوف رمان حلو اوقات رمان حامض، ما هيك؟
1: حامض بالضبط. في بعض الاحيان هسه بناخذ رمان اللي هو بعده حامض او مز. هذا الشيء بعده مش مستوي، فاحنا بنفضل دائما انه يستوي. دائما كانوا الكبار اجدادنا كانوا يستنوا الرمان بس تشتي الدنيا يرتوي فبلش يحلو.
0: اوكي طيب. تعال نروح هيك لما بنفتح حبه الرمان بنشوف هيدي الجواهر الحمراء كيف بيقولوا. من ناحيه التغذويه شو اللي بتجيب لنا اياه هيدي الحبات لاجسامنا؟ يعني عم نحكي على ابرز فوائد الرمان ما هي؟
1: إذا بنطلع على اللون، أول شغل اللون هو داعم للدم لأن اللون الأحمر صحيح. لون الدم، فهذا الشيء جدا جدا مفيد للدورة الدموية لصحة القلب والأوعية الدموية. إذا ما حكينا هو مضاد للأكسدة فهو بطرد اللي

0: الاوساخ خلينا نقول التوكسينز اللي هن عمليا سموم حره في الجسم، بقوي المناعه، بحسن الذاكره والدماغ، طبعا وظائف الدماغ، لانه كل ما احنا عطينا للجسم شيء اللي هو مضاد للاكسده فالدماغ بيرتاح. ليش؟ لانه هو نسيج دهني ونسيج عصبي اللي دائما لازم نحافظ عليه بالمواد المضاده للاكسده. مهم جدا احكي لكل حدا اللي بعاني من المفاصل ومشاكل المفاصل، ممتاز الرمان لانه برضه طارد للاحماض اللي بتترسب في المفاصل، ومنظف للجسم، منظف للاوعيه الدمويه. فالمفاصل ممتاز، للتركيز، للذاكره، اهم شيء للقلب والاوعيه الدمويه. جدا داعم، كل شيء لونه احمر داعم للدوره الدمويه، بالاخص الرمان.
1: يعني هو على فكرة الرمان صنف عالميا كسوبر فود، هو عن جد
0: سوبر فود، هو من إحدى أنواع الغذاء السوبر فود.
1: طيب في جدل قائم حول الرمان، حول قشر الرمان بالأحرى. البعض بيقول إنه القشرة إلى فوائد أكثر من الحب الرمان، أم إنه شو، كيف أنت بتفسر الأمر أو كيف بتقسم هيدا الموضوع ما بين قشر الرمان وما بين تغليه تطحنه؟ بتعرف كل كتير في معلومات حول هيدا الموضوع، إذا بترتب لي هيدا الأمور.
0: تمام، الرمان هو عمليا بتقسم لعدة أقسام. أول شغل الحب تبعه اللي هو أحمر، والبذري تبعته اللي هي قلب البذري اللي هي بتكون يعني مغلفتها اللون الأحمر، وفي القشر الخارجي وفي اللب اللي هو الأبيض. تمام، هاي اللي بتكون قشرة خفيفة بين الحبوب.
1: صحيح.
0: الغلاف الخارجي وبيحتوي على مواد اللي هي اسمها باللغة العلمية التنيني، اللي هي مواد مقلصة. في كثير ناس بتغلط انها بتاخذ قشرة الرمان.
1: لحظة، شو يعني مواد مقلصة؟ اعتذر بس بدي اعرف عشان افهم.
0: مقلصة يعني احنا نيجي بناخذ زي ما حكينا عن طعم المز.
1: اوكي.
0: شو هذا الشيء؟ هو عمليا بقلص نسيج بروتيني، فبصير عمليا بيعمل التئام. اذا اخذنا قشرة الرمان حطيناه خارج على جرح بسبب له للالتئام، يعني بيعالج الجرح. مش كل إنسان لازم يستعمل قشرة الرمان. قشرة الرمان معطيها بحالات معينة، ويعني مش كل حالة. الحالة اللي هي مثلا في عنا قرحة في المعدة ممكن نعطي قشرة الرمان، ليش؟ لأنه بيعمل التئام لجدار المعدة من القروح. الناس اللي عندها مثلا زيادة حموضة في المعدة ممكن ننصحهم بقشرة الرمان، لأنه بتخلص نسيج المعدة. فبأقل بتصير المعدة تفرز الأحماض اللي هي حامض الـ HCL. هسا في ناس اللي ممنوع، كل حدا بعاني من امساك ممنوع يستهلك قشرة الرمان لانه هي ممكن تسبب له امساك حاد، لانه هي مقلصة. فهمت كيف؟ اقل بتصير تمشي الحركة الدودية في الامعاء. فهي صحيح معالجة، ولكن السؤال لمين؟ هسا مهم جدا برضو ننصح انه كل حدا بده يستهلك قشرة الرمان بده يستهلكها تكون اورجانيك، عضوية، بدون مبيدات حشرية، لان اغلب الفواكه والخضار يرش بالمبيدات الحشرية. فمهم جدا انه يعتمدها اورجانيك، ممكن يشتريها من محل اللي هو عن جد اورجانيك، او انه اذا هو عنده في البيت وما برش او ممكن يعتمدها.
1: جميل. جميل. طيب هذا في كل ما يتعلق بالقشره، بدي اروح معك هلا لكل موضوع حبوب الرمان. كيف مفضل او شو الفوائد اللي اكثر بخدها من الحبوب نفسها او من العصير؟ لانه في ناس بتشرب عصير كمان.
0: احنا دائما كفواكه او كعصائر فواكه احنا دائما نفضل ناكل الفاكهه ها كامله. ليش؟ لأنه هو هيك الخلقة. وطبعا لما بناكلها كاملة هي عمليا بتعطينا الألياف الغذائية اللي موجودة في الفواكه أو في الخضار. هذا الشيء بتقلل القيمة الغذائية، فامتصاص السكريات اللي موجودة في الفواكه بتكون بطيئة، فهذا الشيء ما بسبب لنا ارتفاع في نسبة السكر في الدورة الدموية. أما لما مرات إحنا في مشاكل هضمية زي الكرون، كوليتس، كل المشاكل اللي هي عمل التهابات باطنية تقرحية، ممكن نعطي عصير الرمان، ولكن ممكن ندمج مع شيء اللي هو دهني، بالأخص للناس اللي عندها سكر حاد أو ارتفاع حاد في السكر، ممكن ندمج مع شيء دهني.
1: شو يعني شيء دهني؟ مثل شو يعني؟ مثل
0: حبتين لوز، حبتين جوز.
1: أوكي.
0: إذا بدهم يشربوا طبعاً عصير الرمان. نفضل برضو نعصره ونحله بشوية مي، لأنه برضو مرات بنشعر بعد ما نشرب كاسة الرمان أنه بصير لنا هيك نوعاً ما غصة في المعدة. هذا هو عمل الشيء المقلص.
1: طيب الرمان، في ناس لازم يعني تحذر من تناول الرمان أو من الإفراط بتناول الرمان؟
0: كل شيء اللي هو بزيد عن حده هو عمليا بقلب ضده أو بنقص، لأنه دائما كل اعتدال بكل شيء. ممكن نعتمد كاسة في اليوم صباحا.

0: او هيك بعد الغداء او بعد الفطور ممتاز. في ناس اللي بتشرب تاخذ الاشياء صراحه اوفر كثير هيك، انا ما بنصح ولا باي حال من الاحوال الواحد ياخذ اكثر شيء. ما شفت في القد ناس اللي خلينا نقول في عندهم مشكله انه يشربوا عصير الرمان او يستهلكوا الرمان، الا الناس اللي مثلا بتعاني من امساك حاد او ما بتتحركش، الناس اللي عندهم فشل كلوي بنحاول قديش بنقدر ما نعطيهمش مكونات غذائيه اللي شوي تكون صعبه.
1: جميل، يعني بدنا نقول للناس استمتعوا بموسم الرمان وخلوا جزء من يا غذائكم اليومي لحتى تستمتعوا أكثر بصحة أفضل.
0: صحيح صحيح، وممكن تستعملوا بالأقص يعني على التبولي على الأشياء اللي هي
1: طبعا. هو على فكرة عم يفوت بالسنوات الأخيرة بكثرة بالسلطات
0: كثير كثير بالأقص بمنطقة الشمال ولبنان وسوريا وبالكبة وبالسلطات وهو جدا جدا طيب بالسلطات. أنا من عشاق الرمان وبنصح فيه كثير، ولكن مهم جدا دائما نقول بكل شيء في عالم الشغبي الاعتدال هو سيد الأحكام
1: 100%. دائما منقولها هيك حقيقة. عميد فناتكا معالج بالطب الطبيعي والأعشاب، بس بدي أقول لك شغلة أنه أنا بحب الرمان الحامض ما بحب الحلو.
0: استنى خلص شوي بنزل هذا اللي بنحكي له اللساني او راس البقرة اللي بطول حامض حلو.
1: أيوة.
0: هذا من اطيب انواع الرمان.
1: ايوه برافو. أيوة. عليك برافو عليك، شكرا. شكرا شكرا عميد، الى اللقاء، تحياتي.
0: نهاركم سعيد جميعا.
1: شكرا. من هنا ننتقل الى لقاء مسجل لبيكيور ليزر، وبعد هيك نعود للقاءكم عن جديد.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: لحتى نحكي أكثر عن بيكيور ليزر ولحتى نحكي أكثر بطبيعة الحال عن هذا الجهاز، رحبوا معي على الهواء مباشرة بداية حسام جمال، مستشار الألم بشركة بيكيور ليزر، اللي رح يحكي لنا شوي عن هذه التقنية. أهلا وسهلا فيك حسام، مرحبا.
3: هلا هلا، كيفك؟
1: تحياتي لك. وأيضا ايوه اهلا وسهلا فيك، وايضا كمان رحبوا معي بضيفنا ايضا الثاني، اللي كمان هذا الضيف اللي عم يستخدم بيكيور ليزر منذ اكثر من 15 عام، وهو ايضا ممرض. ضيفي على الهواء مباشره ايضا، اسمحوا لي رحب بعبد الغني احمد. عبد الغني مرحبا.
4: السلام عليكم. نعمين،
1: أهلا وسهلا فيك، تحياتي. بداية بدي روح معك، بداية مع حسام، نبدأ حكي حسام بيكيور ليزر، تعال نحكي شوي عن هذه التقنية وعن هذا الجهاز، حكي لي شوي عنه.
3: أول إشي أهلا وسهلا بكل مستمعين راديو الشمس.
1: أهلا فيك.
3: من ناحية الجهاز اليوم، عشان تعرف الجهاز، جهاز إسرائيلي قبله أكثر من 15 سنة بالسوق الإسرائيلي. في عليه سبع زي ما بقولوا فحوصات طبية، علاجات طبية لمستشفيات، منها دافع عين كارم، واحدة منهم حتى المستشفى اللي عندكم النمساوي بالناصري، واحدة علاجات سريرية وفحوصات سريرية. عشان هيك اليوم الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة، بقدر كل واحد يستعمله من جيل صغير لحد ما نقول احنا دايما ل 120 سنة من ناحية الجهاز. بيشتغل بالتقنية الليزر المنخفض اللي فيش له زي ما قلت انا عوارض سلبية، بقدر يساعد اليوم كل اشي من ناحية الديسكات على الظهر، على الظهر، الركب، سمير الاجرين، من ناحية التهابات، وبيساعد الجسم تبعنا ان يعالج حاله بسرعة من ناحية الـ الـ الـ الـ الاوجاع والالتهابات.
1: يعني استخدامه آمن 100%، حتى يعني عم نحكي لكافة المشاكل، يعني المفاصل، الالتهابات، هل هو آمن كمان للنساء الحوامل؟ هل هو آمن يعني في أجيال مخصصة معينة؟
3: اليوم احنا منقول زي هاي الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة. من ناحية النساء الحوامل، زي ما أنا دايما بقول لكل واحد يتصل فيه من نساء الحوامل تبحث دايما بس عند الدكتور، بس اليوم الجهاز فيش له أثبت علميا انه فيش العوارض سلبية.
1: جميل جميل.
3: عندنا نتائج حوامل كتير، يعني اللي خاصة هن عندهم زنار الظهر اللي بصير عندهم الاوجاع من فترة الحمل.
1: طيب عبد الغني، حضرتك أول شيء ممرض وحضرتك بتستخدم الجهاز منذ أكثر من 15 سنة.
3: حتى 20 سنة.
1: واو أوكي. تعبي دقيقة نحكي هيك عن تجربتك أول شيء

0: مشاكل عظام، مشاكل عضلات، مش حتى ميجرينا بستعمل.
1: اها اوكي.
0: فالمخشير 100% بيفيد، مش من اول مره، ومفيش هذا فيش شيء بيسموه ريزفينج بجمرنه يعني. يعني
1: مش مرة سحر. اوكي
0: بستعمله امتى بدي.
1: اها
0: بستعمله امتى بدي، مش لو مقبل بسهل يعني، فيش اي سبب ان لا. بس ممنوع يجي على العينين، هذا لازم يعرفوها، لازم يقولوها انه ممنوع يتوجه للعينين.
1: نعم. طب احكي لي شوي كيف كانت حياتك ما قبل استخدام هذا الليزر، واليوم كيف؟
0: انا انسان عمري 72 سنه.
1: واو بسم الله.
0: بلاتي بزمات كثير صحيه والحمد لله على اجري. وبستعمل المخشير يوم يوم تقريبا.
1: يوم يوم. وما زلت تعمل لغايه الان يعني، حضرتك ممرض؟
0: نعم.
1: ومنعرف قديش مهنة التمريض كمان يعني يعني فيها صعوبة، فيها شغل، فيها وقوف، فيها
0: 47 سنة.
1: جميل جميل. يعني في فرق بحياتك هيك ما قبل الاستخدام وما بعد الاستخدام. جميل جميل. حسام قديش هيك يعني عن جد هيك أول شيء يعني بيكون في عندكم كيف بقولوا بتكونوا سعيدين هيك بسماع لما في أشخاص عن جد عم يستخدموه منذ سنين طويلة وبعدهم لغاية هلأ اليوم بيستعملوه وبينصحوا فيه. يعني قديش هيدا الشيء بيضيف لكم أنكم تشتغلوا أكتر من حيث الأبحاث، من حيث أيضا كمان ممكن تجددوا بالجهاز نفسه؟
2: طبعا طبعا. أنا عندي اليوم في دايما أنا باخد في إلي شخص من منطقة القدس، كمان هو عمره 72، الله يطول بعمر أخ أحمد. الزلمي ما كانش يروح حتى على الجامع، يقول لي أنا مش قادر أروح على الجامع أصلي، يعني الجهاز بدي أن يساعدني على قليلي أشوف هاي الطلب الصغير تبعه أنه يقدر يصلي بالجامع ويشوف ناس. ما كانش يطلع من البيت يوم الجمعة كان يقول لي. فاليوم بمساعدة البيكيو ليزر بقول لي اسمع انت غيرت لي حياتي، انا صرت اشوف ناس. قبل كنت اخاف انزل الدرج، اليوم بالجهاز ساعده كتير. من ناحية تاني اليوم بدي اقول للمستمعين لليوم عشان احنا عاملين هاي
1: في عرض خاص اليوم لمستمعي اذاعة الشمس،
2: 1490 شيكل لمستمعين راديو الشمس، مع كمان إزراع هدية اللي سعره إحنا 290 شكل إحنا معطينه اليوم هدية. وعنده 60 يوم من لحظة ما بيشتري الجهاز، 60 يوم بعرض خاص زي ما بقوله، 60 يوم استعمال، إذا ما ساعدوش بقدر يرجعوا بتنقيم خاص زي ما بقوله. من ناحية الجهاز.
1: إذا اليوم عرض خاص من حيث السعر، وأيضا كمان هناك هدية أيضا إضافية، وكمان في عنده تجربة 60 يوم، يعني إذا ما ساعدوا الجهاز بيقدر يرجعوا.
2: بيرجعوا بشروط خاصة.
1: بشروط خاصة طبعا.
2: بشروط. عشان هيك أنا دائما بقول اتصلوا إسا نجمي 3414 دائما اليوم يتصلوا، إنه حرام المدفع راح يخلص.
1: هو العرض هو فقط لليوم
2: مستمعين راديو الشمس.
1: نعم لمستمعي راديو الشمس. اذا هيك كل مين يعني عن جد هيك حابب يوصي على هذا الجهاز، الاتصال على نجمي 3414. هيدي نقطه كتير مهمه. وهو الجهاز كيف حكينا هو امن للاستخدام. طب خلال كم من الوقت بتظهر النتائج حسام؟ كتير عم يسالوا يعني انه اوكي بنجيبه وبنبلش نستعمله، خلال قديش نحن بنبلش نشوف نتائج؟
2: طلع عشان نكون هاي، احنا مش عم نحكي زي ما قال هو، مش عم نحكي على بينجو وهاي، احنا مش عم نحكي على سحر. احنا عم نحكي اذا في مثلا مسكة رقبة، اشياء اللي هي مش زي ما بقولوا اشي خروني، اشي اللي هاي بخلال يوم يومين بيكون صار الجسم تبعنا الجهاز بيساعده بسرعة رائبة. من ناحية تاني إذا الإشي صار له أكتر معه ماشي من 3 أسابيع وفوق، هذا اللي إحنا نسميه الجفار الخروني، هذا بين زي ما بقوله بين أسبوع لأسبوعين إحنا بنقول علاج يومي. عشان هيك إحنا بنعطي 60 يوم بشروط خاصة إنه الجسم يساعده الجهاز إنه يساعده بعلاج الجسم.
1: نعم تفضل. تفضل.
2: لا عشان هيك انا اللي بقول دايما مش احنا الطب مش سحر.
1: أكيد دائما المتابعة والاستمرارية بالموضوع هو كمان له آثاره. بدي أرجع لك عبد الغني، شو كنت بتقول اليوم لكل مين عم يسأل على هذا الجهاز؟ هل أنت بتوصي فيه؟ هل بتنصح فيه؟ يعني كل مين حواليك أكيد كمان بيستشيروك، يعني كل مين اليوم عم

0: يسمعك، شو ممكن تقول له لحتى على هذا الجهاز؟
1: التقنية مفيدة جدا. وأنا كم واحد من أصحابي شروا هذا المفشي.
0: جميل.
1: سألوني
0: نعم. طيب شكرا، اول شيء شكرا كثير لك ضيفنا عبد الغني احمد، طبعا ممرض ومستخدم لهذا الجهاز منذ اكثر من 20 سنه، وايضا حسام جمال مستشار الالم في شركه بيكيور ليزر. هذا العرض الخاص لليوم فقط لمستمعي اذاعه الشمس،
2: طبعا على نجم 3414
0: اكيد على نجم الاتصال على نجم 3414، واليوم في عرض خاص لمستمعي اذاعه الشمس. كل من بيتصل اليوم بوصي على الجهاز، هناك عرض خاص من حيث السعر ومن حيث أيضا هناك هدية أيضا. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا، إلى اللقاء.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

يلا نحن بطبيعة الحال لهون منوصل لنهاية لقائنا لليوم. شكرا جزيلا دائما على حسن المتابعة. بدي لكم واتمنى لكم نهاية أسبوع رائعة وممتعة دائما برفقة الشمس. أعود وألقاكم من جديد بداية الأسبوع المقبل يوم الاثنين بإذنه تعالى. حتى ذلك الوقت مني لكم أنا رانيا العالم أجمل تحية ويعطيكم ألف عافية وكل الخير لكم. رانيا العالم من وراء المايك. شكرا خليل حدادي بتيها الحسن على إعداد هذا البرنامج. شكرا إيهاب عويس على المرافقة والهندسة الصوتية. باي باي.

0: مجمع 7 طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في 7 طمرة.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الواحدة تماما في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، معكم أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. نبدأ من الضفة الغربية، حيث ارتقى رجل فلسطيني في الأربعينيات من عمره وأصيب أكثر من 20 آخرين خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية القوات الإسرائيلية على قطيفي الزيتون من بلدة بورقة شمال غرب نابلس في أراضيهم الممتدة بين بورقة وسهل رامين شرق طول كرم. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابات بالرصاص وأخرى نتيجة الاعتداء بالضرب. وأضاف فالهلال الأحمر أن القوات الإسرائيلية اعتدت على طواقم الإسعاف قرب سهل بورقة أثناء محاولتها الوصول إلى المصابين، واحتجزت 3 مسعفين ومتطوعا واستولت على مفاتيح مركبات الإسعاف قبل الإفراج عنهم وإجبارهم على مغادرة الموقع. أعلن الإدعاء العام الإسرائيلي هوية محاضر جامعة بار إيلان الذي خطط على مدى سنوات لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة بدافع قومي وأيديولوجي، وهو شاحر نيفو الذي يبلغ من العمر 60 عاما، وهو محاضر في موضوع الرياضيات ويحمل درجة بروفيسور. وكانت النيابة العامة قد قدمت الاثنين الماضي لائحة اتهام ضد المحاضر ونسبت إليه التخطيط منذ شباط فبراير 2023 لتنفيذ سلسلة من الهجمات المتزامنة تستهدف مئات العرب والفلسطينيين. وبحسب لائحة الاتهام، خطط المتهم لتشكيل 12 خلية تضم 72 منفذا يهوديا واستخدام أسلحة مختلفة في مهاجمة بلدات عربية ومدن مختلطة، بما في ذلك قتل النساء والأطفال، بهدف دفع الفلسطينيين والعرب الناجين إلى المغادرة باتجاه الأردن ولبنان وقطاع غزة. تشهد العديد من البلدات والمدن الإسرائيلية اليوم فعالية إحياء الذكرى 3 من هجوم 7 أكتوبر الذي بدأ في مثل هذا اليوم عند الساعة 6:30 تقريبا صباحا، لاسيما في تل أبيب والقدس وحيفا وبلدات غلاف غزة. وتطغى على العديد من الفعاليات احتجاجات ومطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية حتى بعد مرور 3 سنوات لفحص ما حصل قبل 7 أكتوبر وخلال اليوم نفسه. في قطاع غزة، أفادت مصادر محلية بسقوط 3 ضحايا. وفي التفاصيل، ارتقى مواطنان وأصيب آخرون بنيران إسرائيلية في خان يونس جنوبي القطاع، كما ارتقى عنصر من الدفاع المدني إثر قصف إسرائيلي أثناء توجهه لإجلاء مصابين من محيط مستشفى كمال عدوان شمالية قطاع غزة. أيضا حول شؤون غزة، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن عدد الطلبة الذين سقطوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 تجاوز 20,000 طالب وطالبة. وفي ذات السياق، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة أن عدد الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما بلغ قرابة 72,000 طفل خلال 3 أعوام من الحرب على القطاع، محذرة من تزايد مخاطر الفقر والتسرب من التعليم والاستغلال والإهمال. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران فقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. واعتبر روبيو أن إيران لم تستغل الفرص العديدة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن البرنامج النووي، لافتا إلى أنها تنفق المال على الإرهاب والأسلحة وحزب الله بحسب تعبيره. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن ترامب يدمر قدرة إيران الصناعية العسكرية والحرب، مشددا على أن إيران لا يمكن أن يكون لديها برنامج نووي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ودرجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 25 درجة مئوية، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا والنقب 28، وفي إيلات 32 درجة مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:06 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع في محاور عدة. أولا، النيابة العامة والمحكمة تسمح بنشر التفاصيل الشخصية للمحاضر من جامعة بار إيلان الذي خطط لتنفيذ عمليات تستهدف العرب والفلسطينيين إذا كان داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية بهدف تهجيرهم، وهو محاضر في الرياضيات شاحر نيفو في 60 من عمره. صورة هذا المحاضر أيضا في منصات الشمس، ولمن لم يتابع نستذكر ما ورد في لائحة الاتهام التي نسبت إليه.
1: قدمت النيابة العامة في لواء المركز لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد ضد محاضر في جامعة بار إيلان نسبت له التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق ضد مواطنين عرب في إسرائيل وفلسطينيين من القدس الشرقية والضفة الغربية. تقول النيابة إن المتهم الذي اعتقل قبل نحو أسبوعين بدأ التخطيط في شباط عام 2023 بدافع قومي أيديولوجي، وأطلق على مخططه اسم الشعب سينفذ الترحيل. ووفقا للائحة، خطط المحاضر لقتل مئات الأشخاص ودفع العرب والفلسطينيين إلى الفرار نحو الأردن ولبنان وقطاع غزة. في تفاصيل الخطة الواردة في لائحة الاتهام، كان من المفترض أن يشارك فيها 72 شخصا موزعين على 12 خلية، وأن يشنوا هجمات متزامنة في بلدات عربية ومدن مختلطة. تضمنت الخطة استخدام أسلحة مختلفة بينها المسدسات والبنادق والفؤوس والمطارق، كما تحدثت عن تجنيد جهات من الجيش لتقديم دعم عسكري بما في ذلك قصف مناطق سكنية عربية. تقول النيابة إن المتهم أعد وثائق تفصيلية عن تنفيذ الخطة وأجرى جولات استطلاعية، بينها جولة في محيط طوبة الزنجرية، وحاول على مدى نحو عام ونصف تجنيد مؤيدين وشركاء من دون نجاح. كما تضمنت الوثائق بحسب الاتهام تعليمات للمشاركين بعدم إظهار الرحمة تجاه النساء والأطفال. وتضيف لائحة الاتهام أن المتهم حاول تجنيد موشي فيجلن رئيس قائمة زيهوت والاستعانة به لتجنيد آخرين كما توجه له في مناسبات عامة، لكن فيجلن لم يستجب وفقا للائحة الاتهام. وبعد ذلك كتب المحاضر لفيجلن رسالة تهديد وابتزاز، ثم سلمها إلى جارة فيجلن وإلى مدير عام الحزب مرفقة برسالة أخرى تضمنت تهديدا مشابها. تقول النيابة إن المتهم اتخذ إجراءات لإخفاء هويته وعرقلة كشف المخطط، منها كتابة الوثائق بخط اليد واستخدام اسم مستعار وارتداء كمامة وقبعة ونظارة شمسية والاستعانة بهواتف أشخاص آخرين. تؤكد هذه التفاصيل ما ورد في لائحة الاتهام وطلب الاعتقال ولا تشكل

0: حكما قضائيا بإدانة المتهم. وقد تولت الوحدة المركزية في لواء المركز التحقيق في القضية.
1: إذن محاضر لواء أستاذ للرياضيات في جامعة بار إيلان الاسم وشاحر نيفو، هذا ما سمح بنشره قبل قليل، وهو المحاضر المتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف الفلسطينيين، ملف تابعناه في اليومين الأخيرين، ولكن عدنا للنشر بفعل السماح بنشر تفاصيله الشخصية أيضا في منصات الشمس. صورة من موقع الجامعة نشرت بهذا صدد. فقط نؤكد أن جامعة بار إيلان أصدرت بيان نددت فيه بهذه العملية واستنكرتها، وطالبت الشرطة باتخاذ كافة الإجراءات، وأنه تم تعليق عمل هذا المحاضر لحين انتهاء الإجراءات. إدارة الجامعات أو لجنة إدارة الجامعات، مجلس إدارة الجامعات لم يصدر بيان حتى الآن، وكذلك مكتب رئيس الدولة ورئيس الحكومة توجهنا إليهم، طلبنا تعقيب ولكن لم يأتي رد. إلى الميدان في الضفة الغربية، الصحة تعلن ارتقاء المرحوم علي حسن البزاري 44 عام وإصابة آخرين بما في ذلك نتيجة إطلاق نار، وهذا في اعتداء من قبل المستوطنين والجيش على بلدة برقة شمال نابلس. معي على الخط الهاتفي دياب حجي ممثل أهالي مسعودي في منطقة برقة. سيدي دياب يعطيك العافية، السلام عليكم.
2: الله يعافيك إلى كل جميع المستمعين.
1: شو اللي حصل بالساعات الأخيرة؟
2: اللي حصل يعني إحنا نقدر نسميه حرب حقيقية على الفلاح الفلسطيني، على المزارع الفلسطيني. الزيتون والزيت تغمس في الدم المقدس في الأرض المقدسة. اللي حصل اعتداء على العائلات الآمنة اللي تقطف بأراضيها، تقطف بزيتونها. طبعا هذا الاعتداء من بداية موسم الزيتون هو مستمر في كل الضفة الغربية وفي شمال الضفة الغربية وشمال غرب نابلس في منطقتنا. البؤرة الاستيطانية اللي موجودة في منطقة المسعودية تم إقامتها من 4 شهور. هذه البؤرة هي منطلق الاعتداءات على المنطقة كلياتها، على الكرة برقة ورامين وصبستية وبالزارية ودير شرف. طبعا للأسف الشديد اليوم كان يوم كارثي، يعني يجب إعلان النكبة. يعني احنا منعيش بنكبة حقيقية. احنا انا موجود، انا بحكي معك من حي المسعودية، واحنا محاصرين من قدريش نطلع من حي المسعودية، قاطعين عنا الكهرباء. طبعا الأهالي اللي كانوا يقطفوا بالزيتون هم موجودين لسه في مناطق عمق ألف، يعني منطقة متوسطة بين برقة وبالزاري ورامين. هجموا عليهم المستوطنين ملثمين حاملين العصي ومعهم سلاح، وحاولوا انهم يطلعوهم من الارض. طبعا المواطنين والاهالي والارض وفي اطفال وفي نساء رفضوا انهم يطلعوا من ارضهم وظلهم صامدين، فبلشوا المستوطنين يطلقوا عليهم النار بشكل عشوائي. استشهد الشهيد علي حسن البزاري، وفي هناك اصابتين، 3 اصابات خطرات، وفي اصابات كمان من قريه بالزاري حوالي 10 اصابات.
1: نعم، احنا بنحكي على يعني قرى، يعني بنحكي على قرى متجاوره، البرقه بالزاري ورامين، وكلهم هذول في قضاء نابلس لمن يعرف المنطقه وجغرافيتها.
2: صحيح صحيح، يعني هذه منطقه هي منطقه هي سهل مشترك. يعني السهل اللي موجود انت تحكي عن حوالي 12000 دنم، منها 7000 دنم منطقه الف وباء، هذه اللي بيتم الاعتداء عليها. طبعا الاهالي والمزارعين كانوا كلهم في اراضيهم. للاسف الشديد اجى الجيش الاسرائيلي وصار يطلق النار على الاهالي، وحجز المصابين على الارض ساعتين كاملات وهم ينزفوا لحد ما استشهد الشهيد علي. يعني ساعتين كاملات، ومنعوا سيارات الإسعاف الهلال الأحمر وحجزوهم إنهم يتوجهوا لموقع الإصابة.
1: نعم، وأنتم يعني تستطيعون التشخيص من يهاجم إذا كان الحديث هنالك مجموعات من المستوطنين، ولكن أين الجيش بهذه الحالة ومن أطلق النار؟ لأنه كما فهمنا هنالك إصابات برصاص حي.
2: صحيح صحيح، اللي أطلق النار المستوطنين، هم أصلا مسلحين. يعني كل مجموعة مثلا بيكونوا 5 6 في سيارة، بيكون معهم أقل إشي قطعتين سلاح، يعني إشي بيكون معهم عصي وبكون معهم مية نار، بيكون معهم غاز فلفل، وجاهزين ولساناتهم على وجوههم. كمية المستوطنين اللي أجت تفزع لهم، يعني للمجموعة اللي طخت أصلا حوالي 60 70 مستوطن. تخيل أنا حوالي بكين يعني تقدير 20 25 سيارة في المنطقة أجوا من كل صوب واحد، والجيش موجود وحتى حرس الحدود كان موجود، وحتى الإسعافات الإسرائيلية دخلت بس ما أخلت المصابين الفلسطينيين اللي تم يعني اللي هو احتجازهم المصابين لحد ما استشهد علي. لحد ما استشهد علي ساعتين كاملات وهو مرمي في الأرض والجيش جنبه ومانعين سيارة الإسعاف الفلسطينية توصل. يعني بصراحة يعني إحنا منعيش بكارثة حقيقية، إحنا منعيش في نكبة حقيقية.

0: بدون شك. والسؤال اخي بالنسبه لل يعني كان في حديث عن تشكيل لجان حراسه انه تطلع الناس بمجموعات كبيره حتى ما يستفردوا فيهم، انه يكون في نوع من الحصانه والامان، هذا غير موجود يعني في ظل الظروف الراهنه.
1: لا لا لا غير موجود اصلا، ما يعني بصراحه ما كان في خطه عمليه. احنا يعني المجالس المحليه طلبت من الناس انهم يعني يسرحوا مع بعض، الجيران والاهل وكذا، يكونوا في منطقه واحده. واليوم اصلا احنا كان في عندنا عدد كبير موجود اللي في منطقة، يعني في منطقة المنطقة اللي صار فيها الحدث، منطقة وادي الجامع، كان في عدد كبير من رامين ومبرقهم بالزارية، بس ما هم استخدموا سلاح. استخدموا سلاح، ومش بس انهم استخدموا سلاح، استخدموا سلاح واجى الجيش صار يدافع عنهم وحجز الإصابات لحد ما استشهد عليه.
0: نعم.
1: هاي خطورة الموضوع، انك انت بتجابه بجيش كامل. طب يعني شو بدي يعمل المزارع؟ المزارع شو معاه؟ ما بقى المزارع سلميا بده يروح يجد زيتونات وبده يعرف ارضه وبده يروح.
0: نعم. وانت تقول انه المنطقه التي استهدفت هي مناطق الف، يعني اذا اخذنا بالتوزيع
1: مناطق الف، يعني على مناطق عمق الف، عمق مناطق الف. لسه احنا اللي ساكنين في المسعوديه، حي المسعوديه مناطق باء.
0: نعم.
1: بس هذه المنطقه هي مناطق عمق مناطق الف، يعني هم قاعدين بيدخلوا في عمق مناطق الف مش فيه.
0: نعم. وسؤالي شو صوره الوضع الان؟ يعني شو عم بيصير؟
1: الوضع متوتر كثير، متوتر في المنطقه. اللي هناك في حزن يخيم على المنطقة، على شمال غرب نابلس، على القرى، على الأهالي، على المزارعين. في خطر على يعني في خطر أنها تتصاعد الأمور، لأنه هذه اعتداءات البؤرة الاستيطانية يعني خطيرة جدا جدا، ودخلوا في مراحل متقدمة من الاعتداء، يعني وصلوا للقتل المباشر يعني في رصاص.
0: للأسف الشديد هذه الصورة. أنا أشكرك أستاذ دياب وسنكون على تواصل. شكرا لك، تحياتي إلى اللقاء. سلام.

0: إذن هذا هي الصورة في منطقة برقة رامين بزاري في محيط مدينة نابلس، اعتداء من قبل المستوطنين على مزارعين وكانوا يعملون في قطف الزيتون، يتم الاعتداء عليهم. الصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتقاء رجل في 44 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار كما يبدو من قبل المستوطنين، بالإضافة لإصابات أخرى. هنالك 9 إصابات كانت في المنطقة. وقبل ذلك أعلنت الصحة وكذلك الهلال الأحمر عن 7 إصابات جراء اعتداء من قبل قوات الجيش على مواطنين في مدينة نابلس ومحيطها. نعود إلى ما حصل في 7 أكتوبر. وبعد 7 أكتوبر، عائلة بياري في يافا تعيش على وقع غموض بشأن مصير ابنها محمود بياري الذي فقد الاتصال به بعد اندلاع الحرب. ونحن نريد أن نستوضح هذه القضية مع نجله سعيد. سيد سعيد، يعطيك العافية، السلام عليكم.
1: أكون صاحب قلبي،
0: احكي لنا يعني شو اللي صار مع الوالد.
1: الوالد تقريبا جمعة ونص قبل 7 أكتوبر، والتصريح اللي أخده تصريح عادي زي ما ألوفات المواطنين من الداخل بتأخذ عشان تروح زيارة لعائلتها هناك.
0: يعني الوالد هو أصلا، الوالد أصلا من غزة؟
1: الوالد أصلا من يافا مش من غزة.
0: من يافا. ومين الكون؟ نعم. وليش أخذ تصريح؟ يعني كيف التصريح، على أي أساس أخذ تصريح يدخل غزة؟
1: عنده عائلة هناك وبروح تقريبا بين 3 أو 4 مرات بالسنة قبل 7 أكتوبر. اليوم فيش شيء
0: طبعا دلوقتي. واضح انه يعني احنا بنحكي قبل 7 اكتوبر كان يقوم بزيارات نحكي على غزة المدينة ولا وين بغزة، بأي بالقطاع؟
1: بالرمال، وكان بخانونة ساخر شيء، بس هو بالرمال سيدي ساكن، يعني الله يرحمه سيدي.
0: نعم الله يرحمه. يعني جدك ساكن من سكان القطاع والوالد من سكان يافا.
1: بالضبط ايوه.
0: طيب، ودخل غزة بتصريح قبل الحرب بأسبوع ونص قلت لي
1: تقريبا. و ليش اللي الفرق بين قبل هذا انه الحمد لله الكل رجع بعد ما بلشت الحرب، ادوا رجعوهم ورجعوا، بس لسوء الحظ ابوي ضلوا في قانونس بمنطقة قانونس وانقصف من الجيش هناك، يعني هو الجيش هنا بيعترف انه كان في قصف بالمنطقه هاي.

0: ومن ساعتها بعرفنا في حوالي 100 العاي في جثة في جثة. دوروا عالم من هناك، دوروا عالم من طرف الدول هنا وما لقوش فيه.
1: نعم، يعني أولا خلينا، الوالد معه الجنسية الإسرائيلية؟
0: الوالد معه الجنسية الإسرائيلية،
1: يعني معه جنسية ومواطن إسرائيلي بالمفهوم القانوني.
0: مظبوط.
1: آخر مرة وين كان الاتصال معه؟
0: آخر مرة تقريبا بتسعة 12 وصار التصف، وياما ما عرفنا نتصل معه وطبعا استنينا كم يوم قبل ما يفحصونا العالم هناك، ما لقوش شيء لأنه العمارة محدودة، وقلنا فيش بدنا ايش نعمل، ما ينفعش تفوت نص الحرب تدور على الوالد. فوجهنا لما تحطت الشرطة انه نخرج عليه انعدار، فهمت علي؟ مفقود يعني.
1: نعم.
0: وهذا اللي سويته، ومن هناك السلسلة كملت من البحث والوساط وما فيش نتيجة لليوم.
1: قديش كان عمره وقتها الوالد؟
0: الوالد كان عمره وقتها، هلا بقول لك بالضبط،
1: تقريبا يعني احنا بنحكي على بالخمسينات،
0: بالخمسينات
1: بالخمسينات. أيوة. واللي انت عم بتقول انه الجيش اكد لكم انه قصف الموقع اللي كان فيه او المنطقه اللي
0: اكد الاشي، مش لنا شخصيا، اكدوا لطلعت مقالب ان 12 واكدوا لهم انه احنا معنا خبر بالقصف اللي صار هناك ونبحث الوضع. وحتى لما حكوا معي قلت لهم انه هذا اللي عرفته انا على الموضوع، ما استنكروش ولا اعترفوا بهذا الشيء.
1: هو لا، هو بهاي اللحظه يعني لما تم القصف بهاي الفتره كان عند جدك يعني او في
0: كان لا ما كانش عند جدي، كان بخان يونس، جدي بالرمال، وجدي استشهد بالرمال.
1: كمان جدك استشهد بالرمال وهو كان بخان يونس يعني بمنطقه ثانيه،
0: كان بخان يونس، وضل عند واحد مسن اللي هو صاحب البنايه، واحد بعمر الثمانينات، ولقى جثه المسن بس جثه ابوي ما لوهاش.
1: يعني انت اللي فاهمه، انتم متوقعين انه هو يعني عمليا فارق الحياه نتيجه القصف يعني هذا
0: هي الله اعلم. بقدر اقول لك انه اول سنه كنا على 50-50، ثاني سنه انه كان في زي قرار 100% انه 100، بس فيش دليل هذا الاشي، فيش اشي اللي يوثق لك، في ملا اشعارات اللي بتقول لك قبور اخويه، في بيقول لك فقد الوعي، في كل في كثير يعني تعرف حكي على الهواء، بس دليل مؤكد ومعروف وين ابوي اكتفى مش معروف.
1: نعم. والجيش لما توجهتوا لاي جهه رسميه اسرائيليه تحديدا الجيش؟
0: ما توجهناش للجيش، توجهنا بس للشرطه يعني محطه الشرطه كمواطن بالدوله. واتصلوا علينا بالمخابرات وما كانش نتيجه بالموضوع. نعم. كان يسحبونا سنه كامله، وكان عندهم هدف ثاني وحكيتوا هذا الهدف بان 12، حكيتوا كمان
1: ايش الهدف يعني، ايش الهدف انه ما يعطوا المعلومات؟
0: كان في هنا زي ما تقول، ما كانش بعرفش الله عليهم، هم كانوا يفرجوا انه عندهم مسؤوليه عليه، كانوا يقولوا انه هم مجبورين يدوروا يعني في عندهم اجباريه مسؤوليه على كمواطن وهذا. بس قديش كل الحكي هذا يعني، اذا اليوم تحكي لي انه احنا بنعيش بوهم اذا العرب عنده حقوق ولا باخذ حقوق اكثر من يهودي بالدوله.
1: نعم.
0: يعني لو كان يهودي كان من زمان خلصت القصه، بس عشان انه عربي زي ما تقول مشوا الامر، ونفس الدقيقه جربوا يستغلوني انه يفوتوني على المنظمه. فانا قلت لهم هدفي انه الا ابوي، فيش عندي هدف ثاني بالحياه.
1: ايش يعني يفوتوك على المنظمه؟
0: يعني ما بعرفش، يا اما يستعملوني يا اما
1: يعني من جهات اسرائيليه المقصود؟
0: جهات اسرائيليه اكيد. جهات اسرائيليه. انت قلت لهم انا يعني الاشي هذا بعرف انه بيصير لما واحد بيكون مديون، واحد بيكون
1: يعني حاولوا تجنيدك باختصار؟
0: تجنيد تقدر تسميها، لما كانوا عندهم مهمه انا يعني اكون فيها، وما ما حبيتش اعرف ايش هالمهمه الصراحه، ما حبيتش افوت غمير بالموضوع، بس انه انا قلت لهم
1: المنطقه اللي استهدفت الان يعني من ناحيه، تعرف انت الان في بغزه في شيء اسمه خط اصفر يعني وين اسرائيل مسيطره.
0: انا عندي عالم هناك اللي تحصل المنطقه، وابوي بالضبط بعد الخط الاصفر، وفي زيك منطقه عسكريه يعني فيش مجال حتى انت توجه يعني.
1: لحظه، لا المنطقه اللي هو كان فيها الان هي تحت السيطره الاسرائيليه ولا
0: تحت
1: يعني، يعني في امكانيه للجيش يفحص كل شيء والمنطقه اللي
0: اكيد. بس اخر لقاء لما شافوا انه فيش فايده من اللي بيسووه معي، وجربوا يعني يلعبوا مشاعري وهيك ويحطوا لي مؤامره، يا اما بتكون معنا ومنساعدك بوسط ابوك، يا اما خلي الدوسيه على المكتبه والله بيعلم انه سنه اذا جعبالنا يوم من الايام. وفهمت لهذا، قلت له اذا مكتوب انه ابوي ضله وما لقيهوش عادي يعني، فاهم، بتفرقش معي يعني. جربوا انه يستعملوا المشاعر، جربوا
1: بس انت يعني كيف ممكن تفيدهم انه كان ممكن يدخلوك على غزه يعني؟ خليني اسالك بصراحه.
0: لا مش لا الافاده، افسر لك اليوم بدهم مش افاده بغزه، عندهم كفايه عالم هناك، عم بتشوف الاخبار.

0: وعندهم هنا كفايه على مينا. ايش الفايده اللي كانوا بضمنها من شخصيته ولا ما بيعرفوني؟ بعرفش الله والعلم، ما حبيتش اعرف.
1: بس
0: شغلوا على المؤامره هاي كثير قوي، انه ايش قد ما بيقدر يتقربوا مني، وانا قد ما بقدر اقول لهم بس بدي قصه ابوي، فاهم؟ يعني وصل الوضع انه بيكشفوا لي كميه العالم اللي بيشتغل معهم ولا اللي معهم هم من كل المناطق بالدول، يفرجيني انه انت الغريب هنا، انه انت مش شايف انه في عندك فايده من هذا الشيء. نعم. فاهم؟
1: وانت حتى الان يعني اللي فاهمه رافض، وحتى لو الموضوع انه ما حليت لغز اختفاء ابوك يعني هذا.
0: انا ايش ايش ايش انا ايش انا ايش بدي بس يعني، حتى اذا استشهد مات هيك عادي، متقبل هذا الشيء يعني، كل شيء قضاء وقدر بالدنيا هاي، وتعرف هاي زي ما هديه له يعني. بس انه تقول لي انه اضلني على الهواء، وكمان في طلع قانون اللي انا كنت فيه وكنت بالكنيسة على القانون هذا، انه عائلة المفقود ما تاخدش مسؤولية على المفقود، ما احنا مثلا يجوا طالبوا فيه مثلا تأمين وطني. تأمين نعم. وطني لما انت مش كون هنا بتدفع، لما انت مش مهنة ومفقود مش مجبور تدفع ولا
1: يعني العائلة. ما حدا عم بيساعد العائلة ولا عم بيعطوكم اي مساعدة؟ لا
0: لا لا لا لا لا، ولا حدا بيحكي معنا. يعني الاشي مش بس انه مش فارق معهم، كمان انه هو اشي وصار يعني. نعم. خلص مش مهم، عملت فيها
1: للأسف. وانتو كم يعني، احنا بنحكي عن الوالد، الوالدة موجودة، كم اخو اخت انتو؟
0: انا الكبير بكير، وعندي 4 أخوات اصغر مني. نعم. يعني
1: على كل إن إحنا يعني منوصل صوتكم، وبوعدك إنه على الأقل نطلب كمان معلومات إذا في أي شيء رسمي، أنا بوعدك إنه نرد عليكم كمان. شكرا لك يا خيسة.
0: أكبر حبيب قلبي، حياك الله، وتسلم لدتني المجال أنشر الإشي. يعني أول ما بيقدر واحد ينشر الإشي ويطلع القصة أكثر، لو بالآخر بضل قضية إنسانية هنا، فاهم؟
1: بدون شك بدون شك. شكرا لك إنساني. شكرا لك أخي سعيد، يعطيك ألف عافية، تحياتي، إلى اللقاء. هذه قصة أخرى من قصص الحرب. مواطن إسرائيلي هو بالأساس من يعني العائلة من غزة، كان هناك، دخل قبل الحرب واختفت آثاره، واستمعنا إلى رواية ابنه بشكل مباشر، يقول حاولوا تجنيدي لتأثيري عليه للمساهمة أيضا في البحث عن الوالد، ولكن منذ ذلك الحين أو قبل في 27 أول دخل أو قبل الحرب، ولكن اختفى بعد ذلك بعدة أشهر، ونتيجة قصف كان في الموقع في منطقة خان يونس، كما استمعنا من هذا الشاب سعيد بياري، والحديث عن والده الذي اختفت آثاره في قطاع غزة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة، أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الهندسة الإذاعية والإنتاج إيهاب عويس، في غرفة الأخبار أسيل فرحات، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: لين حصل علي المبارد قرد كبير. بلش
1: في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت بس ايده شوي شوي عالسكت بموت.

0: مجمع 7 طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في 7 طمرة.
1: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا.
2: خاضع لنظام الحملة.
3: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: أوكي، طبعاً كمان شوي رح يكون لنا حديث مع حسام جمال، مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر، ورح يحكينا عن تقنية ليزر مبتكرة لعلاج الألم. فبدنا نقول لحسام يسعد صباحك حسام. ألو
2: ألو،
1: يسعد صباحك حسام جمال.
2: هلا،
1: الله يعطيك العافية، مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر. وطبعا احنا حكينا دائما بسؤالنا الكبير، هل تعانون من الألام؟ هل يعاني أباؤكم وأمهاتكم من الألام؟ فهي الفقرة مخصصة لإلكو. وبدنا نحكي هيك شوي حسام، انه اثبتت 7 ابحاث علمية اجريت في مستشفيات هداسة وطبعا برزيلاي في وفي ايطاليا ايضا مدى فعالية هذه التقنية. حسام، يعني ما هو جهاز بيكو ليزر اليوم؟ كيف بيعمل ولمين بيناسب؟
2: اهلا وسهلا دريد. اول شيء بدي اقول صباح الخير لكل المستمعين. كمان في بمستشفى بالانجليزي عندكم بالناصر، بالنمساوي بالناصر عندكم. كمان
1: مزبوط،
2: واحد من الابحاث.
1: حلو.
2: اليوم البيكور ليزر هلقدي هوين استعماله بالبيوت، وبدل ما يستنوا كمان مثلاً بيكور ليزر بيشتغل بالليزر المنخفض.
1: حلو.
2: اللي فيش له عوارض سلبية بالمرة. واثبتت الابحاث انه فيش له عوارض سلبية، لانه هو بيشتغل على المناطق اللي فيها الالتهابات، وبيساعد الجسم اول اشي على تسكيت الاوجاع، وكمان على مساعد الجسم على علاج الالتهابات.
1: أيوة.
2: المزمنة والبداية مرحلتها.
1: نعم، وطبعا يعني ما هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج بجهاز البيكور ليزر؟ وكتير ناس سألوني أنا كدوريد، يعني إنه دوريد طب أنتوا عم تحكوا اعطونا، بدنا نعرف أكتر، بدنا نعرف أكتر عن الجهاز. كل الناس اليوم ما في حدا ما بيعاني من أوجاع، وبالذات في المفاصل، في فكيف أنت ممكن يعني تحكي لنا إنه شو هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج لهذا الجهاز؟
2: طبعا اليوم الناس أول إشي كل واحد، فيش حدا اليوم دريد رقبته بتجعوش بفي الصبح، رقبته بتجعه بدل ما او انه عنده بعد زي ما الله يخلينا اهالينا التهابات مزمنة، اللي
1: صحيح.
2: هي التهابات اللي واحد بيطلع الدرج بطل يقدر يطلع مفاصل الركب، بتصير تضايقه، عمود الفقري تحت اسفل عمود الفقري بتصير توجعه.
1: مزبوط.
2: فمن ناحية هاي الجهاز، اذا عم نحكي على مفاصل على مسكة الرقبة، هاي الجهاز بخلال يوم يومين بعرف يعالجها.

0: علاج علاجين بقدر اعالجها بسرعه. اذا عم نحكي على المفاصل التهابات المفاصل المزمنه الركب للواحد اللي الله يسلمنا اهلنا اللي بده يصلي بدل ما يصلي على الكرسي هذا الجهاز بيعرف يساعده بسرعه بخلال علاج بين 10 ايام.
1: حلو، يعني حتى اللي بيصلوا اليوم اللي بيقدروش على قضية السجود وقضية الركوع، فاليوم هذا الجهاز بيخليهن انه حتى الكرسي اللي انت بتستعمله بتعزقه لبعيد وبتقول بعد 10 ايام ترجع عادي وزيادة، هيك انا فاهم منك.
0: تأكيدا على كلامك، انا عندي ناس من القدس اليوم بشكروني على هذا الاشي انه كيف الجسم تبعن صاروا الناس يطلعوا يشوفوا ناس كانوا يصلوا بالبيت بأيام الجمعة، صار يقول لي الزلمة أنا عم بصلي اليوم بالجامع
1: كل احترام
0: وعم بشوف ناس
1: كل احترام. يعني فعلا شغلة غريبة عجيبة وبيخلي كتير ناس عم يسمعونا يطلبوا هذا الجهاز. هل الجهاز آمن حسام تماما للاستخدام ولا؟
0: اليوم الإثباتات العلمية أثبتت أنه هذا الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة، وتأكيدا على كلامك قلت لك في واحد من العلاجات هي بالناصري بالمستشفى النمساوي بالناصري.
1: نعم. وشغلي تاني، يعني خلال كم يعني أو كم من الوقت تبدأ النتائج بالظهور؟ تعرف الناس ترغب إنها تشوف النتيجة بسرعة، فشو أنت بتعطينا؟ شو
0: زي ما قلت لك بين العلاج السريع اللي إحنا عم نحكي على إن ما إذا أشياء مسك الرقبة الظهر هاي السريعة بخلال يوم يومين علاجين
1: بتبلش تحس انه الحمد لله الامور انتهت ومن ورا
0: الحمد لله بدل ما تلجأ للادويه الجهاز اليوم هو اللي بيساعد.
1: انا بدي اضيفك معلوميه
0: لعوارض سلبيه،
1: بدي اضيفك معلوميه بدون ذكر اسماء. جاري اللي هو جاري بيشتغل بالنجار وكان يعاني كتير، تعرف النجارين بيعانوا كتير من قضيه الركب وقضيه المفاصل، فقال لي دوريد اسمع انا بدي اجيب الجهاز بس يا دوريد، وهدد بمعنى التهديد اذا ما زبط يا بقول لك. قلت له خيا انت اعمل اللي عليك وشوف. راح اليوم طب أنا إذا بتسمع شو حط لي رسائل صوتية بتصدقش. فتحية نجاري الغالي، نجار الغالي اللي قال لي دريد بوعدك في يوم من الأيام راح أقول اسمي، وأنا مش خايف أقول، بالعكس أنا بدي أساعد ناس تاني يطلع لأنه عن جد طلع من كل الوجع الحمد لله.
0: الله يخلي لك جارك، أنا عندي ناس من عرعر النقب كمان تأكيدا نفس الشيء. الزلم بيشتغل بمنوفيم.
1: حلو.
0: بمنوفيم والزلم بيقول لي اسمع غير لي حياتي.
1: لا فعلا يعني كثير ناس الحمد لله مبسوطين.
0: عمره 70 سنة الزلم يعني.
1: كل احترام.
0: عم بقول أشتغل.
1: طيب حسام بدك تقدم لنا عرض خاص
0: اليوم بس عشان نكمل هاي اليوم العرض لليوم للمستمعين راديو الشمس. اليوم الجهاز بدل 3000 شيكل عاملين 50% تخفيض.
1: واو.
0: بألف 490 شيكل.
1: 1490 شيكل بس يعني تخفيض لليوم اللي بيجي عن طريق إذاعة الشمس، أنا فاهم منها.
0: بالضبط كمان مرة، واللي بتصل إسا بخلال الساعة بأخذ المساء وبيوصل كمان التوصيل لحد عنده على البيت ببلاش
1: مجانا
0: بخلال 5 أيام بين نعم. 5 أيام الأسبوع بيكون عنده.
1: إذن التسجيل على رقم الهاتف نجمي 3414. إذن نجمي 3414 تصلوا استغلوا الحملة 50% يا جماعة. نعم
0: 50%
1: 1490 شيكل بدل
0: هدية عليه. اليوم معطين كمان الذراع هدية اللي بمسك الجهاز.
1: حلو يلا عليهم
0: على دقم برو احنا عم نحكي كمان
1: كل يتصل
0: ما يكون
1: الجهاز إله عليه طلب رهيب عم بوداعا للأوجاع وداعا لأوجاع المفاصل. نجمي 3414 بارك الله فيك حبيبي ويعطيك
0: العافية حبيبي.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية
3: إذاعة الشمس 101.98.1
4: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
5: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة نشاط وتركيز. فينيا نجمي 3287 فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
6: الشمس دائما
7: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
8: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصراً.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل فرحات، وإليكم التفاصيل. أعلن الادعاء العام الإسرائيلي هوية محاضر جامعة بار إيلان الذي خطط على مدى سنوات لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة بدافع قومي وأيديولوجي. وهو شحر نافو الذي يبلغ من العمر 60 عاما، وهو محاضر في موضوع الرياضيات ويحمل درجة بروفيسور. وكانت النيابة العامة قد قدمت الاثنين الماضي لائحة اتهام ضد المحاضر نسبت إليه التخطيط منذ شباط فبراير 2023 لتنفيذ سلسلة هجمات متزامنة تستهدف مئات العرب والفلسطينيين. وبحسب لائحة الاتهام، خطط المتهم لتشكيل 12 خلية تضم 72 منفذا يهوديا واستخدام أسلحة مختلفة في مهاجمة بلدات عربية ومدن مختلطة، بما في ذلك قتل النساء والأطفال. نفى ضابط كبير في الشرطة مزاعم رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني حول محاولات لتشكيل مجموعات مسلحة ذات طابع عسكري في النقب. وقال الضابط إنه ليس واضحا من أين أحضر رئيس الشباك هذه المعلومات، وكان زيني قد زعم وجود بنى عسكرية ومحاولات لتشكيل مجموعات مسلحة ذات طابع شبه عسكري في تجمعات بدوية في النقب، مدعيا أن لبعضها صلات بتنظيمات فلسطينية منها حماس، في وقت تتسع فيه ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص. في الضفة الغربية، ارتقى رجل فلسطيني في الأربعينيات من عمره وأصيب أكثر من 20 آخرين خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية القوات الإسرائيلية على قاطف الزيتون من بلدة بورقة شمال غرب نابلس في أراضيهم الممتدة بين بورقة وسهل رامين شرق طول كرم. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابات بالرصاص وأخرى نتيجة الاعتداء بالضرب. نقلت تقارير إعلامية عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله بأن البنية التحتية لحزب الله موجودة في كل مكان جنوب الخط الأصفر، وأن عملية رصد هذه البنية التحتية في الجنوب ستستغرق سنوات. وعن الجيش اللبناني، قال المسؤول العسكري الإسرائيلي إنه أخفق في أداء مهامه ويحتاج إلى إعادة تنظيم، مؤكدا لذلك أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جنوب لبنان لسنوات. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. واعتبر روبيو أن إيران لم تستغل الفرص العديدة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن البرنامج النووي، لافتا إلى أنها تنفق المال على الإرهاب والأسلحة وحزب الله بحسب تعبيره. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن ترامب يدمر قدرة إيران الصناعية العسكرية والحربية، مشددا على أن إيران لا يمكن أن يكون لديها برنامج نووي. في الشؤون العالمية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ من العمر 15 عاما. ويندد الطلاب المتظاهرون بالوضع المتردي للمباني المدرسية واقتضاض الفصول الدراسية وغياب المعلمين من دون الاستعانة ببدلاء عنهم. ويعتزم هؤلاء تنظيم مظاهرات جديدة غدا الخميس رغم دعوة الحكومة لهم للعودة إلى المؤسسات التعليمية من أجل الحوار.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق. في القدس 25 درجة مئوية، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصرة 29، حيفا 26.

يافا 28، النقب أيضا 28، وفي إيلات 32 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا وسهلا بكم هنا في إذاعة الشمس، هي خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها، ونرحب بكم أجمل ترحيب. أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات، لكم كل الحب والإخلاص وهدات البلد دينا.

كل تحيات إلى زميلة أسيل فرحات، لك من أطيب المنيات أسيل. تحية من العماق لكل زملائي وزميلاتي الذين بدأوا معكم مشوار الصباح. نحن مستمرون مع برنامج آخر حلاوي، يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية زميل إيهاب عويس. بديك رامي شرف على هذا اللقاء، مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب. أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا. وخلينا نعيش دائما الأجواء الحلوة بس مع الشمس كل الحب.

اليوم البرنامج برعاية ملحمة الهنا الجودة إلها عنوان والتوفير كمان يا جماعة. وملحمة الهنا في مجد كروم أطلقت حملة ولا بالأحلام، كميات بتكفي وأسعار بتوفر. اسمعوا على عروض الدجاج الموجودة في ملحمة الهنا. 7 كيلو دجاج كامل 100 شيكل، مصدقين يا جماعة؟ 8 كيلو فخاد دجاج 100 شيكل، 4 كيلو صدر دجاج 100 شيكل، 4 كيلو برغيت 100 شيكل، 10 كيلو أجنحة دجاج 100 شيكل، 4 كيلو كبد الدجاج 50 شيكل، و2 كيلو قلوب دجاج 50 شيكل. اسمع عروض اللحوم يا جماعة، الكل يروح على ملحمة الهنا في مجد كروم، دمروا الأسعار غاد حتى يوم السبت. نعم نعم، حتى يوم السبت حضروا لحقوا حالكم. 2 كيلو لحمة مفرومة 100 شيكل، 1 كيلو لحمة للطبخ جولش 65 شيكل، 1 كيلو لحمة عجل 85 شيكل. ملحمة الهنا، الطعم الأصيل والجودة والأمانة. اليوم في عنا 3 قصائم شراء بقيمة 300 شيكل لكل قسيمة من ملحمة الهنا.

اليوم لاعبين معاكم لعبة التحدي، فوتوا اربحوا من ملحمة الهنا، أسعار تخدي العيل، عيشوا الأجواء الحلوة مع إسماعيل هناك مناع، لك منا أطيب منيات إسماعيل وكل الطاقم الحلو.

0: الاتصالات بدأت على 0-64-10-101. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا بليانا.
0: هلا بالغالي
1: حبيبي سليم من الناصر. شو أخبارك؟
0: سليم كيفك يا غالي؟ شو أخبارك؟ طمين عنك.
1: الله يسعدك بخيانة يخلي أولادك
0: شايفين؟
1: يخلي لك البنات الأمورات الله يسعدهم.
0: سمعت الحمل المجنون اللي أطلقه إسماعيل في ملحمة الهنا؟
1: البرنامج برعاية في ملحمة الهنا
0: في مجد كروب. سمعت الأسعار الموجودة؟ 7 كيلو دجاج 100 شيكل، 8 كيلو فخاد دجاج 100 شيكل. إيش هاي الأسعار؟ في هيك شيء؟
1: طلع كسح
0: بصراحة، كسح أسعار نار وشرار، وإن شاء الله يكون حظك حلو معانا اليوم تربح 300 شيكل. التحدي قائم، اعطيني رقم عشان تربح التحدي أنا وياك.
1: رقم 7.
0: اسمع، اللعبة هي بدون تبقيت، احكي أسماء ثلاث حيوانات حروفها بدون نقاط بسرعة، بس معك 5 ثواني.
1: بدون
0: أسد، يلا بسرعة بدون نقاط، خفش شد حالك.
1: كلب.
0: خلص. يلا يا زلمي.
1: حمار.
0: حمار. أيوة. شو ضل كمان حيوان بدون نقط؟
1: كر.
0: شو كر؟ كر. أوكي، فتت على القرعة بل كربحت معنا. مرحبا لمين؟
2: أنا مرحبا.
0: هلا
2: يا محمد دريد.
0: يا غالي يا مغلغل كيفك؟
2: برنامج دريد. إسماعيل أبو الهنا.
0: إسماعيل مناع ملحمة الهنا.
2: أنا فيك.
0: سمعت الأسعار فحل. سمعت الأسعار اللي عم بيحكي عنها إسماعيل في ملحمة الهنا؟
2: أسعار بتجنن.
0: أول ما تحط الراديو اسمع عروض اللحم. اسمعوا يا جماعة، روحوا استغلوا لحد يوم السبت معاكم، بعدين بترجع الأسعار عادي. 2 كيلو لحمة مفروم 100 شيكل، 1 كيلو لحمة للطبخ جولش 65 شيكل، 1 كيلو لحمة عجل 85 شيكل. شو رأيك؟
2: إيه
0: ده ولعت. أوكي يلا من 1 لـ20 هات نشوف.
2: 10.
0: رقم 10. قول يا رب.
2: يلا
0: خفش.
2: لا يلا من اول خمس معناته غلط. فلنا
0: شوف، معك 15 ثانية. انت بتبيع مظلات، انت بياع شاطر. اوكي
2: طيب،
0: معك 15 ثانية تقنعني اشتري شو اسمه مظلة يعني شمسية للشتاء.
2: طيب
0: يلا، انا فتت على دكاني واقنعني. تفضل.
2: عم درت بين مظلة يعني منيحة للشتوية، تبيع كبيرة وبتفتح
0: منيحة يعني للشتاء بتمسك ولا بتهم
2: معك؟ يا مليحة وكادية تسبا وتتوت
0: ونتان لحسين. شو يعني. شو الألوان اللي عندك؟ شو الألوان اللي؟
2: الأزرق أحمر اللي بتحبه كلبك.
0: نعم. أكم يعني شمسية إذا بتنباع فيه في أحريوت فيها في لسنة سنتين ولا كيف؟
2: أحريوت إحنا ما نطيش،
0: بس
2: بنمسيك إحنا.
0: واللي بدك أحريوت على شمسية. على كل حال الله يسعد هالروح، وإن شاء الله بتفوت على قرعة 300 شيكل اليوم من عند إسماعيل في ملحمة الهنا. مرحبا لمين؟
3: أنا محمد الرئيس.
0: يا غالي يا مغلغل
3: كيف الحال؟ شو الأخبار؟
0: مين معاي؟
3: محمد الحبشي.
0: محمد الحبشي شو أخبارك؟ طمنا عنك.
3: والله الحمد لله. شو أخبارك؟
0: الله يخليك يا محمد. محمد
3: أيوة.
0: أنت منيح؟
3: والله الحمد لله كله تمام.
0: أوكي، وين بدنا نروح نشتري اللحمة والوجاج؟ وين؟
3: الهنا مجلكون.
0: الجماعة كسروا الدنيا غادة، طحنوها طحن.
3: دمر الدنيا.
0: يلا الله هدي بالك إن شاء الله، وإن شاء الله حظك بكون حلو.
3: يلا
0: أوكي. طبعا تنسوش عروض الدجاج عند إسماعيل في ملحمة الهنا. إيش بأخذ العائل يعني؟ 7 كيلو دجاج 100 شيكل، 8 كيلو فخاد دجاج 100 شيكل، 4 كيلو صدر دجاج 100 شيكل، 4 كيلو برقيت 100 شيكل. يا جماعة إيش بأخذ العائل؟
3: بلاش
0: يعني بمجد كروم استغلوا اللي موجود في المنطقة، يروح عند ملحمة الهنا يستغل هاي الحملة. أوكي يلا، حاضر للسؤال؟
3: يلا حاضر.
0: يلا اعطيني رقم.
3: 1.
0: رقم 1. أوكي. السؤال كالتالي، خايف ولا مش خايف من ال؟
3: لا مش عايز
0: أخاف. أوكي طلع كيف، بدنا نلعب لعبة حيوان جماد نبات إنسان بحرف النون. معك 10 ثواني. حرف النون، اعطيني حيوان بحرف حرف النون بحيوان. يلا بسرعة بس خفش. نمر. حلو، اعطيني اسم انسان بحرف النون.
3: نادر.
0: نادر ممتاز. اسم بنت.
3: نوال.
0: نوال. جماد، ايش جماد؟ ايوه. نافوره. نفورة مش شغالة. إن شاء الله يكون حظك حلو ترمى معنا.
4: Don't tell me what to do.
0: إذن حملتنا في ملحمة الهنا في مجد كروم، الجودة إلها عنوان والتوفير كمان، حملتنا كميات بتكفي وأسعار بتوفر. اسمع عروض الدجاج، كل مين موجود غاد في ملحمة الهنا بيقدر يروح على مجد كروم في شارع 85 مقابل محطة باز في مجد كروم، 7 كيلو دجاج كامل 100 شيكل. اسمعوا الأسعار، مش موجودة ولا ملحمة، 8 كيلو أفخاد دجاج 100 شيكل، 4 كيلو صدر دجاج 100 شيكل، 4 كيلو برقيت 100 شيكل، 10 كيلو أجنحة دجاج 100 شيكل، 4 كيلو كبد الدجاج 50 شيكل، 2 كيلو قلوب دجاج 50 شيكل. أو ماي جاد. عروض اللحوم، اسمع، 2 كيلو لحمة مفرومة 100 شيكل، 1 كيلو لحمة للطبخ جولش 65 شيكل، 1 كيلو لحمة عجل 85 شيكل. ملحمة الهنا، يا سلام، الطعم الأصيل والجودة والأمانة. مجد كروم الشارع الرئيسي مقابل محطة بنزين باز. اليوم في عنا 3 قصائم بقيمة 300 شيكل من ملحمة الهنا. مرحبا لمين؟
4: مرحبا بليانا.
0: يا هلا بشرى، كيفك؟
4: كيف
0: شو أخبارك؟ طمنين عنك.
4: والله تمام.
0: الله يسعدك يا بشرى، إن شاء الله سلامتك. طلعت المستشفى ولا بعدك؟
4: لا روحت.
0: الحمد لله على السلامة يا بشرى، إحنا مبسوطين كتير. ديري بالك حالك دايما.
4: تسلم. البرنامج
0: برعاية ملحمة الهنا مزيكروم. يا عيني عليك، حظك حلو.
4: رقم 6.
0: نعم.
4: بنت رقم 6.
0: رقم 6، هات نشوف رقم 6.
4: يلا.
0: التحدي الكبير. خلال 15 ثانية احكي اسم بلد وأكلة وحيوان وإشي بالبيت كله بحرف السين بسرعة.
4: حيوان.
0: اعطيني اسم بلد بحرف السين بسرعة. سوريا. سوريا. اسم بلد بحرف السين بسرعة. سوريا. سوريا.
4: بلد ولا ايه؟
0: سوريا. سوريا. اسم بلد بحرف السين.
4: سويسرا.
0: سويسرا، ممتاز. معلش ما ردتش علي. اكلي، يلا اكلي بسرعة اكلي. سمبوسك. سمبوسك. سمبوسك. يلا بسرعة بس. سمبوسك. سمبوسك. وليك سمبوسك، رد علي. حيوان، يلا بسرعة. خلص الوقت معلش. مرحبا لمين؟ ألو.
5: مرحبا.
0: مرحبا.
5: بتحكي سمية عتمي.
0: سمية عتمي، شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
5: الحمد لله، دراد البرنامج برعاية ملحمة الهنا.
0: جيت على متى؟ ملحمة الهنا قريبة عليكم في مجد كروم هناك.
5: صراحة ولا مرة، بس
0: أنت مش عارفة الأسعار. أنت سامعة الأسعار اللي عم بقولها ولا مش سامعة؟
5: أكيد نتكل عليك.
0: يعني صراحة 7 كيلو دجاج 100 شيكل، 8 كيلو فخاد دجاج 100 شيكل، 4 كيلو صدر دجاج 100 شيكل، 4 كيلو برقيت 100 شيكل، 10 كيلو جنحان دجاج 100 شيكل. إيش هذا؟ شو عم بيعمل الزلمة؟ إسماعيل انجن.
5: لا صراحة فرق أسعار.
0: شو فرق؟ بقول لك إشي، الزلمة انخبط. فش. فش. معاكم اليوم السبت، أبو العياد راح جاي. انخبط الزلم، انخبط. حاضرة للأرقام؟
5: ان شاء الله، بس بنتي بدها تتفرقها.
0: يلا هات نشوف.
4: يلا. 20.
0: رقم ايش؟
4: 20.
0: رقم 20، اوكي. ركزي منيح، بدي احكي. كيف انتو الذاكرة؟ منيحة؟
5: يلا منجرب.
0: مفتاح، زيتوني، كرسي، قمر، حذاء. عيديهن وراي بعد سماحك.
5: مفتاح، زيتوني، كرسي،
0: قمر، حذاء.
5: قمر، حذاء.
0: كمان مرة.
5: مفتاح، زيتوني، قمر، حذاء.
0: لا غلطتي.
5: بالترتيب.
0: طبعا الا شو اولي بالك. مفتاح، زيتوني، كرسي، قمر، حذاء. يلا
5: كمان مره.
0: مفتاح، زيتوني، كرسي، قمر، حذاء بسرعه.
5: مفتاح، زيتوني، قمر.
0: لا غلطتي.
5: زيتوني،
0: غلط. مفتاح، زيتوني، كرسي، قمر، حذاء.
5: طيب بسادر اذهك. مفتاح، زيتوني، كرسي، قمر، حذاء.
0: ممتاز.
5: مفتاح، زيتوني، كرسي، قمر، حذاء.
0: ممتاز.
5: مفتاح، زيتوني، كرسي، قمر، حذاء.
0: هسه بلشت تفهم علي. باي. مرحبا لمين؟
6: مرحبا.
0: هلا
6: دوريد بالبرنامج برعاية
0: ملحمة الهنا في مجد كروم.
6: رنين معك.
0: رنين، إن شاء الله حظك يكون حلو وتروح على مجد كروم هناك وتشوف الملحمة غاد على أصولها والأجواء اللي بتجنن.
6: لا الأسعار شكلها نار.
0: شو نار؟ إشي بأخذ العقل. يعني أي إنسان بيروح على ملحمة الهنا بيعرف إنه هناك الأوضاع بتجنن، الناس كلها قابعة على ملحمة الهنا لأنه أسعار لأبو العيال. أوكي؟
6: روح من زورهم.
0: يلا حاضرة؟
6: 15.
0: رقم 15. اسأليني سؤال، هاي إسا تحدي مع المذيع وأنا لازم أجاوبك خلال 5 ثواني، إذا تأخرت النقطة إليك. يلا 5 ثواني معاكي، معي أجاوبك، اسأليني أي سؤال.

0: براد قديش عمركم من اي بلد؟
1: يا ويلي انا مواليد 1973 عمري 53 سنه من مجد كروم. او ماي جاد
0: اهلا وسهلا فيك.
1: الله يسعد هالروح. مرحبا لمين؟
2: السلام عليكم.
1: يا هلا.
2: شو الاخبار؟
1: شو اخبارك؟ مين معي؟
2: ملحمة
1: سارة من حمة الهنا.
2: احنا يعني
1: بنشتري
2: منها من دون
1: اسعار. طب شو رايك انت بتشتري من ملحمة الهنا عند اسماعيل؟
2: كيف؟
1: من عند اسماعيل في مجد كروم؟
2: طبعا الا من مجدلوية.
1: انت مجدلوية؟
2: كيف
1: الاجواء عند اسماعيل وكيف ملحمة الهنا وكيف الاجواء وكيف الاسعار؟
2: الاجواء نار نار وشرار ودائما عنده سمك جاي اقول لك دائما عنده اللحمه.
1: اوعك هذا خربتيش الزلمه بيعش ولا سمك يا غاد ساره من شان الله الزلمه ولا سمك
2: طازة.
1: اللحمه طازه لحمه الخروف بتجنن
2: والله ربنا الله
1: بيعمل كثير اشياء جاهزه. يعني انتوا دائما انا زبونه كل الوقت. انا طبعا بغيروش لاسماعيل لانه عن جد اللحمه عنده نار.
2: ما انا بشوفك
1: رأس. اوكي معناته ان شاء الله تربح اليوم 300 شيكل.
2: يلا بدك نعمل المسابقه.
1: يلا اعطيني رقم من 1 ل 20.
2: 5.
1: رقم 5. حزوره فيها خداع معين. ديري بالك استعملي عقلك حكي عليك شوي.
2: تجوزت
1: عم بتحكي حزورة. نعم خفيف نظيف. تجوزتي شخص اللي بالمركز الثاني بالسباق بأي مركز صرتي انت؟
2: ثاني طبعا. ممكن يكون يعني اكيد الاولى.
1: سارة كل احترام يا سارة. بنات البلد ذكيات. لو انك ما جاوبتيش صح كنت لسه رحنا فيها.
2: الله يسعدك. اسمع بدي اقول لك
1: شغله.
2: في انا مرة عزيزي بدي اسلم عليك ان شاء الله. تعلقنيش معها خليها تسلم عليك.
1: سلم علي. مين معي؟
2: بدنا
1: نروح
2: بدنا
1: نهدى
2: شوي.
1: ام عبدو.
2: الله بنت البلد محلاها.
1: يسعد قلبك ام عبدو يا غالي. شو اخباري؟
2: الله يسعدك.
1: هون احنا هون بنحكي
2: عن السمك. خلي عن
1: السمك. بنقدر نحكي عن السمك هون. ام عبدو شو اخبارك؟ اول شيء طمنين عنك.
2: الحمد لله يرضى عليك. مقلي مشوي مطبوخ يا
1: رجل. الله يسعد قلبك وسلمين على كل الصبايا. نعم
2: فهمت ليش خربتي.
1: فهمت ليه حكيتي لي عن السمك.
2: بس فهمت لانا التام.
1: طيب شو رايكم باسماعيل؟ عم بسمع. شو رايكم بالملحمه عند اسماعيل؟
2: اسمع اللحمه عنده بجنن بتفوت حماتي. انا بقول له بتفرجيش. بقول له لو سمحت بدي اللحمه لام عبده. ولو بقول له لام عبده ولا غير ام عبده كله طازه وكله شيء.
1: ايوه بالضبط.
2: الا طبعا
1: الله يهدي البلد. الله يهدي بالك.
2: بنت البلد نحلاها. هي بس بنت البلد نحلاها.
1: بنت البلد حلوه وابن البلد بجنن. والله يحميكي يا ساره.
2: الله يرزق كل الناس.
1: سلمي. الكل رايحين على ملحمة الهنا عند اسماعيل مناع. اسعار بتاخذ العيل. اسماعيل مناع انت شهبندر اللحمين. شاء من شاء وابى من ابى. تحيه لك وتحيه لكل الموجودين معك. بنتمنى لكم كل الحب. فاصل ونواصل.
3: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت.
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لون ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل. شنيتسولنيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل. بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام ب10 شيكل. وبوضة ريو 1 لتر و 800 ميل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لون ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: مجمع 7 طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات. خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في 7 طمرة.
6: ادخلي بس ب25 شيكل.
4: نزولا عند رغبة الزبائن جددنا حملة ال 25 شيكل ادخلي إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10 من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلا وسهلا. أحلى

0: سائل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
1: مطعم وكافيه كارما، مش بس أكل زاكي، كارما قاعدة بتنعاش ولحظات بتضل بالبال. عبر الويز مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
2: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماتة

0: إلى أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
1: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء، معي أنا زهير بهلول.
2: الشمس دائما.
3: كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير. تحية إلى الأستاذ عادل طه اللي عم بسمعنا غاد من مؤتمر اللغة العربية في شفا عمر.

0: تحياتي خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. في ملحمة الهنا الجودة إلها عنوان وتوفير، كمان حملتنا كميات بتكفي وأسعار بتوفر. اسمع عروض الدجاج عند إسماعيل مناع في ملحمة الهنا في مجد الكروم. 7 كيلو دجاج كامل 100 شيكل، 8 كيلو فخاد دجاج 100 شيكل، 4 كيلو صدر دجاج 100 شيكل، 4 كيلو برقيت 100 شيكل، 10 كيلو أجنحة دجاج 100 شيكل، 4 كيلو كبد الدجاج 50 شيكل، 2 كيلو جرام لوب دجاج 50 شيكل. اسمع عروض اللحوم، 2 كيلو لحم مفروم 100 شيكل، 1 كيلو لحم للطبخ جولش 65 شيكل، 1 كيلو لحمة عجل 85 شيكل. ملحمة الهنا الطعم الأصيل والجودة والأمانة، مجد الكروم الشارع الرئيسي مقابل محطة بنزين باز. مرحبا لمين؟
1: يعطيك العافية دبل.
0: يا هلا يا غالي،
1: بحكي معك الشرف طارق من مذكروم.
0: شو أخبارك؟
1: يا هلا بيك، شو أخبارك خيا؟
0: كيف أمورك؟
1: أنا الحمد لله. بس ملحمة الهنا،
0: قل لي ليش بس ملحمة الهنا؟
1: لأنه كل شيء عنده طازة، كل شيء عنده جديد
0: عند إسماعيل، كل شيء طازة يعني. والأسعار اليوم اللي عاملها ليوم السبت
1: نار نار حمراء، نار حمراء،
0: يعني بتخلي الواحد يروح غصب عنه.
1: هلا طبعا شو
0: أوكي، إن شاء الله يكون حظك حلو
1: إن شاء الله.
0: وأنا بدي منك إسا تختار رقم من 1 لـ20 يكون حظك حلو.
1: تاريخ ميلادي 13.
0: أوه يلا، إعلان من حضرة جنابك لملحمة الهنا، بدي تعلن على ملحمة الهنا بجملتين وعشان تربح 300 شيكل. قول يا رب.
1: إعلان
0: فكر بإعلان، أنت مذيع راديو يعني اسمع كيف مثلا. ملحمة الهنا جنون الأسعار، تفضلوا على، بتقدر تحكي بالعمية، يلا يا جماعة تفضلوا على ملحمة الهنا أسعار.
1: طبعا بس جنون الأسعار، بس يلا. ملحمة الهنا
0: يلا،
1: وأنا بختار بس ملحمة الهنا، والكل بس يجي على ملحمة الهنا مجد كروم.
0: أو ماي جاد،
1: أحلى الأسعار.
0: أضرب والله يا والله، زبطت ابن البلد.
1: طبعا
0: الله يهدي بالك. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا،
2: بحكي معك نضال من الناصر.
0: نضال من الناصر، شو أخبارك نضال؟
2: الحمد لله.
0: طمنا عن الناصر، كيف الناصري؟
2: الحمد لله
0: سيدي. سمعت أسعار اللحمة بملحمة الهنا؟
2: ملحمة الهنا شعبان برش الصرين.
0: حلوة هاي، حبيتها منك، شعبان برش الصرين. أوكي حاضر للتحدي،
2: يلا
0: اعطيني رقم من 1 لـ20.
2: 8.
0: رقم 8. اوكي احذر العدد. اول شيء سكر الراديو، سكر الراديو، انا سامع حالي.
2: طيب.
0: سكر الراديو على الاخر، احذر العدد. عدد بين 20 و30 بيقبل القسمة على 3 ومجموع ارقامه 9، ورطنا.
2: 30.
0: كمان مرة، عدد
2: 3.
0: ركز، العدد هو بين 20 و30، يعني بين 20 و30 بيقبل القسمة على 3 ومجموع ارقامه 9. يا زلمة، عدد بين 20 و30، يعني بين 20، فهمت؟ يعني فوق العشرين وتحت الثلاثين. يلا، عدد بين العشرين وثلاثين بيقبل القسمة على 3 ومجموع أرقامه 9، ورطنا.
2: فال ورطنا 30.
0: لا يعني... يا سلمي مالك، هو يقبل القسمة على 3 ومجموع الأحاد والعشرات بيطلع 9. سبعة وعشرين. مين نقلك؟ مين نقلك؟ في حدا نقلك؟
2: طالع فكرت فيها ليه؟
0: يعطيك العافية غالي. مرحبا لمين؟ ألو.
3: ألو.
0: أيوة مين معي؟
3: أنا مدينك الغربية.
0: شو أخبار باقة الغربية؟
3: من الله ميعا.
0: أهل باقة بدنا نيجي على مجد كروم ولا كيف؟
3: لا بدهم
0: يجوا على ملحمة الهنا يا زلمة، لحمة هناك أسعار نار وشرار.

0: اللحم بتاخد العيل. اوكي
1: اوكي
0: يلا حاضر
1: حاضر
0: اوكي يلا اعطيني رقم من 1 ل 20.
1: بدي رقم 7.
0: رقم 7. انت ذكي ولا مش ذكي؟
1: ذكي مبلا هسه مروح من المدرسة.
0: يلا ممتاز. اسمع لي، طلع لي 3 كلمات من كلمة برتقال من غير إضافة حروف. خد حروف البرتقال وطلع لي 3 كلمات بسرعة بس.
1: قال.
0: قال واحد.
1: تقال.
0: شو؟
1: تقال.
0: شو تقال؟ أنا بدي إشي إله معنى. قال. قال فهمنا. إيش؟
1: بر يعني صحراء.
0: بر صحراء ممتاز كمل.
1: برتقال.
0: إيش؟ يلا يلا كمان كلمة. تربح 300 شيكل من ملحمة الهم. شو؟ راحت عليك مش عارف. ايش؟
1: بقال.
0: بقال؟ الله مظبوط بقال. كل احترام لك والى اللقاء. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا.
1: بحكي معك لمار ذيب من المكر.
0: لمار ذيب من المكر، شو اخبارك لمار؟
1: الحمد لله.
0: مروحه من الشغل انت كمان؟
1: لا
0: يعطيك العافية. بالمدرسة. حلو. لمار رحت على ملحمة الهنا ولا بعدك؟
1: لا بعدي.
0: الله يسامحك.
1: ان شاء الله بنروح.
0: اسمعي مجبورة مجبورة تروح على ملحمة الهنا، أجواء بتجنن غير. أوكي؟
1: إن شاء الله.
0: يلا.
1: بدي رقم 14.
0: رقم 14. طيب أنا بدي أسألك أسئلة وكل بدك تجاوبيني الجواب يكون يبدأ بحرف الباء. إب.
1: أوكي.
0: طيب؟
1: طيب.
0: شو اسمك؟
1: بدر.
0: لا اوكي اوكي شو
1: صح يعني
0: شو عم تاكلي؟
1: بذر.
0: وين رايحه؟ على اي بلد؟
1: على البرني.
0: او ماي جاد او ماي جاد. يا

0: إذن حملتنا في ملحمة الهنا الجودة إلى عنوان وتوفير كمان. حملتنا كميات بتكفي وأسعار بتوفر. عروض الدجاج 7 كيلو دجاج كامل 100 شيكل، 8 كيلو فخاد دجاج 100 شيكل 4 كيلو. صدر الدجاج 100 شيكل 4 كيلو برقيت 100 شيكل 10 كيلو أنجح الدجاج 100 شيكل 4 كيلو كبد الدجاج ب 50 شيكل 2 كيلو قلوب دجاج ب 50 شيكل عروض اللحوم يا جماعة 2 كيلو لحم مفروم ب 100 شيكل 1 كيلو لحم للطبخ جولش 65 شيكل 1 كيلو لحم عجل 85 شيكل ملحمة الهنا الطعم الأصيل والجودة والأمان مجد كروم الشارع الرئيسي مقابل محطة بنزين باز. يا سلام. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا
1: ابو خالد الناصري.
0: ابو خالد شو اخبارك ابو خالد؟
1: الحمد لله.
0: كيف الناصري معك؟ الامور تمام؟
1: والله داحلي
0: ذهب. اه بدنا نجيبه على مجد كروم عند ملحمة الهنا، شو رايك؟
1: اكيد اقسم الحمد لله.
0: الله يهدي بالك ان شاء الله يكون حظك حلو اليوم
1: ان شاء الله.
0: يلا ماشي
1: ماشي.
0: يلا اختار رقم من 21.
1: 7.
0: ايش؟
1: 7.
0: يلا رقم 7. طيب اسمع منيح وركز لأنه هاي بدها تركيز. أنا بقول كلمات أنت بدك تعيدهم بالعكس بدون ما أكررهن، أوكي؟
1: بدي أقول يعني عيدهم بالعكس
0: كمان مرة. أنا بقول 4 كلمات أنت بتعيدهم بالعكس، يعني بقول لك مثلا طاولة ميكروفون حيط لوح، بتقول لي لوح حيط ميكروفون طاولة، أوكي؟ بالعكس.
1: تمام.
0: مرة واحدة بقولهن، أوكي؟
1: تمام.
0: يلا. أحمر أزرق أصفر أخضر.
1: أخضر أصفر أزرق أحمر.
0: أيوه كمل كمان مرة.
1: أصفر أخضر.
0: لا خربطت. أحمر أزرق أصفر أخضر بسرعة.
1: أخضر أصفر
0: أحمر. كمان مرة. أحمر أزرق أصفر أخضر، ركز.
1: أخضر أصفر أحمر أزرق.
0: لا إله إلا الله. كمل كمان مرة. أحمر أزرق أصفر أخضر.
1: أحمر أزرق أخضر أصفر أحمر أزرق.
0: يا زلمي أحمر أزرق أصفر أخضر، ركز.
1: أخرى مرة.
0: أحمر أزرق أصفر أخضر، عيدن من وراء.
1: أخضر أصفر أزرق أحمر.
0: أيوة والحمد لله وأخيرا. شكرا لك. مرحبا لمين؟
2: هلا. مرحبا.
0: هلا
2: آدم معك.
0: آدم
2: من الفحم.
0: منين أنت يا آدم؟ من الفحم.
2: أيوة.
0: جايين على مجد كروم ولا بكوش تيجي على مجد كروم؟ أهل من الفحم.
2: احنا كل اسبوعين
0: مجلس. اوه بكون تيجي على ملحمة الهنا ولا كيف؟
2: طبعا
0: كل حدا بيجي على ملحمة الهنا عن طريق إذاعة الشمس في له

0: من ملحمة الهنا، شو رأيكم؟
1: طب خلص
0: يلا بعدين في عندنا اليوم بكرة الجمعة تعالوا الكل اشتروا اللحمة من غاد وادعوا لي لأنه أنا زبونه لإسماعيل في ملحمة الهنا، أوكي؟
1: خلص
0: إن شاء الله مات. إن شاء الله حظك يكون حلو معنا
1: صحيح.
0: أوكي؟ اختار رقم من 1 إلى 20
1: 10
0: رقم 10 يلا اسمعني بدك تكون شاعر المطبخ كيف يعني؟ بدك أيوة. تألف سطرين عن البطاطا وآخر كلمة بكل سطر لازم تكون على نفس القافية أعطيك مثال؟
1: أعطيني مثال أشهر
0: مثلا أكلت البطاطا في المطبخ وقد كنت مبسوط وعندما أكلت البطاطا مع الشوربة شعرت بأنني غير مربوط يعني هيك بهيري يلا تفضل
1: عن ال... يعني
0: بدك عن البطاطا مثلا احكي لي عن البطاطا شعر مع في المطبخ تفضل واو كتير شعر طويل هذا لا بدك تخفف يلا جبتك
1: ايش رياضيات انت رفت لي على البطاطا
0: بكل الاحوال يسعد لي قلبك بديش اورطك اكثر ان شاء الله بتربح معي اليوم يعطيك العافية كل تحيات لكم أينما كنتم تحيات خاصة جدا للجميع وتحية من الأعماق لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة بس مع الشمس لكم من أطيب منيات وحاليا رجعت الشتوي مع وائل كفوري

من هالأغنية الحلوة قربت الشتوية، طبعا الكل ينتظر على الخطوط أرقام، وطبعا أجواء بتجنن غاد. رايحين على أجواء أكثر حماسية وعايشين مع ملحمة الهنا. في ملحمة الهنا الجودة إلها عنوان، والتوفير كمان، حملتنا كميات بتكفي وأسعار بتوفر. عروض الدجاج ركزوا بملحمة الهنا في مجلي كروم، الكل يروح غاد يستغل الحمل ليوم السبت. 7 كيلو دجاج كامل 100 شيكل، 8 كيلو فخاد دجاج 100 شيكل، 4 كيلو صدر دجاج بس ب 100 شيكل، 4 كيلو برقيت 100 شيكل، 10 كيلو أجنحة دجاج 100 شيكل، 4 كيلو كبد دجاج 50 شيكل، 2 كيلو قلوب دجاج 50 شيكل. عروض اللحوم، 2 كيلو لحمة مفرومة ب 100 شيكل، 1 كيلو لحمة للطبخ جولش ب 65 شيكل، 1 كيلو لحمة عجل 85 شيكل. ملحمة الهنا، الطعم الأصيل والجودة والأمانة، مجلي كروم الشارع الرئيسي مقابل محطة بنزين باك.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ملحمة برعاية الهنا.
1: ملحمة برعاية الهنا، حلوة ملحمة الهنا يا روحي. في مسجد كروم، مين معاي؟
0: هديل.
1: هديل، كيفك يا هديل؟
0: الحمد لله.
1: منين حضرتك يا هديل؟
0: طيبة.
1: من الطيبة، تحية لأهل الطيبة. كونك اتصلتي انت فتت على القرعة، وإن شاء الله حظك بيكون حلو معنا. مرحبا لمين؟
2: ألو، مرحبا.
1: يا هلا.
2: البرنامج برعاية ملحمة الهنا.
1: مين معاي؟
2: ريم من
1: النار. ريم، شو أخبارك يا ريم؟
2: والله تمام الحمد لله.
1: رحت على ملحمة الهنا ولا بعدك؟
2: لا المضبوط، بعدني.
1: لازم تروحي وتشوفي الأجواء الموجودة غاد، أوكي؟
2: أكيد أكيد.
1: حاضرة للمسابقة؟
2: إن شاء الله.
1: يلا، إيش بدك؟ أنو رقم؟
2: رقم 12.
1: رقم 12. كاريوكي، بدنا نغني مع بعض، شو رأيك؟ يلا هات نغني ونجرب. نسم علينا الهوى، بتعرفيها؟
2: اكيد.
1: يلا. ترلللللللا ترلللللللا ترلللل، بعده مش مكمل، تنقول لك بلشي. لا لا لا.

0: أين الهوى
1: ممتاز
0: من نفر الوادي
1: يا هوى
0: للهوى
1: خدني على بلاد. ممتاز. ايش هذا الصوت الحلو؟
0: ماء الوادي
1: يا
0: هوى
1: داخل الهوى خدني على بلاد. يلا اسا لا استبع عم بعيد الجماعة. من مفرع الوادي يا هوى
0: داخل الهوى
1: خدني على
0: بلاد.
1: يا هوى كملي.
0: يلي ضعت بالهوى
1: في
0: خلط
1: في منطورة طاء أو صورة خدني لعندن يا هوا. أوكي
0: يا هوا.
1: الله يسعد روحك. شكرا لإلك بتجنني.
0: الله يسعدك. شكرا.

يا هوا. اوكي احنا طبعا مكملين اماني حمدان. يعطيك العافية اماني، جا على بالك تغني اتصلي عادي، تقدر تتصلي احنا حاضرين. اهلا اماني، اتفضلي اتصلي اذا بدك. عيش الجو، ارمي ورا ظهرك اماني، فيش اشي بسوى. والله ارمي ارمي، اسمع مني. مرحبا لمين؟ الو.

0: في ملحمة الهنا الجودي إلى عنوان والتوفير كمان، حملتنا كميات بتكفي وأسعار بتوفر. عروض الدجاج 7 كيلو دجاج كامل 100 شيكل، 8 كيلو فخد دجاج 100 شيكل، 4 كيلو صدر دجاج 100 شيكل، 4 كيلو برقيت 100 شيكل، 10 كيلو أجنحة دجاج 100 شيكل، 4 كيلو كبد الدجاج 100 شيكل ب 50 سوري، 2 كيلو قلوب دجاج ب 50 شيكل. عروض اللحوم 2 كيلو لحم مفروم 100 شيكل، 1 كيلو لحم للطبخ جولش 65 شيكل، 1 كيلو لحمة عجل 85 شيكل. ومش عشان ملحمة الهنا، أنا زبون صلي سنين عند ملحمة الهنا بغيروش، لأنه أطرى من هيك لحمة بعدني ما شفتش. وين هذا كله؟ في مجد كروم الشارع الرئيسي مقابل محطة بنزين باز. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا
1: الهنا هنايا واللحمة معانا. البرنامج برعاية ملحمة الهنا.
0: ايش هذا الكلام الحلو؟ ايش هذا؟ مين معي؟
1: سهيل زعبي من قرية 2.
0: اهلا بالزعبية كلين، شو اخبارك؟ طمنا عنك.
1: حبيب الله يخليك، الله يحفظك،
0: يسعد هالقلب. ويلا هات نختار رقم من 21.
1: يلا نمشي مع كريستيانو رونالدو
0: 7 ولعت. يلا بنلعب لعبة العدد الممنوع، عد من 1 لـ 15 وكل عدد فيه رقم 3 أو بيقبل القسمة على 3 قول مكانه حلاوي. أوكي؟ يلا بلش من 1 لـ 15، تفضل.
1: 1

0: اثنين حلاوة.
1: كمل. أربعة.
0: أربعة. خمسة.
1: سرعة بس.
0: حلاوة.
1: كمل.
0: سبعة. ثمانية حلاوة.
1: ممتاز كمل. قربت.
0: عشرة. حداش حلاوة.
1: كمل.
0: 12. لا هي راح حلاوة ما راحت.
1: حلاوي انفي. أيوة كمل.
0: 13.
1: لا 14. يا زلمة ممنوع يكون فيه رقم 3 أو يقبل قسمة 3. 13 إيمو حلاوي. 14 كمل.
0: 14
1: آخر واحد إيش؟ حلاوي. خلص خلص خلص.
0: خلي فيني حلاوي.
1: الحلاوي منك يا قلبي. يعطيك العافية
0: حبيبي.
1: باي. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو مرحبا.
1: هلا مين معاي؟
2: شو الأخبار دريل؟
1: أيوة
2: تحكي. نعم. معك إم فريد من الطيبة.
1: إم فريد من الطيبة. شو أخبارك إم فريد؟
2: نحمد الله تمام.
1: كيف الطيبة معك يا إم فريد؟
2: منيحة.
1: بدنا نيجي لوين يا عم جلكروم يا إم فريد؟ شو رأيك؟
2: نيجي دايما. ما احنا من الشمال أصلا.
1: يا أهلا وسهلا. ميلتي على مجد كروم مرة؟
2: طبعا.
1: المرة بدك تميل على ملحمة الهنا. بدك تيجي
2: وزارتك كمان أختي
1: كمان. يا عين. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. إن شاء الله
2: برنامج برعاية ملحمة
1: الهنا في مجد كروم. سمعت الأسعار عند إسماعيل مناع ولا ما سمعتيش؟
2: سمعت.
1: إيش باخذ العيل صح؟
2: طبعا.
1: يلا حاضري.
2: يلا
1: اسمع. مين أنا؟ ركزي بالحزيري. أنا عدد من رقمين. أنا من رقمين. أحادي ضعف عشراتي ومجموعهن تسعة ولات. أنا عدد من رقمين. الأحاد ضعف العشرات ومجموعهن تسعة.
2: تمام مرة. أنا عدد من
1: رقمين. الأحاد ضعف العشرات ومجموعهن تسعة. 36 حداش يدلها يا جماعة إذا سمحتوا. هي لحالها 36 صح. مين قالك؟
2: مين قالك؟
1: يا عم أنا قلبي ضعيف. بغضرش ما أخليكوش تجاوبوا. أنا قلبي ضعيف بخليكوش تتورطوا. 36 صحيح. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ ألو.
0: ألو
1: مين معاي؟ ألو.
0: ألو
1: علينا. ألو.
0: ألو
1: مين معاي؟
0: نور نعيم.
1: مين؟
0: نور نعيم.
1: نور العين؟
0: نور نعيم. نعيم.
1: نور قاعد بالعين. شو اخبارك نور؟
0: الحمد لله.
1: نور بدنا نروح على ملحمة الهنا. نور نعيم. فكرت قاعد بالعين. كيفك نور نعيم؟ شو اخبارك؟
0: الحمد لله.
1: نور رحت على ملحمة الهنا ولا بعدك؟
0: بعدني.
1: وين انت بدنا نروح؟
0: وين انت بدك
1: تضلك قاعد بالعين؟ بدك تروح على ملحمة الهنا.
0: طيب
1: اروح عند اسماعيل غاد. ايش باخذ العيل؟ طيب
0: ماشي.
1: يلا اختار رقم.
0: رقم سبعة.
1: بدك تعيد وراي جملة صعبة. اوكي
0: يلا.
1: خميس مزع قميص انيس.
0: خميس مزع قميص انيس.
1: لحظة خذ نفس. خميس مزع قميص انيس. بدك تعيدهن اربع مرات. تفضل.
0: خميس مزع قميص انيس. خميس مزع قميص انيس. خميس مزع قميص انيس. خميس مزع قميص انيس.
1: كنك بتعود هاي اللعبة. يعطيك العافية بتجنن. مرحبا لمين؟ ألو مكملين. تحية خاصة جدا لكل الطاقم الموجود في ملحمة الهنا عند اسماعيل مناع. أجواء بتجنن بتاخذ العيل. في ملحمة الهنا ركزوا بالأسعار وروحوا لحد يوم السبت. هاي الأسعار حملتنا كميات بتكفي وأسعار بتوفر. عروض الدجاج. 7 كيلو دجاج كامل 100 شيكل. 8 كيلو فخاد دجاج 100 شيكل. 4 كيلو صدر دجاج 100 شيكل. 4 كيلو برقيت 100 شيكل. 10 كيلو أجنحة دجاج 100 شيكل. 4 كيلو كبد دجاج 50 شيكل. 2 كيلو قلوب دجاج 50 شيكل. عروض اللحوم. 2 كيلو لحمة مفرومة ب 100 شيكل. 1 كيلو لحمة للطبخ جولش ب 65 شيكل. 1 كيلو لحمة عجل 85 شيكل. ملحمة الهنا الطعم الأصيل الجودة والأمانة. مجد كروم الشارع الرئيسي. آخر اتصالات معنا لهذه اللحظة عشان نقول مين اللي ربح 3 قصائم. كل قصيمة عبارة عن 300 شيكل من ملحمة الهنا. إيهاب 3 مش 2. مرحبا لمين؟ ألو
3: مرحبا.
1: يا هلا.
3: كيف حالك؟
1: أهلين.
3: بدي أشترك على ملحمة الهنا.
1: يا هلا
3: أهلين فيك.
1: الله يخليكي. مين معي؟
3: فاطمة حبشي.
1: يا هلا فاطمة. يا هلا فيكي. تعالوا على ملحمة الهنا. أهلا وسهلا فيكي.
3: إن شاء الله. وإن شاء الله. على كل حال أنا عيد أصحاب مجد كروم دائما باجي.
1: مجد كروم بتنور فيكي يا غالي.
3: تسلم.
1: شكرا لك. يعطيك العافية. بدنا نلحق ناخذ كمان اتصالين. مرحبا لمين؟ ألو على 2.

0: ان شاء الله. بس قول لي من اي ساعه لاي ساعه بفتح؟
1: من الصبح للساعه 7 بالليل يا زلمه، 8 حتى كل يوم لحد يوم الثلاثاء. لا يوم الثلاثاء لا، بقى الايام من الصبح للساعه 7 بالليل. اوكي
0: ان شاء الله. الا زياره قريبه
1: يا هلا فيك، وان شاء الله راح تتدلل وتتدلع. اوكي
0: ان شاء الله،
1: سلامات.

0: راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني وبعدين نذكر أسماء الرابحين معنا.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: سيل غير شيكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
2: معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بير المكسور راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور. اهلا وسهلا.
4: يا باترون
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل. رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل. مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل. وسوداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائما.
1: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

كل تحياتكم أينما كنتم حاليا. رح نقرأ الأسماء اللي ربحوا معنا، كل الحب أينما كنتم. يلا، سارة من مجد كروم، جود من باقة، لامار من المكر، ويعطيكوا ألف عافية. إذن كمان مرة هدول الثلاث أسماء ربحوا معنا، إذا سمحتوا كمان سارة، جود، لامار، وشكرا لكم. إذن شكر كمان بحجم الشمس للغالي المغلغل إيهاب عويس، لك منا أطيب المنيات، أحلى إيهاب بالدنيا، نتمنى لك الصحة والعافية إيهابوش. بدي كرام أشرف على هذا اللقاء، 6 دقائق تفصلنا عن أخبار الثالثة، موعد أخبار الشمس والزميل أسيل كبه. الزميلة أسيل كبه. من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم دوري الزرقاوي. دلل الحلوة دلل، وإن شاء الله بتدللها كل العمر. أحبكم لو تعلمون كم دوري الزرقاوي.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر اثنين ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، ثلاث علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام الثلاثة ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن إصابة سائق دراجة نارية في 26 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث تصادم مع مركبة على الطريق السريع رقم 2 بالقرب من تقاطع أولجا، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. قدمت النيابة العامة الأحد اتهام إلى محكمة الصلح في القدس ضد شاب يهودي في 19 من عمره على خلفية بصقه باتجاه باب إحدى الكنائس في البلدة القديمة بالقدس. وبحسب لائحة الاتهام، وصل المتهم إلى كنيسة حبس المسيح المعروفة أيضا بالكنيسة الجلد خلال جولة في البلدة القديمة وبصق باتجاه بابها. وتنسب النيابة إلى المتهم ارتكاب مخالفة إهانة الدين، مدعي أن الحادث وقع على خلفية كراهية للمسيحيين والعرب. إلى ملف الضفة الغربية، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته وحرس الحدود وصلوا اليوم إلى منطقة بازاريا شمال غرب نابلس عقب بلاغ عن إلقاء حجارة على مواطن إسرائيلي ما أدى إلى إصابته، فيما اندلعت لاحقا مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين. وقال الجيش أن قوات الأمن عملت على تفريق التجمع وأطلقت النار على شخص وصفه الجيش بأنه إرهابي بإدعاء أنه كان يرقد باتجاه أحد القادة الميدانيين ويحمل جسما مشتبها. وأضاف الجيش أن قواته اعتقلت عددا من المشتبه بهم في حادثة إلقاء الحجارة. في المقابل، أفادت مصادر فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية تواصل منذ ساعات الفجر حملة عسكرية في عدد من قرى وبلدات الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون. وبحسب مصادر طبية وفلسطينية، أسفرت هذه الحملة والاعتداءات عن ارتقاء المواطن علي حسن ياسر البزاري البالغ من العمر 44 عاما وإصابة أكثر من 16 آخرين بجروح متفاوتة خلال هجوم استهدف قاطفي الزيتون في بلدة برقة شمال غرب نابلس. كما أضافت المصادر أن الحملة العسكرية أسفرت عن اعتقال واحتجاز نحو 50 فلسطينيا ومداهمة عشرات المنازل إلى جانب إغلاق مداخل عدد من المناطق. وأفادت مصادر صحفية بأن القوات الإسرائيلية فرضت حظر تجول في قرية برقة بقضاء رام الله. إلى قطاع غزة، أعلنت حركة حماس عن توجه وفد قيادي برئاسة رئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية في إطار استكمال المشاورات بشأن مبادرات الحوار الوطني. ويضم الوفد عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران وعضو المكتب السياسي في قطاع غزة غازي حمد. ومن المقرر أن تبحث اللقاءات السبل دفع مسار الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر بين الفصائل إلى جانب مناقشة ملفات مرتبطة بالمرحلة الراهنة وتطورات القضية الفلسطينية. بدوره قال مجلس السلام في غزة إنه يسعى إلى تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم في القطاع عبر نزع السلاح ومكافحة التطرف، مؤكدا أن ضمان الأمن الدائم لإسرائيل يمثل أساسا لأي عملية سلام. وأضاف المجلس أن مجلس الأمن كلفه العمل على ضمان عدم تحول غزة إلى تهديد لإسرائيل وإنهاء ما وصفها بحلقة الخوف المستمرة منذ عقود. أعلنت مصادر طبية في غزة عن ارتقاء 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء نيران وغارات إسرائيلية طالت مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن الحرب الإسرائيلية أدت إلى تدمير معظم مستشفيات القطاع، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف شديدة الصعوبة في ظل نقص الأدوية والمعدات الطبية. وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تواصل منع جرحى ومرضى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن القوات المسلحة ستنفذ إذا اقتضت الضرورة عمليات استباقية بهدف ردع أي عدوان محتمل، مؤكدا استعداد الجيش للتعامل مع أي تهديدات. من جانبه، أعلن مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا نقدي أن القوات المسلحة الإيرانية تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، مؤكدا أن إغلاقه سيستمر حتى تحقيق ما وصفها بالمطالب المشروعة لإيران. وقال نقدي
أن السلطات الإيرانية تعتزم قريبا إغلاق بعض ممرات الشحن التي وصفها بغير القانونية عبر تفجير وتدمير مسارات صخرية في المضيق. وأضاف أن تهريب النفط باستخدام قوارب صغيرة إلى ناقلات لا يشكل حجما كبيرا، مؤكدا أن السلطات ستتعامل مع هذه الأنشطة. في واشنطن قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تماما وشاملا. وأضاف روبيو خلال زيارة إلى أثينا أن كميات النفط المتدفقة عبر مضيق هرمز باتت تقارب تلك التي كانت تنقل

0: لقبل بدء النزاع.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى وطبرية 18 درجة مئوية لهذه الليلة، في الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أوكي، عدنا إليكم والعود أحمد، وكل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. تنضم إلينا الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية ليليان حاج، لك من أطيب الأمنيات ليليان. بديك الرام يشرف على هذا اللقاء، تحية من العماقلة الزميلة وأسيل، لك من أطيب الأمنيات أسيل، وأتمنى أن تكوني بخير وصحة وعافية في قسم الأخبار. مني أنا دوري الزرقاوي، كل الحب.

إذا البرنامج برعاية الشعر والديكور، العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام، الحجر اليوناني المميز، الألواح، الخشب ضد المي لبركة السباحة، جديد في شبكة الشعر والديكور، جدار خارجي بالتركيب سريع وفقط عند الشعر، أكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وحصرية وبأرخص الأسعار على الإطلاق. الشعر والديكور، الفرع الرئيسي إكسال وبرطع، والفرع الجديد في كفر قاسم، الشارع الرئيسي 053-488-791. لا تدور ولا تحتار، الشعر والديكور أفضل اختيار. اليوم في عنا 3 قصائم شرائية بقيمة 200 شيكل.

إذن لكم منا دائما أطيب الأمنيات، نحبكم لو تعلمون كم. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. البرنامج برعاية الشراولة ديكور، العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام، الحجر اليوناني المميز، جدار خارجي بتركيب سريع وفقط عند الشراوي، أكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وحصرية وبأرخص الأسعار على الإطلاق. الشراوي للديكور، الفرع الرئيسي إكسال وبرطعة، والفرع الجديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي 0534887901. لا تدور ولا تحتار، الشراوي للديكور أفضل اختيار. ثلاث قصائم شرائية بقيمة 200 شيء.

0: حاليا راح نروح على فرع الدبكه، واهلا وسهلا فيكم جميعا للي بحب اليرغول
1: مع اسامه ابو علي.
0: اهلا باسامه ابو علي حبيب الشعب،
1: تجروسنا.
0: ايوه تجروسنا، صح صح.
1: دبكي شلبي
0: ارفع.
1: اهلا وسهلا بكم جميعا.
0: اهلا وسهلا،
1: شاركونا يا مشايخ.
0: يلا قول يا الله.
1: الكبار يحططوا عقل. اهلا وسهلا بالجميع. هلا بهلا وادم.
0: عصف عصف عصف. ان عند الشعراوي للديكور حبيب الشعب، العنوان الاول لبديل الخشب والبركات ولعت عند الشعراوي. ارفع احلى عالم. 0534878791. مرحبا لمين؟
2: السلام عليكم دوري.
0: ولعت. مين معاي؟
2: دوريت. كيف حالك؟
0: شو غالي يا مغلغل؟
2: شو اخبارك؟ احكي معاك ابو فلاح.
0: ابو فلاح
2: حبيب قلبي يا دي، انا طيب صوت قلبي لما اسمع صوتك يا دوري.
0: يا غالي يا مغلغل
2: حبيبي، بدي تبعث لي سلام لشيخ الخوالد ابو عيسى.
0: وينو شيخ الخوالد؟ سمعنا ولا شو؟
2: ابو عيسى سامعك. ماجد الخالدي الشيخ ابن شيخ.
0: الله يسعدك يا ماجد الخالدي.
2: قل له بالنسبة لعيد ميلادي اليوم الله يعيد 120.
0: حبيب قلبي حبيب قلبي.
2: شعراوي للديكور
0: ولعت. الله يهدي بالك عند الشعراوي للديكور، احلى اختيار. يعطيك العافية
2: حبيب.
0: مرحبا لمين؟
3: الو السلام. أيوه. عليكم.
0: يا هلا.
3: زيك يا غالي يا مغلغل.
0: وينك يا طيب؟
3: والله يعني عند الشعراوي من الروح.
0: عند الشعراوي مولع.
3: معك حمودي. حمودي من المصالحة. شو اخبارك؟
0: ابو المصالحة شو اخبارك؟ طمنا عنك.
3: والله حبيبي انت، بحب اسمع صوتك كل جمعة.
0: انت بتحبني؟ بتحب اذاعة الشمس ولا هيك؟
3: بموت على الشمس، بموت على الشمس، نوم الشمس من عشش.
0: انت نار وشرار، بنحبك كثير.
3: كثير كثير خيا.
0: حبيب الشعب.
3: تسلم.
0: ولع. مرحبا لمين؟
4: الو ها.
0: بلال.
4: أنا
0: بيفك يا بلال.
4: إيه.
0: حبيب الشعب يا بلال، منحبك. سلم يا جماعة.

0: يا زاري فطول فطوم فطوم فيط. الو
1: مرحبا.
0: هلا،
1: كيف الحال؟
0: شو اخبارك؟
1: تمام الحمد لله.
0: مع مين بحكي؟
1: حنان مطر.
0: كمان مره؟
1: حنان مطر.
0: حنان المطر، شو اخبارك يا حنان؟
1: الله يسعدك، شو اخبارك انت؟
0: مبسوطه براد الشمس يا حنان؟
1: كثير والله، بحب كل ما اطلع
0: السياره اقول عليها. الله يسعد روحك يا حنان، وان شاء الله حظك يكون حلو اليوم مع الشعراوي كمان.
1: ان شاء الله.
0: الله يخليني اياكي وعمالك على الطريق.
1: الله يسعدك يا رب.
0: باي. عصف عصف. البرنامج برعاية الشعراوي للديكور، العنوان الاول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام، الحجر اليوناني المميز والالواح الخشبيه ضد المي لبركه السباحه، وجديد في شبكه الشعراوي للديكور، جدار خارجي بتركيب سريع. وفقط عند الشعراوي أكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وحصرية بأرخص الأسعار على الإطلاق. الشعراوي للديكور أفضل اختيار. الفرع الجديد في كفر قاسم الشعر الرئيسي، 0534887971. لا تدور ولا تحتار، الشعراوي للديكور أفضل اختيار. مرحبا لمين؟ ألو.
2: مرحبا.
0: هلا.

0: العلبوني.
1: باسل العلبوني شو اخبارك؟
0: هلا.
1: وين بدنا نروح يا باسل؟
0: سما.
1: وين بدنا نروح نشتري بركين؟
0: الشعراوي.
1: عند الشعراوي. الشعراوي. اضرب. مين معاك؟ مين معاك؟ ايش فيه؟
0: لا احنا مروحين من الشغل.
1: من الشغل.
0: خلصوني من الشغل. خلصوني من الشغل.
1: احلى عالم. كيف شو بدك على منيك؟ يا لسه بتقعد بالبيت وبتأرجل، شو بدك على منيك؟ بتكيف.
0: ضبط لي شغل معكم.
1: تعال حدي بالراديو تعال.
0: يلا يا اخي
1: جاي. بدكم بلاط؟ انا بلاط منيح، بشتغل بلاط عجد، بمزحش. اذا بدكم بلاط بس اوكي، اسال المعلم عندك. اذا بدكم بلاط انا بلاط حريف. اوكي باي. مرحبا. لمين؟
2: ابو اليانا.
1: ولعت. مين معاي؟
2: كيف حالك يا وردي؟
1: يا وردي شو اخبارك؟
2: شو اخبارك يا الغالي؟
1: لا تدور ولا تحتار. الشعراوي.
2: ايوه هي هاي
1: افضل اختيار. مين معاي؟
2: جميل الفايز كفر ماندا.
1: كيفكم بكفر ماندا يا غالي؟
2: احلى من هيك عبد.
1: وينكم بالسياره؟
2: هي هاي.
1: سمعين الراديو؟
2: ايوه.
1: اوكي راديو الشمس بتحبكم.
2: وين مفتاح البراد؟
1: ولعت. مفتاح البراد مع مين؟
2: مش عارف مع مين مفتاح البراد.
1: ليليان
2: 24 ساعه يدور مفتاح البراد.
1: ليليان بالله عليك جيب مفتاح البراد، في ناس اجت. خليل مخبيه. خليل مخبيه. خليل جيب مفتاح البراد. باي. مرحبا. لمين؟
3: مرحبا دريد.
1: يا هلا.
3: مع غسان صقر.
1: غسان الصقر شو اخبارك؟
3: الحمد لله. الله يشهدك عم دريد.
1: يا غسان.
3: لا تفكر ولا تحضر الشعراوي افضل اختيار.
1: صحيح. راح نروح لفاصل اعلان ونكمل، خليكم معنا.
4: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
5: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام بعشرة شيكل، شنيتسل نيم عوف توف 600 جرام بعشرة شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام بعشرة شيكل، وبوضة ريو 1 لتر 800 مل بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: سيل غير شكل في محسني تيورا. 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تورا. خاضع لنظام الحملة.
7: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة. فينيا غيرت لحياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
8: ادخلي بس ب 25 شيكل.
5: نزولا عند رغبة الزبائن جددنا حملة ال 25 شيكل ادخلي إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10، من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلا وسهلا. أحلى

0: سائل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
1: فطور غني ومتنوع وبيفتح النفس، وجبات غدا أو عشاء مع تشكيلة واسعة من الوجبات والأطباق، أراجيل فاخري على أنواعها، تحليات ومشروبات رائعة. عبر الويز مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
2: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، وهذه تحية من الأعماق لكل عشاء اليرغول. ارفع البرنامج برعاية الشعراء والديكور، العنوان الأول لبديل الخشب والباركيت وبديل الرخام الحجري اليوناني المميز والألواح الخشبية ضد المي لبركة السباحة، وجديد في شبكة الشعراء والديكور جدار خارجي بتركيب سريع فقط عند الشعراء، أكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وحصرية وبرخص الأسعار على الإطلاق. الشعراء والديكور الفرع الرئيسي إكسال وبرطعة، والفرع الجديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي. 0534-8791. لا تدور ولا تحتار، الشعراء والديكور أفضل اختيار. ثلاث قصائف شرائية بقيمة 200 شيك. مرحبا لمين؟
2: ألو.
1: أيوة ألو
2: ألو
1: أيوة
2: آه
1: مين معاي؟
2: جود.
1: جود كيفك يا جود؟

0: الحمد لله.
1: حبيبي يا جود، منين انت يا جود؟
0: أه؟
1: منين انت يا جود؟
0: من حيفا.
1: شكرا لك بحيفا، فوتنا اسمك على القرعة. لا تدور ولا تحتار، الشعراء ولا الديكور أفضل. أفضل اختيار يا جود، يعطيك العافية، باي. مرحبا لمين؟
0: مرحبا.
1: هلا،
0: في أسئلة؟
1: لا ما في أسئلة اليوم. لا تدور ولا تحتار، الشعراء ولا الديكور، إيش أفضل اختيار؟ ركزوا بالجملة، ثلاث قصائب شرائية بقيمة 200 شيكل.

0: هلك هلك هلك ارفع ارفع. مرحبا لمين؟
1: هلا مخول.
0: هلا كيفك علاء؟
1: شعراء ولا الديكور ماي مخول ما سعيد مادا سولة مخول ما سعيد مادا وقلها عزاف وقشفاني
0: غالي ومغلغل.

0: كانت ستي تقول اشرني اشرني لو حطت كحل وحني، والحلوة حلوة لو صارت تيتا وكني، والكوع كوع لو ضلت تتمكيش أسبوع وبس حكي مزبوط. يا عيني على الحلوات يا عيني، ارفع ارفع الله ارفع. مرحبا لمين؟ يا هلا،
1: كيف حالك؟
0: شو هاد؟ شو أخبارك؟
1: أنا معك أبو ريحان من دير حنا.
0: أبو ريحان طمنا عنك، كيف دير حنا؟
1: والله الحمد لله ماشي.
0: لا تدور ولا تحتار،
1: تعراوني أفضل السيارة.
0: يا سلام عليك، طمنا عن الحبايب.
1: والله الحمد لله الحمد لله عم دريد.
0: تحياتك لمين يا غالي يا مغلغل؟
1: والله تحياتي لأولادي ومرطي.
0: الله يسعد أولادك ومرتك، الله يخلي لك إياهم يا رب.
1: الله يحفظك.
0: سلم يا حبيب سلم. إذا شفت أبوك معصب امسكي خدوده وحكي له يسعد لي المعصب أنا، جربها يمكن يتسافر حساب وزارة الصحة. مرحبا لمين؟ يسعد المعصب أنا يسعده. ألو ألو أيوة.
2: لا تفكر ولا تحتار، عند الشعراوي أفضل
0: الأسعار. بس عند الشعراوي بالفروع الثلاثة، إكسال برطعة والفرع الجديد في كفر قاسم. مين معاي؟
2: كعبية.
0: غالي ومغال غال، شو أخبار الكعبية؟ كعبية
2: والله كلها مشتاقيت لك.
0: إحنا منحبكم أهل الكعبية كلكم.
2: الله يسعدك يا غالي.
0: حبيب قلبي. مرحبا لمين؟
3: ألو مرحبا.
0: هلا
3: محسن معك.
0: مين؟
3: محسن. محسن من عبلين.
0: محسن شو أخبارك يا محسن؟
3: على يا غالي على ورحب.
0: شو أخبار عبلين؟
3: والله بكيفة.
0: نار وشرار عبلين.
3: نار وشخبار.
0: لا تدور ولا تحتار،
3: عند بس ملك
0: بس الشعراوي. الشعراوي
3: الشعراوي
0: للدكتور أفضل اختيار، وإن شاء الله بتروح عند الشعراوي وتربح من عندنا.

0: نخلي بلدنا مثل اليابان؟ ركزوا، أول إشي بنبدأ بالقنبلة الذرية عشان نشتغل عنظيم، وبعدين بنبلش بالشغل. نظف الأول، نظف وبعدين بنبلش. مرحبا. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: يا هلا، شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله، معك محمد. تفضل. إيش في عمل
0: محمد؟ شو أخبار؟ إيش في عمل محمد؟
1: بس ذكر الشعراوي.
0: بس عند الشعراوي. آه،
1: بس ذكر الشعراوي.
0: ولعت عند الشعراوي. الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: مرحبا. لمين؟
1: يعطيك العافية.
0: مين معاي؟
1: مهدي المهين، عرابي.
0: هلا بالعرابي كله. شو أخبار عرابي؟
1: بتجنن عرابي.
0: طمنا على البطوف، طمنا على البطوف. شو وضع
1: البطوف؟ خير بخير. البطوف
0: بخير يا رب، يضلوا بخير. لا تدور ولا تحتار.
1: الشعراوي
0: افضل اختيار. افضل اختيار الشعراوي. الشعراوي للديكور. مرحبا. لمين؟ الو
1: الو.
0: ايوه

0: مين معك؟
1: الشهراوي
0: بس. هذا الحكي صح. كل التحيات لكم أينما كنتم طبعا يا جماعة، يعني أجواء بتجنن. أسامة أبو علي، عصام أبو عمر، دبكة الثلاثيني.

0: حيهم حيهم 04-60-10-101 ولعت هون البرنامج برعاية الشعراوي للديكور. خالد الشلبي ولعت مع خالد حبيب قلبي خالد مارو شرار تحية من دوري الزرقاوي لأحلى خالد.
1: يلي شربني من مية العيني رجع لي عمري للثلاثين.
0: رجع رجع
1: يلي شرب
0: ولعت التليفونات هون مهرب جي
1: رجع لي.
0: مرحبا الو
2: ارفع ارفع ارفع
0: ارفع
2: اعطيها يا غالي اعطيها
0: اضرب
2: مين معك عم دوريد
0: يا غالي يا مغلغل
2: يا غالي يا مغلغل
0: مين معاي
2: معاك ابو كريستيانو حبيبي الشعب
0: ابو كريستيانو
2: احلى تحيه لتبريد مصاف البلد
0: وين اضرب عم بيسمعوا الشباب عم بيسمعوا
2: الا الا اضرب
0: نار وشرار
2: ارفع ارفع ارفع
0: ارفع
2: بالكلم عم دوريد
0: لا تدور ولا تحتار الشعراء ولا الديكور افضل اختيار
2: يا عين عربك
0: نار وشرار 04-60-10-101 كل الحب لكم أينما كنتم. إليان حاج لك منا أطيب الأمنيات. آخ آخ آخ يا قرابة أكشن أكشن.
3: ألو
0: ألو
3: على عافية
0: هلا
3: علي عبيد من طرعان معك
0: على علي شو أخبار طرعان يا علي
3: نار حمراء
0: كيف الأوضاع عندكم شباب
3: نار
0: الله يسعدكم الشباب أحلى شباب طرعان
3: الشعراوي نار أحلى اختيار
0: أحلى شعراوي ديكور رصة. الفرع الرئيسي إكسال وبرطعة الفرع جديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي 0534877
1: يا ولي ولي يا ولي ولي
0: ولعا
1: دخلوا ذبحني ركاب الخالي
0: ذبحني ركاب الخالي
1: يا ولي ولي يا ولي ولي
0: جيب كولا جيب كولا جيب كولا لأبو علي أبو علي جيب له كولا جيب جيبوا المي جيبوا المي

0: كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. دوري الزرقاوي آخر حلاوي. البرنامج برعاية الشراولة ديكور. العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام، الحجر اليوناني المميز والألواح الخشبية ضد المي لبركة السباحة، وجديد في شبكة الشراولة ديكور جدار خارجي بتركيب سريع وفقط عند الشراولة، أكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وحصرية وبأرخص الأسعار على الإطلاق. صفر 5 3 4 8 7 9 1. حيد عن الجيش يا غبيشي
1: قبل الحانة طير ما يطير له ما يطير له.
0: هاي هم شختر، تحية للهيب عرب الهيب، أحلى تحية لعرب الهيب. نار وشرب.

0: أسامة مشارقة، تحية لأسامة مشارقة قرابة، أحلى أسامة مشارقة حبيب الشعب. تحية لأبو الأمير،
1: سلام أبو علي
0: حبيب الشعب، أبو أمير مشارقة وصلوا له أحلى سلام.

0: أوكي راح نروح لفاصل إعلاني ونكمل بعديها. كونوا معنا دائما مع برنامج آخر حلاوة مع دوريت زرقاوي. خليكم معنا.
1: بشهر 10/10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: سيل غير شيكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسن تورا. خاضع لنظام الحملة.
2: الشتاء على البواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك من شريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل و99، وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل و99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز. باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا.
1: شهر 10/10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفرة عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا أو سباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: الشمس دائما.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا صهير بهلول.
7: بدنا بدنا فرخ دبكي شلبي، وأهلا وسهلا بكم جميعا. شاركونا يا مشايخ اللي قاعدين، الكبار

كل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع. البرنامج برعاية الشعراولة الديكور، العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام، الحجر اليوناني المميز، الألواح الخشبية ضد المي لبركة السباحة، وجديد في شبكة الشعراولة الديكور جدار خارجي بتركيب سريع وفقط عند الشعراوي، أكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وحصرية بأرخص الأسعار على الإطلاق. الشعراولة الديكور، الفرع الرئيسي إكسال برطعة، والفرع الجديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي 053-488-791. لا تدور ولا تحتار، الشعراولة الديكور أفضل اختيار. ثلاث قصائم شراء بقيمة 200 جنيه. أوكي، نحن معكم أعزائي خالد خلايلي. كل الحب لك يا خالد. 64-10-101 مكملين مع الاتصالات دائما. عيشوا الأجواء الحلوة. ثلاث قصائم شراء بقيمة 200 شيكل تستنى.

0: الزوجة الشاطرة هي اللي بتخلي جوزها يمشي ويحكي لحاله، مش يمشي ويحكي مع النسوان. ركزي، أنا بعطيك نصايح بس. مرحبا لمين؟
1: العافية.
0: يا هلا،
1: بحكي معك سمر.
0: شو أخبارك يا سمر؟
1: أشكر الله تمام.
0: مزبوط الزوجة الشاطرة بتخلي جوزها يحكي لحاله مش مع النسوان؟
1: الزوجة الشاطرة؟
0: بتخلي جوزها يمشي بالشارع ويحكي لحاله مش يحكي مع النسوان، مزبوط؟
1: مش كتير، نص
0: مش نص نص بالعيل. منين انت يا سمر؟
1: ناصري.
0: احلى تحية للناصري. لا تدور ولا تحتار،
1: شعراوي
0: للديكور افضل ايش؟
1: اختيار.
0: الله يخلينا اياكي، وتحية لك وبتمنى لك الصحة والعافية وهداة البال. ارفع.

0: كنتم من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا للجميع. أبو مراد طلعت ولعت مع مراد، تحية إلى الأستاذ محمد شحادي. أبو مراد روقها على النسوان دريد، روقها. أحلى تحية لأم مراد الغالي. مرحبا لمين؟ يا هلا،
1: كيف حالك؟
0: هلا بالغالي، مين معاي؟
1: اسمي رفيع عثمان من سخنين.
0: هلا بسخنين، طمنا على سخنين.
1: هلا حبيبي،
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله الحمد لله،
0: إن شاء الله مبسوطين بهالأجواء.
1: الحمد لله.
0: لا تدور ولا تحتار، الشعراء ولا الديكور أفضل اختيار، أوكي؟
1: إن شاء الله
0: بالنجاح. 0-64-10-101. ارفع ارفع.

أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. البرنامج برعاية الشعراء والديكور، العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام. هاي هم هاي هم هاي هم. إذن من بعد طبعا فرخ الدبك الجميل، راجعين على البرنامج مع الكثير من المسابقات والأجواء الرائعة.

0: كل التحيات للغالي المغلغل احمد اليزبكي حبيبي الشعب ابو حميد. لا تفكر ولا تحتار، بدون مشاوي ما في كهرباء للدار. بدي اشكر عن جد بهذا الجانب الغالي المغلغل احمد يزبكي، اللي طبعا يدأبون في المجلس المحلي على تطوير صورة البلد ووجه البلد. بدي اقول لك يعطيك العافية لك ولكل من يقف وراء هذا العمل الجبار. والله ابو اليزبكي هاي على الهواء مباشرة بقول لك، يعني انا بعرف انه عم بتهدوا تصاوين، عم بتضبطوا الشارع وبكوا توصلوا لنا الكهرباء، يعني هذا ان شاء من شاء وابى من ابى بدها تنور ان شاء الله عنا وعامري الحارة الشرقية في البلد. يعطيك العافية عم أحمد، يلا شدوا الهم شباب وإحنا وراكم. أحلى تحية لأبو اليزبكي، نار وشرار. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: هلا. مين معاي؟
1: يا غالي يا مغلغل، كيف حالك؟
0: حبيب الشعب.
1: سهيل من حيفا.
0: مين؟
1: سهيل من حيفا.
0: سهيل من حيفا، شو أخبارك سهيل؟
1: ما مشتاق، انا
0: مشتاق لك حبيب قلبي. كيف حيفا وكيف البحر وكيف الامور؟
1: والله الكل بيسلموا عليك.
0: الله يسعد لي قلبك ان شاء الله. لا تدور ولا تحتار،
1: عند الشعراوي
0: وبس وقف. اوكي، بدنا نختار رقم من 21 لانه طالبين نرجع للعبه وحابين اللعبه، شو رايك؟
1: يلا 8.
0: رقم 8. اوكي، بدي اسمعك هالغناي وتقول لي مين المغني وشو اسمها.
1: هي والله طيب يلا.
0: ليه انت ملكاش بالغنانة كنو؟
1: هي لي بس يعني ما مش كتير شاطر.
0: اسمع. مشهورة كتير.
2: قلبي عاشقها والعيون هويتها وأهلا ما يرضون.
0: لمين هالغناي؟ شو اسم المغني؟ مين؟
1: مشهورة
2: إليها أروح وأسأل عليها كل مش
0: مين؟ مين المغني مشهور من لبنان؟ مين؟ معروف كتير.
2: عليها
0: أول حرف وليد توفيق.
1: توني. توني.
0: توني حتشيتي؟ لا لا، اسمع، مغني معروف كتير عنده ولدين، واحد اسمه خالد وواحد اسمه عمر. مشهور كتير، أول حرف من اسمه
1: خالد.
0: مين مين؟
1: أبو خالد.
0: أب مين أبو خالد؟ مين شو اسمه؟ شو اسمه؟ ر ر ر أول حرف ر. را را را را إيش؟
2: للهوى إيه العمل
0: يلي هويته؟ راغب علامة. قلبي عشقها والعيون يا زلمي، ولا مرة
1: اسمه راسل ثاني بس. ما
0: الله يسامحه راسل ثانك، بس لازم كنت تهديها لزوجتك هاي الغناية يا زلمي. ما رقم سهيل؟ يلا ولا اشي، يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ هلا، مين معاي؟
3: معاك معتز زعبي.
0: ابو الزعبي شو اخبارك؟
3: الله
0: يسعدك. يلا يا ابو الزعبي، اسا بدنا نعرف ثقافتكم على الاغنيات. لا تدور ولا تحتار،
3: ذبح على الشعراوي. هو
0: الشعراوي هو الخيار، هذا الحق الصح. طيب اسمع الغناي وقول لي مين هذا المطرب ومين هاي الغناي. كيف انتوا الغناني؟ بعد الغناي مش نبلش، يسا تبلش. مغني معروف وفي له حفلة بالرياض بعد ما انه كان بعد مش عارف ايه اسمه. فضل شاكر. شو اسم الغناي؟
1: طلع ترند جديد
0: تبعه وراح لمساله. صحاك الشوق، الله يسعد قلبك وشكرا لك. مرحبا لمين؟ الو الو، فيش حدا هون. الو
1: الو،
0: ايوه
1: معك نضال صغير.
0: نضال شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: كيفك يا نضال؟

0: الحمد لله منيح
1: حبيبي يا نضال. نضال
0: نعم.
1: لا تدور ولا تحتار.
0: الشعراوي احسن اختيار.
1: الشعراوي ماله
0: احسن الاختيار.
1: صح. يلا حاضر
0: ان شاء الله.
1: بدي اسمعك هالغناية وتقول لي لمين هالغناية. طيب
0: يلا
1: اسمع. الزلم عم بيمشي بعده عم بيشغل وطي الراديو عندك يا نضال. سكرت الراديو عندك. سي لا دي لا لا لا لا. مين هذا؟ مشهور جدا. سي لا دي. عرفت ولا بعدك؟ يا زلمي هذا الشاب خالد سي لا في. نضال نضال سي لا في يا نضال سي لا في. وانا مالي باي. مرحبا لمين.

0: البرنامج برعاية شعراء ولديكور، العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام الحجر اليوناني المميز. مرحبا لمين؟
1: عم بزرير شو يا غالي، شو الأخبار؟
0: يا غالي مغلغل
1: بحكي معك أمير كدورة.
0: أمير شو أخبارك يا أمير؟
1: حبيب عم بزرير الله فيك.
0: كيف أمورك؟ طمنا عنك يا أمير.
1: حبيب الله يعزك.
0: لا تدور ولا تحتار، الشعراء ولديكور أفضل اختيار. يسعد قلبك
1: حبيب.
0: إن شاء الله حظك بيكون حلو معانا وتربح معانا قسيمة شراء بقيمة 200 شيكل
1: إن شاء الله.
0: باي. مرحبا لمين؟ أوكي، حاليا راح نختار الأسماء اللي ربحوا معانا، ثلاث أسماء اليوم. حنان من نحف، باسل من عيلبون، وسيم من كفر مندا. تحية لوسيم من كفر مندا، وحظا أوفر للي ما ربح. لكم منا دائما أطيب الأمنيات. شكرا جزيلا للي كانوا معنا، وطبعا ولكم منا أطيب الأمنيات. مني أنا دريز زرقاء وأحبكم لو تعلمون كم. قدمنا لكم هذا البرنامج برعاية لا تدور ولا تحتار، الشعراء والديكور أفضل اختيار. نحبكم دائما. بدي أبعث تحية خاصة جدا للغالي المغلغل على قلبي أمين الزعبي. أمين حبيب قلبي، حبيت أقول لك أمين ربنا يحميك ويخليك ودائما إنسان خير، فيك الخير. وعن جد ما في أي كلمة أحكي لها غير أنه ربنا يكثر من أمثالك وربنا يعطيك على أدنيتك يا أمين، لأنك أنت كبير وغالي، والغالي بيضله زي الذهب غالي يا أمين. إن شاء الله بيضلك هيك حبيب الشعب. تحيلة أخوك الغالي كمان، منحبه كتير والله يخليكوا لبعض كل العمر حبيبي أمينو. أنت غالي ومغلغل، انت وكل مين بيحبك.

شكرا جزيلا لليان حاج في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بدي كرام أشرف على هذا اللقاء. مني أنا دريد زرقاوي، كل الحب، أعود لألتقي بكم يوم الجمعة في تمام 9 صباحا في برنامج صباح الخير يا بلدي. إلى أن ألتقي وإياكم، أحبكم دائما، إلى اللقاء.

0: آخر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: مجمع 7 طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات، فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في 7 طمرة.
3: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
4: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات، ومن عند طه عربية بالذات.
1: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الوسطى عتسيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيتا شيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائما.
0: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح، مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري نحكلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن إصابة سائق دراج نارية في 26 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث تصادم مع مركبة على الطريق السريع رقم 2 بالقرب من تقاطع أولجا، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في القدس ضد شاب يهودي في 19 من عمره على خلفية بصقه باتجاه باب إحدى الكنائس في البلدة القديمة بالقدس. وبحسب لائحة الاتهام، وصل المتهم إلى كنيسة حبس المسيح المعروفة أيضا بكنيسة الجلد خلال جولة في البلدة القديمة وبصق باتجاه بابها. وتنسب النيابة إلى المتهم ارتكاب مخالفة إهانة الدين، مدعية أن الحادث وقع على خلفية كراهية للمسيحيين والعرب.

0: إلى ملف الضفات الغربية، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته وحرس الحدود وصلوا اليوم إلى منطقة بازاريا شمال غرب نابلس عقب بلاغ عن إلقاء حجارة على مواطن إسرائيلي ما أدى إلى إصابته، فيما اندلعت لاحقا مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين. وقال الجيش أن قوات الأمن عملت على تفريق التجمع وأطلقت النار على شخص وصفه الجيش بأنه إرهابي بادعاء أنه كان يرقد باتجاه أحد القادة الميدانيين ويحمل جسما مشتبها. وأضاف الجيش أن قواته اعتقلت عددا من المشتبه بهم في حادثة إلقاء الحجارة. في المقابل أفادت مصادر فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية تواصل منذ ساعات الفجر حملة عسكرية في عدد من قرى وبلدات الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون. وبحسب مصادر طبية وفلسطينية أسفرت هذه الحملة والاعتداءات عن ارتقاء المواطن علي حسن ياسر البزاري البالغ من العمر 44 عاما وإصابة أكثر من 16 آخرين بجروح متفاوتة خلال هجوم استهدف قاطفي الزيتون في بلدة برقة شمال غرب نابلس. كما أضافت المصادر أن الحملة العسكرية أسفرت عن اعتقال واحتجاز نحو 50 فلسطينيا ومداهمة عشرات المنازل إلى جانب إغلاق مداخل عدد من المناطق. إلى قطاع غزة، أعلنت حركة حماس عن توجه وفد قيادي برئاسة رئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية في إطار استكمال المشاورات بشأن مبادرات الحوار الوطني. ويضم الوفد عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران وعضو المكتب السياسي في قطاع غزة غازي حمد. ومن المقرر أن تبحث اللقاءات سبل دفع مسار الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر بين الفصائل إلى جانب مناقشة ملفات مرتبطة بالمرحلة الراهنة وتطورات القضية الفلسطينية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن القوات المسلحة ستنفذ إذا اقتضت الضرورة عمليات استباقية بهدف ردع أي عدوان محتمل، مؤكدا استعداد الجيش للتعامل مع أي تهديدات. من جانبه أعلن مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا نقدي أن القوات المسلحة الإيرانية تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، مؤكدا أن إغلاقه سيستمر حتى تحقيق ما وصفها بالمطالب المشروعة لإيران. وقال نقدي أن السلطات الإيرانية تعتزم قريبا إغلاق بعض ممرات الشحن التي وصفها بغير القانونية عبر تفجير وتدمير مسارات صخرية في المضيق. وأضاف أن تهريب النفط باستخدام قوارب صغيرة إلى نقلات لا يشكل حجما كبيرا، مؤكدا أن السلطات ستتعامل مع هذه الأنشطة. في واشنطن، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تماما وشاملا. وأضاف روبيو خلال زيارة إلى أثينا أن كميات النفط المتدفقة عبر مضيق هرمز باتت تقارب تلك التي كانت تنقل قبل بدء النزاع.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى وطبرية 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: المستشار يرحب بكم ويستقبل الشكاوى والهموم التي ترافقكم. نحن وإياكم حتى قرابة الخامسة. ندعوكم للاتصال بنا إلى 064-1001. خلود أبو أحمد هي معدة هذا البرنامج، وليليان حاج هي المسؤولة عن التقنيات الهندسية والموسيقية. برنامج المستشار يتابع، دائما أؤكد هذه الحقيقة، يتابع القضايا، بعض القضايا التي كنا قد عرضناها سابقا. المتابعات هي مهمة، ونحن نود أن نعرف إن كانت للوعود رصيد. فمن هذا المنطلق نحن سنكون بعد لحظات في الريني مع قضية كنا قد استمعنا تفاصيلها من ذي قبل. إذن نحن وإياكم من خلال تطبيق الشمس أيضا و 064-1001. سلامات سيدي ابن الريني.
1: مرحبا، كيف حالك عمي أبو علي؟ يعطيك العافية.
0: يا هلا بك. كنت ضيف عنا في أحد البرامج السابقة وذكرت قضية الشارع وتعبيد الشارع والجدار وما إلى ذلك بالقرب من بيتك. ذكرنا ببعض التفاصيل القصيرة لكي نتحتلن عن رد المجلس المحلي.
1: نعم، أنا توجهت لإلكو بفترة سابقة قبل كم من شهر بطلب أنه أخذ رد من المجلس بالنسبة لتعبيد الشارع، اللي أنا طبعا هو شارع قائم من زمان، وطبعا نتوجه، بحب أقول أني أنا توجهت عدة مرات للمجلس على مدار أشهر طويلة بدون ما أخذ طبعا أي رد رسمي أو مكتوب على المكاتيب اللي أنا بعتهن. فأنا توجهت لإلكو كمان في يعني أمل أني أخذ كمان جواب اللي يحل المشكلة لإلي ولجميع الناس اللي ساكني كمان غاد.
0: قديش عددين ذكرنا؟
1: في ما لا يقل عن 6-7 بيوت كمان. نعم. في المنطقة اللي هني طبعا منطقة هي سكنية.
0: والشارع هو في أرضك أنت؟
1: الشارع هو بجانب القصيمة.
0: بس هو بملكية مين؟
1: الشارع بملكية المجلس.
0: الأرض لمين تابعة؟
1: الأرض بملك لنا
0: إلكو شخصي يعني. نعم. أوكي، إذن نحن توجهنا بعد أن استمعنا إلى الألم الذي ألم بك بالنسبة لعدم تعبيد الشارع والمعاناة التي تلحق بكم وبعائلات أخرى تسكن في نفس الحي، توجهنا إلى المجلس المحلي. وطبعا كانت هناك محادثات ومهاتفات وما إلى ذلك من اتصالات لكي نجد صيغة معينة لمساندة هذه القضية، لأننا عادة نستمع إلى طرف واحد والطرف الآخر يأتينا فيما بعد. فبعد جهود متواصلة مع المجلس المحلي يعني توصلنا إلى هذه الإجابة. الإجابة تقول بأن المجلس المحلي يدرك المشكلة ويفهم بأن هناك معاناة، وهو يريد أن يخفف من العبء الذي يقع على عاتق العائلات في هذا الحي، وهو مستعد بأن، وهذا ما قاله لكم أنتم بعد أن اجتمع بكم، بأنه مستعد على أن البطون يكون على حساب المجلس وكل مستلزمات البناء مداء الجدار وما إلى ذلك. ولكن الكونستركتيا، أنا مش عارف إذا أنا عم بستعمل الكلمة الصح، الهندسية يجب أن تكون على حسابكم أنتم وليس على حساب المجلس، لأنه هاي أرض خاصة. السؤال هو هل يعني تودون تقاسم المهام، لأن المجلس المحلي لم يتهرب من الواجب الملقى على عاتقه أخلاقيا، وهو مستعد مثل ما قلت لك أن تكون كل عمليات البطون وما إلى ذلك من بناء الجدار على حسابه، والبقية الهندسية على حسابكم أنتم.

0: ما هو
1: بدي
0: ردكم؟
1: أقول لك الجواب الصراحة اللي وصلنا هو جواب غير دقيق. أنا بدي أول إشي عمي أبو عادل أشدد على إشي كتير مهم. بالجواب فهمت إنه كان في شارع عم ببنوا بشكل جديد. الشارع هنا شارع مصادق عليه من عشرات السنين، في خارطة هيكلية موجود فيه الشارع. أنا لما دفعت كامل المبلغ على أساس تعبيد الشارع. الساهنة بيقولوا إنه الجدار الاستنادي مش عليهم، بس هل يعقل من ناحية هندسية؟ وأنا بسأل، وأنا مش صاحب الشأن المخول إني يعني أنا بعطيش وأنا جواب، أنا عم بسأل هل ممكن إني أنا أعبد شارع ويكون الشارع غير آمن للشارع نفسه وللسكان اللي دي؟
0: نعم، بده يكون خاضع للمتطلبات يعني الهندسية.
1: نعم، وحدا ممكن يقع منه أو إنه يصير فيه هاي. مين دي يتحمل هذا المسؤولية في إنه يعمل هذا الجدار والشارع في طريقة آمنة؟ أنا مش صاحب السلطة، المجلس هو صاحب السلطة وأنا مواطن هنا. بقولوا لي يا عمي ادفع ندفع، بقولوا لي ساوي هيك نساوي. احنا مستعدين كنا نتحمل ونيجي على حالنا، بس أنا
0: انت إجاباتك وملاحظاتك جديرة سيدي، يعني حقيقة. وأنا كمان يعني انبهرت منك في حينه حينما استمعت إليك بسلاسة وبصياغة جميلة وجيدة وب يعني منمقات يعني مقنعة. ولكن في نهاية المطاف مثل ما قلت لك، في الطرف الآخر أبدى استعداده كما ذكرنا بتحمل مسؤولية، جزء من المسؤولية، وهو يقول بأن عليكم الجزء الآخر. الآن إذا كانت هناك في خلافات بوجهات النظر، المجلس يدعو إلى جلسة ثلاثية، رباعية، خماسية، سلسية، كم يتطلب الأمر فليتطلب، وهو مستعد أن يضع الأمور على المائدة أمامكم وأنتم تضعوا الطعون أمامه. وفي مثل هذه الحالة أعتقد بأن هذه هي الطريقة الأفضل للطرفين.
1: طبعا أنا كل أمل أنه إحنا نصل يعني إلى كيف بقولوا
0: صيغة جيدة،
1: صيغة جيدة لترضي الجميع. انت كمجلس لما بتعطيني مكتوب انك خطي انه انت طلعت لمناقصة، والمناقصة بتقول انه انا بدي اعبد الشارع لحد تاريخ اكس من اكس مسجل طبعا بالورقة، هذا بقول انه انت يعني يعني بشكل متقدم الموضوع. بس أنا كمان بتفاجأ من كل إنه الأوراق اللي أنا استلمتها هي كيف بقولوا حبر على ورق، يعني فيش إلها قيمة كموضوع. أنا بالعكس أنا مع إنه نتقدم ونصل.
0: ممتاز. يعني أنا عادة أقف سيد الكريم، ومن يستمع إلى هذا البرنامج يعي جيدا بأنني أقف إلى جانب الضعيف المستضعف. هذا البرنامج قائم من أجل إسناد ومساندة أولئك الذين الإجحاف يلحق بهم، وأنت يعني من هذا المنطلق أعطيتك كل الإمكانيات أنك تتحدث، وبقناعة تامة من قبلنا وبقناعة تامة من قبلك بأنك جئت بكل الطعون الممكنة. ولكن مثل ما قلت لك، الطرف الآخر المجلس المحلي جاء أيضا بحل، على الأقل باقتراح حل محترم، وأنا أعتقد بأن هذه فاتحة خير للقاء في المجلس المحلي. بادروا إلى هذه المقابلة إذا بدكوا أنه إحنا نبادر ونعين كل الأمور، إحنا مستعدين.
1: أنا بكون ممنون. أول إشي شكرا للبرنامج اللي عن جد بيفتح للناس مجال أنه تعطي كل إشي من هموم ومستصعبات اللي هن في اليوم يوم بتصعبوا أن يحلوها. عن جد شكر جزيلا من القلب لكم على كل شيء وعلى المساندة اللي انتوا واقفين فيها.
0: وانا متأكد انه خلال فترة قصيرة راح تجد المشكلة حلها، واعتقد بانه الاستاذ جميل بصول هو انسان يقف وراء يعني وعوده، وامل بان
1: احنا ولا مرة توجهت بشكل شخصي، ولا مرة حتى اذا سمعت انا توجهت للمجلس
0: 100%.
1: انا قلت انه لشخص،
0: لا شك.
1: وأنا بالعكس أنا بمرق على الكل من أول مرحبا للجميع.
0: عشان قلت لك أنت إنسان محترم، أنا سبقتك أستاذ كريم، أنا سبقتك.
1: شكرا لك.
0: وكان لي الشرف أنه أتحدث معك، وإذا كان في هناك حاجة بأن ننسق نحن إليكم ولكم.

0: بالنسبة لهذا الاجتماع أو أنكم أنتم
1: أنا بكون ممنونك بالعكس عشان نقدم الموضوع
0: أوكي.
1: عشان كمان يكون الموضوع يعني واضح بالعكس مع وضوح لأنه أنا إلي سنين
0: أوكي.
1: وكمان المجلس بيعرفه أني أنا بالآخر بدي أصل لحل اللي يناسب الجميع وأنا بكون ممنونك
0: إذن سنكون على اتصال وشكرا لك
1: مشكور
0: بأمان الله. إذن هذا هو برنامج المستشار وهذه هي فاتحة هذا البرنامج متابعة لقضية كنا قد عرضناها وتناولناها سابقا والآن بدأت تتدحرج إلى ناصية الحل ربما بشكل أو بآخر وأرجو بأن تلتئم الجهات المعنية بالأمر مع الجهات المختصة وغير المختصة وذات الشأن في المجلس المحلي لإيجاد صيغة نهائية لتكبد عناء التكاليف لتعبيد هذا الشارع.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 ملل بعشرة شيكل. منظف مراحيض سانو 1 لتر 2 بعشرة شيكل. ومزيل الزيوت سانت موريت 750 ملل بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: بالإذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام بعشرة شيكل. شنيتسولنيم عوف توب 600 جرام بعشرة شيكل. بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام بعشرة شيكل. وبوضة ريو 1 لتر 800 ميل بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائما.
2: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري نوحت لكم ونضعكم في قلب كل حدث.
6: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: أنتم وبرنامج المستشار. وهذه المرة قضية نوعا ما استثنائية حقيقة. صاحب المشكلة سلامات.
1: مرحبا أستاذ زهير، كيف حالك؟
0: أنا الحمد لله. أنت لست صاحب المشكلة، أنت أب البنت أب الفتاة التي تعاني من مشكلة.
1: نعم. أنا أبو لطالبة في كلية أورانيم. هي سنة أولى خلصتها، وكانوا المفروض ب 11 10 يرجعوا على التعليم.
0: بنتك إيش بتتعلم بأورانيم؟
1: بنتي بتتعلم معلمة عبري.
0: أوه، لغتها العبرية سليمة؟
1: ممتازة.
0: وستنقل هذه السلامة، سلامة اللغة، إلى الأجيال القادمة؟
1: طبعا.
0: هي تعشق اللغة العبرية سابقا مسبقا؟
1: طبعا.
0: عشان
1: هيك هي حبت أنها تكون معلمة عبري.
0: أي سنة هي في أورانيم؟
1: سنة أولى، والمفروض ب 11 10 تبدأ السنة الثانية.
0: يعني أنهت سنة أولى بأكملها.
1: نعم.
0: وطبعا
1: قدمت كل رب العالمين ممتازة
0: مثل والدها
1: الحمد لله،
0: ولا أحسن؟
1: أكيد أحسن. نشكر أن أولادنا يكونوا أحسن.
0: لو ما اعترفتش كنت بزعل.
1: لا طبعا.
0: يا هلا بك. إذن هذه الفتاة أرادت أن تبدأ السنة الثانية في أورانيم، وما الذي حدث وبشكل مفاجئ؟
1: يارا كان المفروض
0: اسمها يارا، أنا فكرت كاش تذكر الاسم. نعم.
1: كان المفروض تعمل هتنسوت، اللي هي تعليم
0: تطبيقي. نعم.
1: تطبق.
0: نعم.
1: فتفاجأت إنه مش بعتني لها البرنامج، فبلشت تبحث وبتتفاجأ إنه هي مفصولة من الجامعة.
0: واو.
1: هي مفصولة من الجامعة، فبلشت تبحث، طب ليش أنا مفصولة؟ أنا فيش عندي من ناحية دفع، أنا دافعة من ناحية علامات، أنا ممتازة.
0: وما حداش خبرها ولا؟
1: وما حداش خبرها.
0: هذا الأنكى من كل ذلك.
1: نعم.
0: طيب.
1: لما فحصت السبب، طلع السبب يعني بعرفش قديش هو مناسب لكلية أو جامعة زي أورانيم أو بالمرة من جامعات. السبب هو يا أستاذ زهير إنه البنت وقفت في محل ممنوع الوقوف للطلاب
0: بسيارتها.
1: نعم.
0: هي تأتي بسيارتها.
1: نعم.
0: ويعني عملت باركينج للسيارة في مكان غير قانوني.
1: غير قانوني للطلاب، مش في موقف الطلاب، وقفت في موقف، فاهم علي؟ بس
0: لمرة واحدة أو لمرتين أو ثلاث سيدي؟
1: هي بتكون لمرة واحدة، هن بدعوا إنه لمرتين، مرة بشهر ثلاثة ومرة بشهر ستة. ولما هي وقفت صار معها جدال مع مسؤول الأمن بالكلية، اتصل فيها تعالي زيح السيارة، قالت له أنا في نص الصف، يعني في نص الدرس، اسمح لي بس أخلص الدرس وأجي أزيحها.
0: نبهوها يعني، ولكن لم تكترث. استمرت بالتواجد داخل غرفة المحاضرة.
1: نعم. ظاهر أنه راح قدم فيها شكوى، وصار بينها وبينه جدال انه يعني انت ما صبرتش علي، وانت كنت بدك تخسرني، حتى المحاضر ما سمح لي اطلع يعني من الدرس. ما توقعتش انه يعني هذا الاشي كبير، عملوا لها جلسة
0: استماع
1: شموع، هاي استماع. وفكرت انه انتهى الموضوع، هي بررت الموقف تبعها، وبتتفاجأ انه هي مفصولة. حتى المحاضرة تبعتها الرئيسية لما حكت لها استغربت، بتقولها يعني انت مفصولة على هيك سبب؟
0: قل لي، هي مفصولة لفترة معينة ولا لا؟
1: هي اعطوها فصل نهائي
0: لتسمتوت، مثل ما بقولوا باللغة العبرية.
1: نهائي. عشان هي وقفت السيارة بمحل ممنوع،
0: يعني حكم
1: احنا بنوقف سياراتنا في محل ممنوع، حتى على بتوقف على موقف معاق بتاخذ مخالفة 1000 شيكل.
0: ولكن
1: ما بيسحبوا لك الرخصة،
0: ولكن ما ما ما بعاقبوك لمدى الحياة،
1: ما بعاقبوك لمدى الحياة.
0: بعض يعني بعض رهيب. الملاحظات مني أنا قبل أن نتواصل مع خبير قانوني في هذا المجال. أولا طبعا من الجدير بالذكر بأنه ما كانش إلى حق أنه توقف السيارة في مكان غير مرخص،
1: أكيد ما كانت بتعرف، بس يعني للتعقيب أنه هي ما كانت تعرف.
0: لا، على معرفة القانون لا يعفي، لا يعفي الإنسان.
1: نعم
0: هذا واحد.
1: هي اعترفت بالذنب وقدمت مكتوب تأسف.
0: ممتاز. الملاحظة الثانية،
1: قدمت لهم رسالة تأسف أنه هي بتعترف بالغلط اللي عملته والإشي ما عاد يتكرر.
0: الملاحظة الثانية هي بأنه مش مرة مرتين، يعني عمليا كان يترتب عليها بألا تكرر هذا الخطأ.
1: إن يدعوا إنهن مرتين بس هي كانت مرة واحدة.
0: أوكي، مختلفناش، ولكن هي ادعت، اعترفت يعني، ووقعت لربما على هذه الحقائق أو الادعاءات دعني أقول. ولكن بالإضافة إلى ذلك في ثلاثة تجدر الإشارة بأنه أورانيم هي كلية عربية يهودية ملانة بالطلاب والطالبات العربي العرب واليهود، وهي لها مكانة ولها اهتمام لدى أجيالنا الواعدة.

0: ونحن نثمن ذلك غاليا. رابعا، في شيء اللي إسا بدي أنا أناقشه مع حقوقية، شيء بسموه يعني عقاب لائق، يعني يليق بحجم المشكلة، يعني لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن يدرك الإنسان أو على الأقل يهضم الإنسان عقاب إلى مدى الحياة بسبب تهمة من هذا القبيل. ويعني هذا على الأقل يجب أن ننوه بصدده قبل أن نلتئم مع المحامية الحقوقية عبير بكر حول هذا الموضوع. ابقى معي على الخط الهاتفي لربما بكون عندك سؤال أو سؤالين. أسعد الله أوقاتك سيدة عبير.
1: هلا أبو عادل، كيف حالك؟
0: يا هلا بيك، استمعت إلى كامل التفاصيل واخترنا أن نستمع إلى رأيك أنت حول هذا العقاب. هل هذا العقاب لائق؟ هل هو مدتي؟
1: شوف، هو حينما يعني يتم عرض الموضوع بهذا الشكل الذي سمعناه من الأب الأخ أسامة، أول رد فعل طبعا أنه نتحدث عن أمر غريب جدا، وواضح أنه العقوبة لا تتناسب أبدا مع العمل نفسه، لأن تأتي طالبة وتقوم بركن السيارة بمحل محظور. ولكن أبو عادل، أنا اطلعت على محضر جلسة الاستماع بلجنة الطاعة أو اللجنة التأديبية.
0: نعم.
1: هنالك عيوب عديدة، يعني يا ريت وقفت بس على العقوبة. يعني الصبية، أنا يعني شفت إن أولا ما كان في أي أدلة طرحت أمامها بالنسبة للمرتين اللي هي لا تدري، يعني هي قالت أنا أعلم عن حالة واحدة وقد قمت بالاعتذار، وبالفعل هي اعتذرت بالإيميل وأنهوا الموضوع. ولكن باقي الحالات ما كان في حتى ما واجهوها بأدلة أمامها، صور قالوا لها درور هيك بيحكي. طب وين درور؟ درور قال إحنا حققنا معه بشكل منفصل لأنه لا نريد أن يكون أي مواجهة بينك وبينه. الحق الطبيعي لأي يعني هون
0: أن تكون مواجهة،
1: أن يكون طبعا، أن تستجوب، أن تقول له أنا متأكد أنه هي أنا، أعطيني أشوف سيارة رقم السيارة. حتى هذا ما كان. الطالبة كانت يومين قبل امتحان تطلب طلبة تأجيل الجلسة، تأجيلها، هذا تم رفضه. وين الأكثر من هيك؟ عادة لما في إمكانية لإنزال عقوبة إبعاد عن التعليم يعني إلى الأبد، أوكي، هاي لتسنيتوت، يحق للطالب أن يطلب أن يحصل على تمثيل محامي. يعني عم تحكي على أقصى عقوبة ممكن تاخذها مؤسسة أكاديمية،
0: نوعا ما وقت مستقبله للطالب أو للطالبة، يعني بعقاب
1: طبعاً
0: من هذا القبيل.
1: طبعا بعدين ممكن كان أنه لو واجهوها بالأوراق الأدلة الصور، على الأقل إدارة معاكتها بشكل منصف ونزيه، تجيب شهود عيان. يعني بالإمكان أن تقول لا أنا بهاي الساعة ما كنتش هون، في طالبي كنت معها بهذا المحل. يعني أنت، يعني أنا شفت عن جد هون كافكا قدامي، لأنه الموضوع إثارته طبعا للمستمع يكون إن ولو أبعدوها علشان صفت بشكل غير قانوني.
0: يعني أريد،
1: لكن حينما ننظر للتفاصيل أكثر حتى كيف كانت هاي المحاكمة، أنا يعني قديش يعني رأيت كل شيء في حياتي، ولكن هذا بالفعل بقضايا المحاكم هاي التأديبية هذا فاق الخيال.
0: حينما استمعت إلى تفاصيل هذه المشكلة قبل أن أتوغل في كامل التفاصيل، سألت يعني هل اخترقت حاجز الدخول إلى المؤسسة التربوية، إلى الجامعة، إلى الكلية؟ يعني اعتقلت أنه كان في شيء جدي، يعني لدرجة بأنه العقاب هو عقاب لمدى الحياة، وتبين في نهاية المطاف أن القضية قضية باركينج، إيقاف السيارة في الموقف الملائم.
1: ولكن كيف حولوها قانونيا؟ مساس بكرامة المؤسسة، استخدام ممتلكات الكلية من دون إذن، هاي كمان تهمي، وعدم الامتثال للتعليمات. يعني حتى أصلا ركن السيارة بشكل غير قانوني هو غير معرف بالنظام الداخلي لكلية أورانيم، وأنا يعني عمدا فحصتها لأنه عرفت عشان المقابلة، رحت أشوف شو هالكيف، ليش مخالفة تأديبية، بدي أشوف تعريفها. هني ما نسبوا لإلها ركن السيارة بشكل غير قانوني، وإنما المساس بكرامة المؤسسة. يعني أنا إسا بالبلد إذا صفيت بشكل غير قانوني مسيت بأهل البلد والبلد، يعني في عن جد شيء غريب جدا. أتمنى طبعا على الأخ أسامة أنه قدم استئناف، هنالك العديد من الإدعاءات والطعنات اللي بالإمكان طبعا طرحها، وأنا أعتقد أنه يعني وجب عدم التنازل عن هذا الموضوع، والمعركة واضح أنه هنا قانونية، لأنه كان الإشي

0: غير منصف، مش مضحك أيضا، ولكن لما
1: مبكي أيضا من الناحية الثانية طبعا. لأن في ذلك ضربة لطالبة تود الدخول إلى عالم الأكاديمية وعالم التدريس، كما فهمنا من الوالد الذي يتواجد على الخط الهاتفي الآخر ويستمع إلى هذه الكلمات من قبلك المحامية عبير بكر. وأعتقد بأن ما ذكرتي لغاية الآن يدعم هذا الاستئناف وطعون أو المطاعن التي سترد على لسان هذه العائلة. بأي حال من الأحوال لبرنامج المستشار الشأن في هذا الموضوع، لأننا سنتوجه على التو لهذه المؤسسة للمطالبة على الرد بالنسبة لهذا العقاب غير المنطقي أبدا، وهكذا نرى الأمور. وطبعا الدعم جاء أيضا من خلال المقابلة. وإياك أستاذ الكريم، بتحب توجه كلمة للسيدة عبير؟
2: عادل، أول شيء بدي أوجه كلمة إلك. أنا مستمع دائم لبرنامجك، وكثير كثير كثير بنبسط بالبرامج اللي بتقدمها راديو الشمس.
1: أنا بدي تعطي هذا الإطراء لعبير مش لزهير.
0: نفس البلد.
2: ولا برنامجك بالذات، لأنه عن جد فيه مصلحة العالم كلياتها، وبتحل مشاكل لكثير ناس اللي هي بالآخر بترفع إيديها مش عارفة وين رح تروح وشو تساوي. هذا بالنسبة إشي عام. بالنسبة لمشكلتنا إحنا، عندي سؤال للأخت. هل السنة هاي فيما لو هاي الجامعة قررت وضلت معندي إنه فصل دائم، السنة هاي بتروح على البنت؟
1: السنة الأولى ولا بداية السنة الثانية؟
2: السنة الأولى.
1: الأولى أوكي.
0: لا بتروحش على البنت. عادة إذا بتنقلت لمؤسسة تانية بتم الاعتراف إما بكل الدورات اللي أخذتها أو بشكل آخر، ولكن أنا ما بنصح يعني تفكروا أصلا في هذا السيناريو.
2: لا إحنا ما بنفكر، إحنا بدنا إياها تكمل في نفس المحل اللي هي بديت فيه واللي هي اختارته واللي كانت تتآمن في هذا المكان.
0: قدمت استئناف، هذا أهم إشي.
2: هي قدمت استئناف بس للأسف الشديد لسه ما أجانا جواب، والسنة الدراسية بتبدأ ب 11/10 يعني يوم الأحد.
0: مفهوم. إن شاء الله نتكل على أبو عادل، إن شاء الله ضغوطات على الأقل بيت.
1: إحنا راح نحرر الرسالة ونتوجه مباشرة إلى الجامعة وإلى الكلية، ولن نتنازل على حقنا، عن حقنا بالحصول على الردود المقنعة. وسنكون على تواصل ثلاثي نحن وأنت، وطبعا سنستشير سيد المحامي عبير بكر. شكرا شكرا من أعماق القلب عبير
2: والأستاذ أبو عادل. شكرا
1: شكرا شكرا. نذكركم برقمنا 046-10-101، إذا لم تتصلوا لن تسمع القضية التي تهمكم. إعلانات.

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا. خاضع لنظام الحملة.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائما
4: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
5: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
6: أنتم تستمعون إلى

0: أصرح بداية بأن هذه القضية التي ستمثل أمامكم بعد لحظات تهمني أنا بشكل شخصي، لأنني بعد أن عرفت وأيقنت بأن صاحب هذه المشكلة هو صديقي وزميلي سمير سلامات.
1: سلامات زمير لك ولجميع الإخوة المستمعين.
0: لازم نقول اسم العيلة كمان عشان ما هو صوتك معروف.
1: عادي أنا بالنسبة لي كل شيء صريح
0: لا ما هو كمان صوتك معروف للملأ. سمير عيسى الرياضي المرموق، اللاعب السابق، المدرب السابق، المعلق الآني، وطبعا المدرس المعروف. سمير، لماذا ارتأيت مع أنه نتحدث أنا وياك مرة مرتين بالأسبوع أن تتوجه إلي بهذه المشكلة؟ ما هذه المشكلة التي تعاني منها أنت؟
1: أول شيء احتراما لبرنامجك اللي هو بالنسبة لي برنامج جدا مهم وبيفيد المجتمع العربي، رأيت أنه توجه لك توجه مهم. كمان أشجع كل الناس اللي عندهم حق لازم يخدوا. مؤسف جدا أنه أنا وصلت لهذا الوضع أني بدي أشتكي بلدية شفا عمر
0: التي كنت أنت ابن من أبنائها.
1: أنا خدمت بشفا عمر ما يقارب 32 سنة
0: على صعيدين،
1: طلعت بظروف صعبة جدا بعد وفاة ابني لؤي. قررت ترك التعليم وترك الشغل، قعدت بدون شغل ما يقارب 2 أو 3 سنين لحد ما استعدت قواي وعودت، رجعت ومارست التدريب ومارست التعليم ومارست الشغل، بس مش بشفا عمر.
0: بس عشان الجمهور يفهم ايش الصعدين، انك انت كنت تدرس بشفا عمر وكنت كمان لاعب في الفترة الذهبية لفريق ابناء شفا عمر، مكابي ابناء شفا عمر.
1: لعبت بشفا عمر ما يقارب 5 سنوات، حطينا شفا عمر على الخارطة الرياضية. بكل تواضع بقول لك انه كان لي بصمي.
0: لا شك، وانا اشهد على ذلك طبعا.
1: عملت ما يقارب 32 سنة في شفا عمر. من سنة 1980 لـ 1996 كنت مدرس تربية بدنية في المدرسة الثانوية اللي تابعة للبلدية. بالـ 96 قرروا نقلي لمدرسة إعدادية أقيمت حديثا وقتها وتابعة لوزارة التربية والتعليم. فانتقلت لوزارة التربية والتعليم بعد ما استشرت أصدقاء لإلي، واحد منهم أحمد أبو الفول اللي كان لاعب معي.
0: نعم.
1: قال لي بس توصل جيل التقاعد حقوقها كلها بتاخذها. وصلت جيل التقاعد.
0: بدنا نحدد بس مشكلة. من يعلم في المدارس الثانوية تابع للسلطة المحلية، ومن يعلم في المراحل الأخرى فهو تابع لوزارة التربية والتعليم.
1: صحيح كده.
0: نعم.
1: وصلت لجيل 67، المفروض اني انا اخذ مستحقاتي. اشتغلت ما يقارب 16 سنة، معاي مكتوب مرفق معاه سجل بالنسبة للسنوات اللي اشتغلتها وقديش كبر الوظيفة. 16 سنة وظيفة كاملة، عندي حقوق، طلبت حقوقي، الكل تهرب من سمير عيسى وكأني عم بطالب شيء اللي هو مش حقي،
0: مش قانوني،
1: مش قانوني. انا جدا متأسف اني اضطريت اصل الى محامي واضطريت اصل ارفع دعوة قضائية ضد بلدية شفا عمر. شفا عمر بلد عزيز على قلبي لدرجة انه في الضفة الغربية عندما دربت في الدولة الفلسطينية بالخليل بالقدس بالخضر بيت لحم فكروني شفا عمري. وانا بذكر اني اشتغلت في شفا عمر ما يقارب 32 سنة، كونت لإلي مش اصدقاء، كونت لإلي اخوي. ولكن انه انا اصل لمرحله انه اطالب حقوقي من خلال
0: ما هي الردود التي حصلت عليها سمير؟
1: فيش ردود.
0: كيف فيش ردود؟
1: ورئيس البلديه ابو العبد كان صديق حميم لي، وقتها كان موظف في بنك شفا عمر وبيعرف اني انا اشتغلت في شفا عمر، وكل صغير وكبير في شفا عمر بيعرف اني انا اشتغلت.
0: ولكن لا ياتي قرار من هذا القبيل سمير بالعراء، يعني بده يكون في له جذور. ايش بيدعوا وبالمقابل ايش بتدعي انت؟
1: المسؤول من قبل البلدية بيقول لي انك انت لازم تثبت انك انت اشتغلت في شفا عمر. جبت له مكتوب مفصل من سنة 1980، بعدته لخلود ورجيت اياته مع امضاء مدير المدرسة ومع امضاء ختم المدرسة ان انا اشتغلت وظيفة كاملة من سنة 1980 الى سنة 1996. واضح جدا. شو بيقول لي؟ بيقول لي لا احنا بدنا كل سنة

0: بسنتة. قلت له اه يعني بعدين بس اجيب لك كل سنة بسنتة، بدك كل شهر بشهره وكل اسبوع باسبوعه وكل يوم بيومه. هذا اسمه تهرب. انا ما توقعت زهير انه احظى بهيك تكريم وهيك معاملة بعد 32 سنة خدمة في بلدية شفا عمر. اعتقدت انه يعزموني على فنجان قهوة يقولوا لي كلمة شكر ويعطوني حقي، وهذا هو.
1: أولا مبدئيا سمير، الحق لا يضيع في هذه البلاد، وطبعا ما يهمني ويثير فضولي هو ما الذي توصل إليه المحامي اللي توجهت له؟
0: المحامي بيقول لي لك كل الحق، لك كل الحق، كامل الحق،
1: ولكن لغاية الآن لم تتوجه إلى المحكمة.
0: بعتنا مكتوب إسا لبلدية شفا عمر، لحد إسا بلدية شفا عمر ما رد الجواب.
1: أوكي، أنا أود من منبري أن أتحدث على فرعين. الفرع الأول هو طبعا الناحية الأخلاقية، يعني دعني أقول الحميمة، بحيث أنني أنا مثلا مقرب أيضا من شفا عمير، لأنني أعشق شفا عمير وأعشق الرياضة في شفا عمير، ونعشق كل كرة قد تدحرجت على العشب الأخضر في هذه المدينة. وطبعا أنا أيضا رافقت الكثير من المحطات، وأعرف مدى خدمتك والمهام التي كانت ملقاة عليك في هذا الفريق، وعلى أكمل وجه قمت بتأدية هذا الواجب.
0: على فكرة زوير، هناك ناس اللي أنا فعلا يعني بشكرهم من قلبي، اللي هني زاهي أرملي، أسعد تلحمي، وأخوه أنيس تلحمي، اللي حاولوا بشتى الوسائل يقنعوا أبو العبد إنه ننهي الموضوع بشكل أخوي، بشكل بمحب وباحترام كما كان على مدار ما يقارب 31 سنة 32 سنة. تصور أنا ب 32 سنة لم أتعرض إلى أي مشكلة في شفا عمر، وحافظت على احترامي، حافظت على احترام البلد، حافظت على
1: الفرع الآخر. قلت لك فرعين، أنا ما بنساش إيش أنا أخذت على نفسي. الفرع الأول حكينا الناحية العاطفية الأخلاقية وما إلى ذلك، ولكن الناحية الثانية هي الناحية التي مرتبطة بالمطالبة ببلدية شفا عمر برئيسها السيد أبو العبد بأن تحل هذه المشكلة. أنا أكره وأمقت الاستجداء، وأنا لن أستغل ميكروفوني لصالح صديقي سمير عيسى استجداء. أنا أطالب بالحق وفقط بالحق، وأتوجه إليك مباشرة سيدي أبو العبد ناهض خازم بأن تجد الصيغة المناسبة والملائمة التي تليق بك لكي تحل هذه المشكلة التي لا تخدم كرامة ومكانة مدينة شفا عمر. وأعتقد بأن هذا المطلب الذي توجهت إليه بصدد سمير عيسى هو مطلب حق، هكذا على الأقل بناء على الاستماع إلى هذه الوقائع لغاية الآن. بأي حال من الأحوال سنتوجه مرة ثانية نحن باسمنا أيضا إلى السيد أبو العبد لإيجاد صيغة لحل هذه القضية، لأنها على ما يبدو محسومة. هذه القضية يجب أن تكون محسومة 100% بدون أي تردد وبدون أي تململ. فنحن سنكون على اتصال سمير، وأرجو من الله بأن لا يعيق هذا الأمر وهذا الشأن العلاقات الحميمية ما بينك وبين أبو العبد رئيس بلدية شفا عمر.
0: إن شاء الله. شكرا لك كثير زوير، وأنا بتمن توجهك هذا، وفعلا شكرا جزيلا من أعماق القلب
1: حبيبنا سمير. شكرا
0: إلى اللقاء.

0: محمد من مجد الكروم، سلامات.
1: مرحبا،
0: كيف حالك أخي الكريم؟
1: هلا بيك، شو أخبارك؟
0: يا هلا بيك محمد، أهلين.
1: يعطيك ألف عافية.
0: الله خليك. بقدر أسألك سؤالين؟
1: تفضل.
0: شو بتعمل بحياتك اليومية؟
1: أنا كنت أشتغل بالباصات بالتعبورات سيبوريت مواصلات العامة، واليوم أنا بشتغل بالشاورما.
0: لماذا انتقلت من هذا العمل لذاك؟
1: انتقلت من العمل لأنه السفريات للمركز
0: صارت صعبة.
1: بس
0: لا شك أنه في عناء بالسفر يوميا من شمالي البلاد إلى مركز البلاد، وأمل

0: بأن تكون
1: كثير كثير كثير كثير صار هناك لاحظ عمس على كبيش شاش. أظن اللي خلي سبب رئيسي يعني اللي خلاني أخلص من هناك من تحت.
0: قبل لحظات صديق لي قال لي علقت ببكاك حوالي ساعة وربع بهذيك المنطقة.
1: وأنا معاه 100%، مش مهم من الصديق، أنا معاه 100%. هذا الوضع اللي اليوم احنا عايشينه.
0: يا هلا بيك. أهلين محمد، تفضل حبيبنا، ايش المشكلة؟
1: المشكلة يا أخوي إنه أنا من 2017 ساكن في دار، كيف احنا بنعرف كلياتنا دولتي وراء، بنقول احنا
0: ايش هاي؟
1: احنا بنقول دولتي وراء، صح؟ مش بدين كل شيء وراء له وترخيص وكل شيء. احنا دولتي وراء وقانونية. انا زلمة ساكن في بيتي من 2017.
0: دولتي وراء انا فكرته مصطلح بعرفوش يعني، عم بدي اقول لك مش فاهم عليه.
1: حبيبي
0: تفضل.
1: انا ساكن في 2017 في الدار عندي في البيت، متزوج من 2017 يعني. ماخذ كهرباء من عند اهلي وصلها لداري اللي لي الرئيسي يعني. انا من 2017 معاي توفيس 4، معاي هيتير، معاي كل إشي بدهنياته حفرتها شمال. أنا مشكلتي مع حفرتها شمال من 2017 وأنا داعب معهن على أساس إنه أخذ 3 ساعات. في آخر سنتين اتوجهت لهن أكثر من مرة وكثير كثير زهقت يعني من الموضوع هذا، مع إني أنا مرخص بقول لك ومش ناقص ولا إشي، أي ورقة وأي إشي بدهنياته أنا موجود معاي. فكل إشي طلبوه أعطيت هنياته، طلبت 3 ساعات 40 40 25، دفعت 10% لحفرتها شمال حق هذول 3 ساعات.
0: شركة الكهرباء لشركة الكهرباء
1: دفعت لهم 10% على 3 ساعات. لليوم بعد فش رد علي الحكي من سنة و18 تقريبا.
0: فش رد ولا في ردود غير مقنعة؟
1: لا فش رد، لأنه إجا المتخنين اللي هو طلع على الشطح وقف هناك فحص، فقال لي الموقع اللي بدنا ناخذ منه من إماية الكهرباء في عليها عمس كثير. قلت له أخوي أنا مش ذنبي، انا زلمه معاي كل إشي بدكم اياه انتم مستندات، فانا
0: ان كنت قد دفعت فلك حق مكتوب منصوص، ولا اعتقد بان هناك اي شائبه بالنسبه لمعاملتك انت، لانك انت كمواطن قمت بكل الواجبات الملقاه عليك من اجل الحصول على هذه الساعات وان تكون 100%. مرتبط بالتيار الكهربائي
1: 100%. هذا اللي انا بعدني مش قادر اتواصل مع شركه الكهرباء على هذا الموضوع.
0: وإذا في ضغط على الإماية اللي بيحكوا عليها، فهذا الضغط ممكن يكون عابر يعني، لازم يكون قابل للحل يعني.
1: أنا 100% أنا معك، بس كمان مرة كل هذا مش ذنبي أنا.
0: لا بالعكس أنا عم بدعم كلامك، أنا عم بقول لك إنك أنت صادق يعني. أنت
1: يعني هو إذا بقول لي في ضغط قلت له أنا بالنسبة لي بتظهر جيب لي هليكوبتر تحطه في داري تنزلي منها كهرباء تحبير لل
0: طلبت المساندة والمساعدة من المجلس المحلي بالنسبة لهذا الموضوع؟
1: صراحة طلبت مساعدة من المجلس، والمجلس بيعمل تعنقول يعني زي تقول قشور بينه وبين حفرة حشمال، يعني مش هذاك الضغط اللي حفرة حشمال بس على شكل الكهرباء، بس يعني تعنقول انه مساعدة لإلي، هات نقول هيك يعني زي بده يساعدني يعني انه نتقدم بالموضوع.
0: نعم ومشكور طبعا مشكورين على كل حال. اعتقد بان هذه المشكلة يعني يجب ان نتداولها جديا، لأنه لا يمكن بأن يقوم المواطن بكل المتطلبات وتنفيذ كل المطالب من جهة المؤسسة المعنية بالأمر، وحينما تأتي ساعة الحسم تبدأ المؤسسة بالتهرب من مسؤوليتها بذرائع مختلفة. يعني قد تكون هذه الذرائع من جهة مقنعة، ولكنها في نهاية المطاف لا تصب بمصلحة المواطن. شركة الكهرباء موجودة من أجل تزويد المواطن بالكهرباء إذا كان المواطن يقوم بأداء المتطلبات الملقاة على عاتقه
1: 100%. أنا بتيجي عندي ورقة كهرباء أنا دغري بروح بدفعها، بتيجي هيك بطلبه هيك، إيش بعدين بنعمل؟ ومعاي كل المستندات المطلوبة مني لإلهن.
0: مين معك يعني بالعائلة الكريمة في البيت؟
1: أنا صراحة عندي ضرب شقتين إلي ولأخوي، وتحتيها انا مأجر يعني كمان في
0: أضغط. انت بتحكي على 3 شقق يعني عمليا
1: 3 شقق
0: عشان هيك 3 ساعات
1: بالضبط، 3 ساعات لهي العمارة لحالها، لانه انا بالوقت الحالي انا مادد كابل من عندها اللي يعطيني كهرباء لبيتي ولا
0: ولكن هذا غير مريح طبعا.
1: طبعا وهذا غير انه انا بدفع تعال نقول كفول الكهرباء
0: ضعف. أولا بدي أدعيك للدرس باللغة العربية

0: بتواصل
1: نعم
0: بيني وبينك أنت خلود، كمان
1: معدة
0: بارك
1: في
0: الله فيها،
1: البرنامج.
0: بارك الله فيها وفيك. وحتى لو أنت ما قدرتش أو قدرت بتكون مشكور كثير، وبارك الله فيك، وبس
1: محمد
0: بدعي لك كل خير.
1: كلامك رقيق ونثمن ذلك غاليا، نشكرك على هذه الكلمات. واجبنا
0: بارك
1: احنا
0: الله
1: راح
0: في
1: نقوم فيه بغض النظر عن اي شيء اخر،
0: ان
1: وان
0: شاء
1: كنا
0: الله
1: عند
0: رب
1: حسن
0: العالمين.
1: ظنكم فهذا يسعدنا طبعا بلا شك.
0: ان
1: شكرا
0: شاء
1: لك
0: الله رب
1: محمد،
0: العالمين. انا سمعت لك قبل كثير كثير كثير ساعدت، وعن جد بارك الله فيك.
1: الله يخليك. واجبنا طبعا طبعا نكون على
0: حبيب قلبنا،
1: اتصال بامان الله.
0: حبيبنا.
1: وهكذا نقفل ملف حلقه هذا اليوم من برنامج المستشار، من إعداد خلود أبو أحمد، تقنيات هندسية بأنامل ليليان حاج، وأنا كنت معكم زهير بهلول.

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
3: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات، ومن عند طه عربية بالذات.
1: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويست طه عتسيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
4: مجمع سيفن طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه، ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات، فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت، من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. نستناكم في سيفن طمرة.
5: ادخلي بس ب 25 شيكل.
1: نزولا عند رغبة الزبائن، جددنا حملة ال 25 شيكل ادخلي إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10، من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلا وسهلا.
6: أحلى جلسة عائلية، نشاف لقمة هنية، بيبي شارك بعرابي.
0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاين 700 جرام ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
7: الشمس دائماً

0: بعبر فيش حدا هون على رأيه ريشه.
1: رأيه ريشه كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريد للداوي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن إصابة فتى في 14 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث أثناء ركوبه سكوتر كهربائي في قرية عرب الهيب، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالته بالمستقرة. وفي حادث طرق آخر أصيب رجل في 30 من عمره بجروح خطيرة جراء حادث بين مركبة خاصة ودراجة نارية على شارع رقم 73 بمنطقة القدس، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو فاقد للوعي ويعاني من جروح متعددة. في الملف الأمريكي الإيراني، أكد مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن اعتراف الولايات المتحدة بحق إيران في تخصيب اليورانيوم يمثل خطا أحمر بالنسبة لطهران، مشيرا إلى أن إيران لن تتخلى عن هذا الحق. وقال المسؤول إن تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بأن البرنامج النووي الإيراني تمثل أفكارا وطلبات أمريكية، مؤكدا أن طهران وواشنطن لم تبدأ حتى الآن مفاوضات بشأن الملف النووي. وأضاف أن على الولايات المتحدة تلبية شروط إيران أولا قبل مناقشة القضية النووية. وكان فانس قد قال في مقابلة مع رويترز إن على إيران إجراء خفض جوهري في قدراتها على تخصيب اليورانيوم باعتباره أحد الشروط الأمريكية لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين. فيما يتعلق بملف لبنان، كشف مصدر عسكري إسرائيلي أن عملية تحديد وتفكيك البنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان قد تستغرق سنوات بسبب انتشارها الواسع في مناطق مختلفة جنوب ما يعرف بالخط الأصفر. وقال المصدر في تصريحات صحفية إن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم الانسحاب من جنوب لبنان في الوقت الحالي، مرجحا عدم عودة السكان إلى

0: انتقى خلال السنوات المقبلة، ووصف المصدر وضع الجيش اللبناني بالحرج، وقال إنه بحاجة إلى إعادة تنظيم واسعة. إلى قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ الليلة الماضية غارة شمال قطاع غزة أسفرت عن مقتل شخصين، قال إنهما من حركة حماس بعد خروجهما من مستشفى كمال عدوان. وبحسب الجيش، زرع أحدهما عبوات ناسفة في منطقة الخط الأصفر، فيما قال إن الآخر كان قناصا في الجناح العسكري لحماس ويعمل أيضا في الدفاع المدني. وقال الجيش إن حماس تقوم باستغلال المستشفيات لأغراض عسكرية وفق بيان الجيش. أعلنت مصادر طبية في غزة عن ارتقاء 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء نيران وغارات إسرائيلية طالت مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. وأفادت مصادر صحفية بأن الجيش الإسرائيلي نسف مباني سكنية داخل مناطق سيطرته شمال شرق مدينة غزة. من جانب آخر، أعلنت حركة حماس عن توجه وفد قيادي برئاسة رئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية في إطار استكمال المشاورات بشأن مبادرات الحوار الوطني. في الضفة الغربية، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته وحرس الحدود وصلوا إلى منطقة بازاريا شمال غرب نابلس عقب بلاغ عن إلقاء حجارة على مواطن إسرائيلي، ما أدى إلى إصابته فيما اندلعت مواجهات لاحقا. وقال الجيش أنه أطلق النار على شخص وصفه بأنه إرهابي واعتقل عددا من المشتبه بهم. في المقابل، أفادت مصادر فلسطينية بارتقاء مواطن وإصابة أكثر من 16 آخرين خلال هجوم من قبل مستوطنين بحماية قوات الجيش على قاطفي الزيتون في بلدة برقة شمال غرب نابلس، مشيرة إلى إصابة عدد من المواطنين واعتقال واحتجاز نحو 50 فلسطينيا خلال الحملة العسكرية في الضفة الغربية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى وطبرية 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: سلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، طاب مساءكم وأهلا بكم مع هذه الجولة من حصادنا الإخبارية. ليليان حاج معي في الهندسة الإذاعية، ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. وسنبدأ هذه الحلقة بالمستجدات الأخيرة في هذا اليوم 7 أكتوبر، يوم اندلاع الحرب على قطاع غزة والكارثة التي حلت أيضا بإسرائيل والشعب الإسرائيلي في 7 أكتوبر. سنستمع إلى التقرير بعد لحظات وأيضا إلى النشاط الذي سيجري هذا المساء أيضا بعد عصر اليوم في بارك هيركون في مدينة تل أبيب حول في مراسم إحياء ذكرى 7 أكتوبر. وسيكون لنا أيضا وقفة مع ممثلين من العائلات الثكلة وناشطو سلام، إضافة إلى حديث أيضا مع والد الشاب العربي الباراميديك من قرية إكسال الذي قتل في ذلك الحادث. وكذلك سنتوقف عن تداعيات ما حصل في المجتمع الإسرائيلي نتيجة ما حدث في أكتوبر. سنعود طبعا إلى الضفة الغربية ومرة أخرى ممارسات المستوطنين، اليوم هجوم على فلاحين في منطقة نابلس، مقتل مزارع وإصابة أكثر من 20 شخص نتيجة هجوم من قبل المسلحين بين قوسين يعني المستوطنين هناك. وخبر يعني بشرى كانت لأبناء الطائفة المعروفية حول قرار إقامة بناء قرية دروزية، وسنتحدث عن هذا الموضوع مع مدير قسم الأقليات في وزارة الإسكان. ومرة أخرى تعود وتتكرر الاعتداءات على الأماكن المسيحية وعلى رجال الدين المسيحيين في مدينة القدس، خاصة في الكنائس هناك بالقدس القديمة. سنستمع إلى أيضا تقرير هناك عدناه مع حارس المسؤول في كنيسة حبس المسيح في شارع درب الألم. نحن بداية إلى تقرير التالي عن حادث 7 أكتوبر، ثم نكون في النشاط الذي سيجرى مساء اليوم عند ساعات المساء في منتزه اليركون في مدينة تل أبيب. نستمع إلى التقرير بداية.
1: بعد 3 أعوام على 7 أكتوبر عام 2023، لا تزال إسرائيل تعيش بين صدمة الهجوم ومأساته وبين سؤال لم يحسم: من يتحمل مسؤولية الإخفاق الذي أتاح وقوع الهجوم؟ في الذاكرة الإسرائيلية اليوم الذي قتل فيه نحو 1100 شخص واختطف 251 شخصا واحتجزوا كرهائن، تتدخل صور الضحايا والبلدات التي اقتحمت مع غضب عائلات القتلى والمحتجزين ومطالبتها بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين. في المقابل يواصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحميل القيادات الأمنية مسؤولية الإخفاق، فيما يرفض إنشاء لجنة تحقيق رسمية بصلاحيات مستقلة، وتثير تقارير عن تحذيرات سبقت الهجوم جدلا جديدا ينفي نتنياهو ومكتبه ما ورد فيها. ومع اقتراب الانتخابات يعود 7 أكتوبر إلى قلب المعركة السياسية. هل يحاسب من قاد الدولة قبل الهجوم وبعده؟ أم تتحول الحرب والحديث عن الأمن إلى وسيلة لتجاوز سؤال المسؤولية؟ لكن الذكرى لا تحسم وحدها تجاه التصويت، فالإسرائيليون يواجهون أيضا قضايا الحرب والرهائن والاقتصاد ومستقبل الحكومة. ومع ذلك يصعب أن تمر الانتخابات من دون أن يكون 7 أكتوبر حاضرا، لا بوصفه ذكرى فقط بل اختبارا للثقة والقيادة والمحاسبة.
0: إذن كان هذا التقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض عن الذكرى 3 للحرب التي كانت في 7 أكتوبر عام 23. وكما ذكرنا مساء اليوم عند 8:30 الفعالية الرئيسية في منتزه أو بارك هيركون في مدينة تل أبيب، يتواجد هناك الزميل ينال جبرين. سلامات ينال، مساء الخير.
2: سلامات نبيل، مساء الخير.
0: كيف تبدو الأجواء وإن كان يعني بعد متسع من الوقت لبدء النشاط؟ هل يتواجد الجمهور هناك كما تلاحظ؟
2: لا الآن يعني بفعل الطاقم الإعلامية من كافة الإعلام الإسرائيلي والأجنبي متواجدة هنا في منطقة ساحة الإركون في مكان مخصص لها لمعد الصحفيين. الطواقم أيضا يعني الحراسة وطواقم التحضيرات لهذا هذه الذكرى التي هي ذكرى يعني بتحضير وبتنظيم من قبل عائلات إسرائيلية وليست ذكرى رسمية من قبل الحكومة الإسرائيلية، وبما معناها أنه لن يكون هنا أي خطاب لأي سياسي إسرائيلي ولن يكون هناك أي ذكر لمحاولات يعني تأطير هذه الذكرى بإطار سياسي انتخابي كما كان في ذكرى يعني الحكومة التي أقيمت ونظرت عن طريق الحكومة الإسرائيلية قبل يومين في هار هرسل عندما خطب نتنياهو. ومن سيقدم هذا الذكرى وسيكون هناك سيكون كميسر لهذه الذكرى هو إيلي شرعابي الذي هو كان مختطف في قطاع غزة يعني لفترة عامين يعني في حينه. وبالفعل يعني هو طلب من بمنشور خاص على حسابه في الفيسبوك من كل من يحضر هنا وهم حسب تقديرات أكثر من 50,000 مشارك سيكونون هنا في ساحة اليركون في تل أبيب أنه لا مجال لأي خلافات سياسية انتخابية ونحن على بعد يعني 3 أسابيع أقل من ذلك على الانتخابات الإسرائيلية وفقط علينا أن نكون موحدون أمام الذكرى والحزن والوجع الإسرائيلي العام الذي هو مخترق للأحزاب والمعتقدات والمجتمعات اليهودية والعربية في إسرائيل.
0: أنا يمكن سمعتك بتقول أنه ما في كلمات ولا في خطابات هناك, يعني كيف سيتم البرنامج؟
2: ما في خطابات سياسية لكن هناك ستكون هناك خطابات طبعا تمثل العائلات,
0: تقتصر على الذكرى على الحادث نفسه على العائلات,
2: تقتصر على الحادث نفسه من العائلات. وأنا سيكون هناك فقرات فنية غنائية
0: ملتزمة
2: يعني
0: طبعا
2: يعني بشكل حزين طبعا
0: يعني
2: كل من حضر لهنا حضر من قبل المغنيين بشكل تطوعي وهذا هو ليس الح... ال... ال...

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: ست وعشرون دقيقة تماما بعد الساعة الخامسة، نحن نواصل في تداعيات الحادث، حادثة 7 أكتوبر على المجتمع الإسرائيلي. كنا قد تحدثنا قبل الإعلانات، والآن عن تداعياته على المجتمع الفلسطيني في غزة، عن هذه الذكرى وعن الحياة التي يعيشها الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر قبل 3 سنوات. نود أن نتواصل مع الكاتبة الأستاذة نعمة حسن من مدينة غزة مباشرة. نعمة سلامات، مساء الخير.
2: يسعد مساكم، أهلا وسهلا.

0: يسعد مساكم يا رب كل خير.
1: اليوم 7 بأكتوبر، 6 بأكتوبر عام 2023 كان يوم مميز عندك بالبيت خاص.
0: صحيح.
1: كيف؟
0: صحيح. بس عفوا ممكن مداخلة، أنا لا يمكن إحنا نسمي 7 أكتوبر بالنسبة لنا كحادثة.
1: نعم.
0: هو نكبة.
1: نكبة صحيح. نعم نعم أنا نعم أنا يعني أنا أوافقك. نعم هي نكبة، هي كارثة بكل ما تعني الكلمة، ونكبة ثانية. إذا حدثينا عن 6 أكتوبر قبل اندلاع هذه الوقوع الكارثة.
0: الحقيقة كنا في ذلك اليوم، كان بنتي كانت عمرها 12 عام
1: ميار،
0: ميار صحيح. نعم. وكانت بتجهز نفسها لعمل عرض مسرحي في الإذاعة المدرسية اللي كانت بجوار بيتنا، المدرسة اللي كانت بجوار بيتنا في ذلك الوقت في رفح، وحفظت النص المسرحي اللي أنا كنت كتبة إلها. وكان علي إن أنا لازم أحضر لها ثوب فلسطيني لحضور المناسبة وتمثيل الدور. فكانت التحضيرات شبه جميلة جدا، وفيها فرح وتحضير ليوم لأحضر لها كمان أنا كأم مع سيدات أخريات بهم يحضروا لأبنائهم صباح يوم السبت الساعة 6 صباحا. كنت بجهز البنات للمدرسة وبتلبس ثوبها، وسمعنا صوت الصواريخ للأسف. فأنا فكرت حقيقة رعد ويوم ماطر حيكون، فخرجت من البلكونة لجمع الغسيل مثلا من المطر، ولكن للأسف وجدنا أنه انقلاب العالم كله حولنا. كان الحياة مجرد هيك كأنه كارثة حلت علينا
1: خلال دقائق، خلال ساعات، يعني بأي سرعة.
0: إحنا في الصبح كنا بنجهز مدرسة، فجأة سمعنا صوت الصواريخ بكميات كبيرة بتخرج، كأنه العالم تغير فجأة حوالينا. الأطفال اللي طلعوا ينزلوا عشان يروحوا مدرستهم صاروا يجروا بالشوارع خايفين، والكل صار خايف مش عارفين إيش اللي بصير حوالينا. فجأة صرنا نسمع عن قصفتان وعن موت فجأة هيك،
1: واحترقت المدرسة وجار الزيتون والمنصة اللي كانت مخصصة للمدرسة للإذاعة المدرسة
0: احترق العالم حولنا. هو مدينة رفح كانت عالمنا وملابنا، فجأة كل شيء اتدمر. لم يعد هناك رفح، لم يعد هناك مدينة كاملة، مدينة غزة كاملة للأسف. جاء 7 أكتوبر ومسح كل ذكرياتنا، مسح كل لحظاتنا الجميلة، كل لحظة احنا حضرنا انها لتكون ذاكرة جميلة اصبحت مجرد نكبة سوداء في حياتنا.
1: ميار كتبت وصية في كتاب وصايا.
0: صحيح.
1: ماذا كتبت؟ يعني نعم،
0: كتبت عن أمنيتها بأنها تمتلك دراجة تسير فيها في شوارع رفح، لكن للأسف لم تتحقق لها بسبب العادات الاجتماعية. وبعدين أنه الحرب 3 سنوات جعلتها الآن صبية من 12 سنة إلى 15 عام، الآن ارتدت الحجاب حسب عاداتنا وتقاليدنا والمجتمع اللي احنا بنعيش فيه.
1: وما حققت أحلامها، ما تحققت أحلام الطفولة.
0: صحيح، ركوب العجل صار شيء من المستحيلات بالنسبة لنا.
1: 3 سنوات كيف مروا عليك هذول عزيزتي نامي؟
0: والله أعتقد إنه إحنا بالنسبة لنا من يوم 7 أكتوبر حتى الآن نعتبر أموات في عداد الأموات. فقط لحظة النجاة هي انتظار لموت آخر، كل لحظة نجاة بالنسبة لنا هو انتظار لموت آخر من حياة يتم التحضير فيها لمناسبات فرح. أصبح التحضير للنزوح، للبحث عن رغيف خبز، البحث عن جالون ماء نظيف، البحث عن قطعة نيلون تحمينا من المطر ومن الشمس والخيام. هذه اختصار لحياتنا فقط.
1: يعني أسأل بقدر أسألك إذا عندك منزل ولا ما عندكش منزل أنت بعد هذا المصيبة؟
0: لا طبعا، أنا عايش في خيمة أنا وأطفالي. أنا مسؤولة عن 7 أطفال، أم فقط لحالي مسؤول عنهم خلال هاي الحرب. نزحنا حوالي 12 نزوح حتى الآن. بدأت في توثيق مشاهد الحرب منذ اليوم الأول حتى الآن ككاتبة. كان بالنسبة لي الكتابة هي إثبات وجود أو قشة نجاة بالنسبة لي، إن أنا أكتب عن كل لحظة إحنا عشناها حتى منذ اليوم الأول حتى الآن. بالنسبة لي هاي تمسك بالحياة أو تمسك بالنجاة.
1: انت سميتيها نكبة، اعتقد اصبت في تسمية كلمة نكبة يعني عمليا
0: انت وربما تجاوزت مفهوم النكبة او معنى النكبة.
1: تجاوزت وطالت، لانه كمان والدمار كان يعني غير مسبوق اعتقد، يعني غير مألوف بالحروب. يمكن
0: ربما النكبة الاولى في 48 لم تتجاوز كم الدمار اللي حصل في 7 أكتوبر 2023 نكبة غزة. نعم. اعتقد ان التاريخ لم تمر بتاريخ الأمة قبل ذلك ما حصل في قطاع غزة من دمار.
1: نعم. على أمل تتحسن الظروف، يعني كلام موجع اللي بتحكيه يعني، وأنا متخيل المشهد يعني أنت بتحكي وإحنا بنتصور والجمهور اللي سامع كمان بتخيل حجم المأساة اللي عايشينها أنتوا أهلنا في قطاع غزة وكمان حتى في الضفة الغربية كمان. لا يختلف الوضع. أنا أشكرك أختنا الكاتبة نعمة حسن من رفح، أنت حضرتك من رفح كمان.
0: صحيح.
1: أنا أشكرك، بتمنى لك السلامة يا أختي. شكرا لك. شكرا،
0: يعطيك العافية.
1: سلامات إلى اللقاء. من غزة إذا الوضع مأساوي سمتها نكبة الكاتبة نعمة حسن. ونحن إلى يعني هذا الموسم، أنا في كل سنة بهذا الموسم لازم يكون في عنا كل يوم تقريبا فقرة أو موضوع عن قضية المستوطنين اللي زادت وتيرتها وقضية الاعتداءات. واليوم ارتقى المواطن علي حسن البزاري 44 سنة و14 مصاب برصاص اعتداء من قوات الجيش ومستوطنين في منطقة رمين، من بين المصابين 4 مسعفين. الأستاذ حافظ أبو صبرة، سلامات أخي حافظ.
2: مساء الخير.
1: يعني شو بدي احكي حافظ، يعني هذا الموسم عدا عن الاوضاع بشكل يومي الصعبه، موسم الزيتون اصبح وكانه يعني حمل كثير على المواطن الفلسطيني، بيطلع من بيته على الكرم حامل دمه على كفه.
2: والله شوف، يعني بعيدا عن اللغه العربيه الفصحى، لانه بعتقد فيش كلام يوصل الاحساس اللي عشناه اليوم. انا اليوم لاول مره بشوف زملائي الصحفيين. بحكي عن ما يقارب 20 صحفي بيبكوا. بعرفش اذا الصوره وصلتكم او لا، انا كتبت عن الموضوع اليوم ظهرا. يعني عشنا وداع لربما هو الاقصى. طفل دانيال علي بزاري، هو ابن الشهيد علي بزاري، طعن كل الصحفيين في قلوبهم من خلال بكائه على ابنه، على ابوه. انا يعني اول مره بشوف هذا المشهد. دوما احنا بنحاول نسيطر على مشاعر،
1: وانت شايف كثير يعني
2: يعني للأسف، ولكن اليوم بكينا صدمة والدة الشهيد لما وصلت مستشفى وقالوا لها ابنك استشهد، صدمة زوجته والشهيد عنده طفلة عمرها سنة، ووفق الشهادات بتقول بأنه مسن ومسنة في 82 من عمر المسن، والمسنة في 73 من عمرها، كانوا يقطفون ثمار زيتونهم في منطقة رأس الجامع بين برقة شمال غرب نابلس ورامين شرق طول كرم. معهم أحفادهم أبنائهم من الشبان الصغار، تعرضوا لهجوم من 3-4 مستوطنين، وصلوا يعني تحركشوا فيهم، حاولوا يطردوهم من الموقع، ولما الختيار والختيارة والشباب اللي معهم قاوموا، راح المستوطنين الأربعة وعادوا بست مركبات من المستوطنين يهاجمون هؤلاء الشبان والمسن والمسنة، وكان معهم مستوطنين مسلحين. فزع من شبان البلدة، وصلوا الموقع، منهم الشهيد والمصابين بالرصاص، وفي تلك الأثناء بدأ إطلاق رصاص من المستوطنين، وكل رصاصة أطلقت أصابت، لم يطلق رصاص في الهواء هذا. وفق شهادة الرجل عبد اللطيف البزاري، وهو أستاذ متقاعد يبلغ من العمر 80 عام، وصل إلى المستشفى مصاب برأسه جراء ضربه على الرأس المباشر من المستوطنين. زوجته وصلت مصابة بجرح في الوجه، ويعني قدم لها العلاج وهي على كرسي متحرك رغم أنه هي وصلت أرضها تمشي على الأقدام. الشهيد علي أصيب بالرصاص الجيش الإسرائيلي اللي وصل ساند المستوطنين وفق شهادة المصابين ومنع الإسعاف من الوصول إلى هناك. احتجز 4 من طواقم الهلال الأحمر و2 من الإغاثة الطبية، منعهم من الاقتراب لما يقارب الساعة من الشهيد المصاب إلى أن ارتقى شهيدا. من هناك نقل، حاولوا إنعاشه في داخل مركبة الإسعاف إلى أن وصلوا المستشفى تم الإعلان عن استشهاده. صدمة وصول إصابة في البطن.

0: خطيرة داخل غرفة الإنعاش الآن في مستشفى رافيديا، إصابة ثالثة برصاص في الفخذ وهي ما بين الخطيرة والمتوسطة. بقية الإصابات يعني كانوا يمشون على أقدامهم لكنهم تعرضوا لضرب مبرح، ومنهم من نزف دماؤه جراء هذا الضرب من قبل المستوطنين.
1: طيب هي يعني ما انتهتش العملية هذا المسلسل، يعني اليوم العصر أو بكرة وبعد بكرة ومسم الزيتون، يعني كل يوم متوقع يعني مثل هذا العملية.
0: احنا رصدنا هذا الحدث الكبير لوجود شهيد وعدد كبير من الإصابات، ولكن متزامن مع هذا الحدث كان في هناك اعتداءات للمستوطنين في أكثر من موقع في وسط وشمال وجنوب الضفة الغربية. هو يعني الأمر لا يقتصر على موسم الزيتون، ولكن يعني ذريعة وجود الفلسطينيين في حقولهم وأراضيهم الزراعية لقطف ثمار زيتونهم تزيد من هجمات المستوطنين صوبهم. أنا قرأت بيان الجيش الإسرائيلي الذي يقول بأنه وصلوا بلاغ عن تعرض مواطن إسرائيلي لرشق بالحجارة، وجاء ويعني قام بتفريق الحشود واعتداء الفلسطينيين على المستوطنين. هذا ما ورد عكسه في شهادة الفلسطينيين الذين كانوا في الموقع، وأعتقد بأن شهادتهم مصدقة لأنهم كانوا على سرير الشفاء يعانون جراء جروحهم وضربهم.
1: أخي حفظ، هذا اللي بيصير يعني يوثق من قبل الصحافة أو من قبل العائلة مثلا، صور فيديوهات يعني يوثق ويرسل
0: للأسف يعني تتحدث عن مسن ومسنة، تتحدث عن شبان يعني منشغلين بقطف ثمار زيتونهم.
1: أكيد مش فاضي
0: يعني بالضبط. والحج ما عندهم مش فكر كيف انه لازم تصور اللي بيصير معك عشان توثق الاعتداء اللي تتعرض له. ولكن في كثير من الاحيان نحن شهدنا كيف ان يوم امس المستوطن كان واضح وهو يطلق الرصاص صوب المواطنين الفلسطينيين في عقربة، وكانت صورة الزميل جعفر شتية مصور الوكالة الفرنسية للانباء وهو يركض بعدما ضرب من المستوطنين. كانت واضحة، يعني هذه ملتقط، هذا موثق.
1: يعني يخشون، يعني المواطن الفلسطيني يخشى الآن من موسم الزيتون. تعرف الوتيرة الممارسات تزداد عنف يوم بعد يوم. وعنا بتعرف مجين على انتخابات، وأعتقد فيها بتعرف بيعملوا خصوص يمكن مكاسب انتخابية كمان. يعني الوضع
0: هو أنا أعتقد بأنه الفلسطيني لم يكن يخاف، ولكنه مع هذه المشاهد ليست عملية التخويف التي أخافها الفلسطيني. اليوم الفلسطيني متهم حتى ولو دافع عن نفسه، هو المتهم في وجهة نظر الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي حتى ولو كان يرد دفاعا عن نفسه. والبلاغات التي تصدر من المستوطنين في كثير من الأحيان وفق ما ورصدناه على الأرض من شهادات فلسطينية يقول بأن المستوطن قبل أن يهاجمنا يكون قد اشتكى علينا بأننا هاجمنا.
1: وتصدق روايته للأسف.
0: بالضبط، روايته مصدقة. وأنت تتحدث عن يعني مجموعات كبيرة من المستوطنين مدعومين بطائرات تصوير درون توثق الأحداث التي يريدون توثيقها لتثبت عكس الرواية الفلسطينية.
1: مؤسف هذا المشهد، يعني كثير بزعل. يعني أنا أشكرك أخي حافظ أبو صبرة، تحدثتنا وكل واحد يعني نفسيته ما بترتاح بنتيجة ما نسمعه. يعني أنا أشكرك أخي حافظ. أخ شكرا لك. شكرا. 40 دقيقة تمام بعد الخامسة، فاصل إعلاني ثم نعود ونتابع.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: مجمع 7 طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه، ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في 7 طمرة.
5: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجمة 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
6: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا.
7: خاضع لنظام الحملة.
8: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.

0: من الصبح مع الفطور الزاكي ولحتى ساعة المساء مع أطيب وألذ الوجبات، مطعم وكافي كارما مجد كروم، المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء المميزة. عبر الويز، مطعم وكافي كارما مجد كروم، الشارع الرئيسي.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 مل ب 10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: الشمس دائما.
4: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة، اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: نعود ونتابع أعزائي في فقرات أخرى من حصادنا الإخباري، ونحن مرة أخرى إلى إعادة عن اعتداءات المستوطنين على الفلاحين. أيضا هناك اعتداءات من نوع آخر، اليهود المتزمتين الحريديم الذين يقومون باعتداءات لفظية وسلوك مشين ضد الأماكن الدينية المسيحية في مدينة القدس، تحديدا القدس الشرقية القدس القديمة، وطبعا عن حوادث البصق والاعتداءات ما إلى ذلك، حيث قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 19 عام على خلفية حادثة بصق باتجاه باب كنيسة حبس المسيح في البلدة القديمة بالقدس بشارع الفيا دي لاروزا، ونسبت إليه تهمة إهانة الدين المسيحي. بحسب لائحة الاتهام، وقعت الحادثة على خلفية كراهية المتهم للمسيحيين والعرب، فيما تأتي هذه القضية في ظل شكاوى متكررة من رجال دين ومؤسسات مسيحية بشأن حوادث بصق وإساءات واعتداءات تستهدف رجال الدين والمقدسات المسيحية في المدينة. تحدثت قبل البرنامج مع حارس كنيسة حبس المسيح في القدس، المعروفة بالمحطة الأولى بدرب الألام، المحطة الأولى أو الثانية عمليا. ماجد الرشق تحدث إلينا قبل بداية البرنامج، تعال نستمع.
1: هذا بالضبط حدث ما يقارب من شهر، وتم تصويره من الكاميرات الكنيسة المراقبة، ورحت قدمت شكوى في مركز القشلة عندنا في البلدة القديمة للشرطة، وتم اعتقال الشاب. وكيف فهمت انه صار قدموا لائحة اتهام ضده؟
0: هذا الحدث مش الاول ماجد، يعني كما يعني يعلم الجمهور ربما، يعني هاي الحادثة تتكرر مرات ومرات. اعتقد
1: هذه الحادثة كانت قبل شهر، بس من شهر لليوم صار فوق 50 حادثة تقريبا، وفي تقريبا فوق 20-30 شكوى. صار من طريقة مجموعة متطوعين اسمهم الخط الساخن، بوثقوا الاعتداءات البصق على الكنائس.
0: هذول كيف كيف بتم التوثيق ماجد؟ عن طريق انه مراقبة على
1: مراقبة
0: او براجعوا الكاميرات.
1: هذول في ناس متطوعين من اليهود الموجودين في البلد، وفي منهم اجانب وفي منهم عرب، بوثقوا بالتصوير بالتلفونات تعاونهم، يعني بالجوالات بالهاتف، انه بصوروا اليهود المتدينين اللي ببصقوا على الخوارنة وعلى الرهبات وعلى الناس اللي تعمل ضرب الصليب وحمل الصليب، وببصقوا كمان على الكنائس بالفترة الأخيرة. بس بعيد العرش اللي كان موجود قبل فترة في الأسبوع، تم تقديم بحدود 30 شكوى تقريبا لمركز الكشلة، مع توثيق ومع التصوير مع كل إشي.
0: هذولا بيجوا مجموعات، أنا شفت قسم منهم يا دول من الحريديم، يعني بيجوا بشكل خاص ولا بيكونوا مارين من هناك، ولا بيجوا عمدين يعني عمدا وقصدا حتى يبصقوا هناك؟ كيف بتتم الأشياء؟
1: في منهم بكون مارق طريقا، بشوف كنيسة بشوف خوري ببصق، وفي منهم بيجوا متعمدين. يعني في شخص كل يوم تقريبا كل يوم الصبح بيجي بباسكليت، بين بمرق بين وين في كنائس وين في مزار وين في بشوف صليب ببصق عليه، بضل مارق يوم يوم تقريبا. هذا الشاب برضو على البسكليت بكون.
0: أوكي. انت بتحكي ماجد عن عشرات الحوادث على الشكل، ذكرت لي انه هاي في تقديم لأحد اتهام ضد هذا الشاب. ايش مع باقي الشكاوى؟ تابعته مثلا في لوائح اتهام، في اعتقالات ولا ما في؟
1: والله الخط الساخن هم

0: اللي بتابع الموضوع هذا كلياته هم عن طريقهم بوصفوا هم بيشكوا بالفترة الأخيرة يعني إنه الشرطة صارت تتحرك يعني بالفعل يصير في شكوى يجوا بسرعة قبل ما كانوا يقلقوا يعني بس أنا بتذكر من زمان مرة أنا شكيت قبل 3 سنين أكثر من 3 سنين قبل الحرب اشتكينا على ناس اللي بعتونا بعد يمكن سنة ونص بلوم إنه حكم عليه يدفع غرامة 150 شيكل
1: 150 شيكل
0: 150 شيكل غرامة لإله إنه عشان بصق على الكنيسة ووثقناه أكثر من مرة كمان نفس الشخص أكثر من مرة بصق حكم عليه 950 شيكل.
1: أنا كان إلك دور بطولي ماجد في قبل 3 أو 4 سنوات لما واحد اقتحم كنيسة حبس المسيح وأنت تعرضت له كسر تمثال المسيح تابعت القضية شو صار معه هذا ولا اعتبروه مجنون؟
0: مجنون ولا سمعنا بالقصة إيش صار معه بالضبط إنه أحكوا هذا مجنون وبعدين إيش إنه ما سمعناش إيش صار بالقصة منها ولا حدا جاب سيرتها للأسف يعني
1: هذه الحوادث اللي ذكرتها أنت مش بالمناسبات اليهودية فقط أو المسيحية إنما بشكل يومي تتكرر
0: بشكل
1: يعني.
0: دوري يومي وأسبوعي وتقريبا كل يوم في بتقتل البلد القديمة اعتداءات على الرهبان وعلى الرهبات وعلى الأماكن المقدسة بالذات للمسيحيين للأسف
1: هاي الجماعة اللي بتراقب وبترصد وبتصور وبتأخذ الكاميرات والأشطة بيوزعوها للعالم للصحافة العالمية كمان بحسب رأيك
0: بحباس أنا بشوف بالفعل بقولنا بوثقوا الشغل وبترجموها بكل لغات العالم أنا بشوفها كثير بتابع
1: كان هذا مجد الرشق إذن الحارس كنيسة حبس المسيح في مدينة القدس الشرقية رئيس منتدى السلطات الدرزية الشركسية الأستاذ ياسر غضبان ورئيس مجلس كسرى المحلي رحب بالمصادقة على إقامة بلدة درزية جديدة عند مفرق يفور لكنه حذر من أن نجاح المشروع يتطلب ضمان المدارس والمواصلات والخدمات الصحية ومراحل من ضمن مراحل التخطيط الأولى ياسر غضبان تحدث إلينا
2: بشرة صار للوسط الدرزي عقب 78 سنة وأخيرا قرر القرار أنه تقام بلدة درزية في منطقة يفور نعم بشرى صار للجميع
3: هل في يعني جدول زمني لإقامة هذه البلدة؟
2: شخصيا بقدر أقول لك أخ زهير حبذا لو هذه المنطقة تكون وين إحنا كان بدنا هذه المنطقة
3: وين كنت
2: ولكن بتكون؟ لجنة التخطيط والله لجنة التخطيط اللي قررت الأماكن لهذه القرية في 5 مناطق وفي الآخر اللجنة القطرية قررت أنه تكون في هذا المحل إحنا كان الواجب يكون القرية الدرزية ناحية تسومة اليكيم أو ناحية الجليل المنطقة اللي فيها السكان الدروز أكثر وأكثر ولكن هذا القرار اتخذ أنه ده تكون في تسومة يفور الحق العيار على باب الدار بدنا نشوف الدولة والحكومة إنها تباشر في هذا الموضوع وتبني هذه القرية الدرزية حسب ما هني خططوا وأنا بتمنى أن أبناء الطائفة اللي بيحب يكون في هذه القرية الباب يكون مفتوح وهذا مش على حساب التوسيع المخطط الموجود في القرى الدرزية ومش على حساب التخطيط المستقبل اللي بده يكون في القرى الدرزية
1: كان هذا الأستاذ ياسر غضبان رئيس مدة السلطات الدرزية الشركسية رئيس مجلس كسرى ومتابعة هذا الموضوع ينضم إليه الآن مدير قسم الأقليات في وزارة الإسكان الأستاذ أمين أبو حي مساء الخير أستاذ أمين
4: مساء الخير أخي نبيل لك وجميع المستمعات والمستمعين
1: يعني تعتبر ذلك أنت بشرى للمواطنين الدروز أليس كذلك؟
4: طبعا أنا أول شيء جدا فخور وهي بشرى سارة جدا أن استطعنا بعد جهد طويل اللي مر علينا سنوات مش هوينة طبعا جدا عصيبة من عمل دؤوب طبعا بالحكومة ومع المشاركة البناءة مع السلطات المحلية ومع الوزارات الأخرى توصلنا لهذا اليوم اللي هو يوم طبعا تاريخي جدا مهم إنه أخذنا القرار طبعا من المجلس القطري إنه مع موافقة تامة بالكامل لجميع أعضاء المجلس القطري موافقة تامة على بناء القرية الدرزية
1: البناء القرية بدها أرض طبعا ومسطح عندك فكرة معلومات مثلا قديش راح تكون المساحة قديش المسطح منطقة النفوذ
4: طبعا احنا طبعا في خلال عملنا بالسنوات الأخيرة فحصنا بشكل جذري وين ممكن نلاقي محلات اللي ملائمة لبناء القرية الدرزية من 5 أماكن اللي وجدناها اللي هي ملائمة المكان اللي أخذ العلامة الأعلى أو المعايير الأعلى كان بتسمة يفور إحنا بنحكي عن قرية درزية صغيرة على 600 دنم اللي

0: خلينا نوضح الأمر. إحنا بنحكي عن 1000 وحدة سكنية مع إمكانية توسيعها في المستقبل حسب الاحتياجات وحسب طبعاً الوضع اللي بيكون بالقرية نفسها. هذا لا يحل 10% من مشاكل البناء والتخطيط والشقق بغدر ذي. إحنا نحتاج بالعشر سنوات القادمة 10,000 وحدة سكنية بغدر ذي. لذلك هذا لا يأتي بأي شرط ولا بأي طريقة على حساب توسيع النفوذ والخرافة بقرى الدرزية. إحنا في عمل طبعا آخر نقوم بفحص لكي نجد أماكن لتوسيع الخرائط الهيكلية الدرزية على أراضي الدولة. لازم نعرف إن إحنا في عنا مشكلة كبيرة جدا. القرى الدرزية موجودة كلها بالكرمل الجليل والجولان. هناك محميات طبيعية. هناك أراضي طبيعية أراضي خاصة كبيرة جدا. على سبيل المثال بيت جان فيها 92% من الأراضي أراضي خاصة.
1: صحيح.
0: إنك توجد أراضي دولة بدك تتعب كثير. فلذلك نريد أن نوسع الخرائط الهيكلية على أراضي دولة بالقرى الموجودة طبعا وين في إمكانية. وهذا لا يقل أهمية من بناء القرية الدرزية.
1: من يستمع إلينا بحب يسمع منك بشرة مثلا، إمتى راح يتم العمل تطبيق هذا الخطة؟ الآن هي مجرد خطة الآن ومصادقة الآن على أرض الواقع، وين تترجم راح؟
0: طبعا إحنا أولا كوزارة أو كمدير قسم مخليات معنا بالسنوات القادمة 3 مراحل جدا مهمات. أول مرحلة إنه مع وزارة المالية لازم نصادق بقرار حكومة على الميزانيات التي تخصص لهذه القرية. أولا بعدها ما يسمى شنو تمام، تغيير الخريطة أو المخطط من أراضي الزراعية لأراضي البناء. وثالثا التخطيط المفصل، يعني كيف تكون مبنية قرية، وين تكون الشوارع، شو هيكلها، أي بناء بكون، أي حدائق عامة، أي أماكن عامة. وطبعا رح نعمل الجهد الكبير أن تكون قرية حديثة جدا مع جودة عالية جدا لتعطي حل جذري في إحنيك عن حضاري.
1: المفروض تكون قرية عصرية حديثة، يعني هذا المفروض
0: طبعًا.
1: سؤال، هل تم اختيار اسم القرية ولا لسه بعد ما في مين بيقرر الاسم؟
0: لا احنا بعد ما وصلنا الموضوع طبعا احنا الفكرة انه
1: مين راح يعطي الاسم استاذ امين؟
0: راح نعمل زي سيكر نعمل استطلاع. نعمل استطلاع كبير، نسمع اراء وطبعا باخر المطاف راح يكون اسم. هاي أقل مشاكلنا.
1: من زمان أنتوا بتطالبوا لكن تمت الآن، يعني تعرف عشية انتخابات، ما بعرف إذا في الإشي له علاقة بالانتخابات، ولكن يعني حسنا إنه
0: هذا لا يتعلق بالانتخابات بالمرة، لأن الموضوع كان أول ما انحكى عن الموضوع كان 1998. لكن لم يقوموا بأي عمل. بعدها بال 2012، بعدها بال 2018، وسنة 2023-24 قمنا بعمل جذري طبعا وجهود كبيرة جدا توصلنا لهذا اليوم. هذا لا يتعلق بالانتخابات، هذا عمل على مدار سنوات طويلة، وضع عمل مهني موضوعي مجرد من أي محاسيب أو أمور سياسية بحت. عدا عن هذا هناك طبعا كمان بقات بالموضوع. اللي احنا كمان مجبورين نعطي تقرير لبقاس المحكمة العليا وين احنا صرنا بهذا المشروع. وكل هذه العوامل بتأثر، لكن الموضوع هو موضوع مهني وموضوعي، وطبعا احنا بنشوف بالموضوع هذا مش بس بشرة، انا بشوفه بنطاق اوسع من هيك. من 1948 لليوم لم تقوم أي بلدة أو قرية عربية.
1: صحيح.
0: أو درزية.
1: صحيح.
0: ولذلك حان الأوان
1: إن شاء الله بتكون سابقة، يعني أنا على أمل أن تكون سابقة للدروز أيضا وللعرب كمان، يعني ما أنا مجتمع واحد.
0: أنا هذا ما نريده. أنا أهدف لقيام عدة بلدات ومدينة عربية،
1: ممكن
0: مزاق. لذلك هاي أول انطلاقة
1: إن شاء الله بتكون خير.
0: نبارك على هاي الانطلاقة، لازم
1: مبروك يا سيدي،
0: نساعد مع بعض ونتشارك مع بعض، لأنه إذا إحنا بننجح هون ونجيب القصة الناجحة اللي إحنا بنتمناها طبعا راح ترجع بالخير لكل
1: إن شاء الله. مدير قسم الأقليات في وزارة الإسكان الأستاذ أمين أبو حي، أنا أشكرك، شكرا لك عزيزي ومبروك كمان مرة، تحياتي.
0: شكرا. إلى اللقاء.
1: لا نحن وبهذا أعزائي نأتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية برنامج حصاد.

0: اليوم الإخباري رافقتني فيه الزميلة ليليان حاج في الهندسة والإنتاج، الزميلة ياسمين عابد كانت معي في إعداد فقرات هذه الحلقة وإنتاجها أيضا، وراء الميكروفون كان معكم نبيل سلامي. أشكركم على المتابعة، على أمل أن أعود وألتقيكم غدا في 7 صباحا في برنامج أول خبر. تحية وإلى اللقاء.
1: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات ومن عند طه عربية بالذات.
2: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الوسطى عتسيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
3: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولونيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها وفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوذة ريو ريو 1 لتر و 800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائما
6: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هات نشوف. أيوة نت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
7: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستستكمل المهمة وستحاسب كل من شاركوا في هجمات 7 أكتوبر. وأضاف نتنياهو أنه أضاء شمعة تذكارية في مكتبه بالقدس إحياء لذكرى قتل الهجوم في الذكرى الثالثة له. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين بأن حزب الله تلقى الشهر الماضي نحو 200 مليون دولار من إيران في وقت تواجه فيه طهران ضغوطا اقتصادية أمريكية. وبحسب المصدرين يتوقع أن تستخدم الأموال لمساعدة اللبنانيين النازحين جراء الحرب مع إسرائيل، فيما تقاضى الوسطاء الذين نقلوا الأموال عملة بلغت 20%. وأكد مصدر في حزب الله استلام مبلغ مالي مشيرا لأن الحزب سيعلن خلال الأيام المقبلة خطة لتوزيع من دون الكشف عن مصدر الأموال. في الملف الأمريكي الإيراني، أكد مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن اعتراف الولايات المتحدة بحق إيران في تخصيب اليورانيوم يمثل خطا أحمر بالنسبة لطهران، مشيرا لأن إيران لن تتخلى عن هذا الحق. وقال المسؤول أن تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بشأن البرنامج النووي الإيراني تمثل أفكارا وطلبات أمريكية، مؤكدا أن طهران وواشنطن لم تبدأ حتى الآن مفاوضات بشأن الملف النووي. وأضاف أن على الولايات المتحدة تلبية شروط إيران أولا قبل مناقشة القضية النووية. وكان فانس قد قال في مقابلة مع رويترز إن على إيران إجراء خفض جوهري في قدراتها على تخصيب اليورانيوم باعتباره أحد الشروط الأمريكية لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين. فيما يتعلق بملف لبنان، كشف مصدر عسكري إسرائيلي أن عملية تحديد وتفكيك البنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان قد تستغرق سنوات بسبب انتشارها الواسع في مناطق مختلفة جنوب ما يعرف بالخط الأصفر. وقال المصدر في تصريحات صحفية إن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم الانسحاب من جنوب لبنان في الوقت الحالي، مرجحا عدم عودة السكان إلى المنطقة خلال السنوات المقبلة. ووصف المصدر وضع الجيش اللبناني بالحرج وقال إنه بحاجة إلى إعادة تنظيم واسعة. إلى قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ الليلة الماضية غارة في شمال قطاع غزة أسفرت عن مقتل شخصين قال إنهما من حركة حماس بعد خروجهما من مستشفى كمال عدو.

0: وبحسب الجيش زرع أحدهما عبوات ناسفة في منطقة الخط الأصفر، فيما قال إن الآخر كان قناصا في الجناح العسكري لحماس ويعمل أيضا في الدفاع المدني. وقال الجيش إن حماس تقوم باستغلال المستشفيات لأغراض عسكرية وفق بيان الجيش الإسرائيلي. أعلنت مصادر طبية في غزة عن ارتقاء 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء نيران وغارات إسرائيلية طالت مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. وأفادت مصادر صحفية بأن الجيش الإسرائيلي نسف مباني سكنية داخل مناطق سيطرته شمال شرق مدينة غزة. محليا، أعلنت مصادر طبية عن إصابة فتى في 14 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث أثناء ركوبه سكوتر كهربائي في قرية عرب الهاب، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالته بالمستقرة. وفي حادث طرق آخر أصيب رجل في 30 من عمره بجروح خطيرة جراء حادث بين مركبة خاصة ودراجة نارية على شارع رقم 375 بمنطقة القدس، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو فاقد للوعي ويعاني من جروح متعددة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى وطبرية 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته هدمت اليوم في بلدة تبدو شمال غرب القدس منزل منفذ عملية قرب مستوطنة حلميش، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي في شهر سبتمبر الماضي. وقال الجيش أن قواته نفذت خلال اليوم أيضا عمليات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت مداهمات واعتقالات وعمليات بحث عن أسلحة، مضيفا أنها اعتقلت مطلوبين قال إنهم مرتبطون بحماس، وأزالت نصبا تذكاريا ولافتات قال إنها تحرض على الإرهاب. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستستكمل المهمة وستحاسب كل من شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر. وأضاف نتنياهو أنه أضاء شمعة تذكارية في مكتبه بالقدس إحياء لذكرى قتلى الهجوم في الذكرى الثالثة له. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين بأن حزب الله تلقى الشهر الماضي نحو 200 مليون دولار من إيران في وقت تواجه فيه طهران ضغوطا اقتصادية أمريكية. وبحسب المصدرين يتوقع أن تستخدم الأموال لمساعدة اللبنانيين النازحين جراء الحرب مع إسرائيل، فيما تقاضى الوسطاء الذين نقلوا الأموال عملة بلغت 20%. وأكد مصدر في حزب الله استلام مبلغ مالي، مشيرا إلى أن الحزب سيعلن خلال الأيام المقبلة خطة لتوزيع من دون الكشف عن مصدر الأموال. في الملف الأمريكي الإيراني، أكد مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن اعتراف الولايات المتحدة بحق إيران في تخصيب اليورانيوم يمثل خطا أحمر بالنسبة لطهران، مشيرا لأن إيران لن تتخلى عن هذا الحق. وقال المسؤول أن تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بشأن البرنامج النووي الإيراني تمثل أفكارا وطلبات أمريكية، مؤكدا أن طهران وواشنطن لم تبدأ حتى الآن مفاوضات بشأن الملف النووي. وأضاف أن على الولايات المتحدة تلبية شروط إيران أولا قبل مناقشة القضية النووية. وكان فانس قد قال في مقابلة مع رويترز إن على إيران إجراء خفض جوهري في قدراتها على تخصيب اليورانيوم باعتباره أحد الشروط الأمريكية لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين. إلى قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ليلة الماضية غارة في شمال قطاع غزة أسفرت عن مقتل شخصين قال إنهما من حركة حماس بعد خروجهما من مستشفى كمال عدوان. وبحسب الجيش زرع أحدهما عبوات ناسفة في منطقة الخط الأصفر، فيما قال إن الآخر كان قناصا في الجناح العسكري لحماس ويعمل أيضا في الدفاع المدني. وقال الجيش إن حماس تقوم باستغلال المستشفيات لأغراض عسكرية وفق بيان الجيش الإسرائيلي. أعلن مدير البرامج الصحية بمستشفى العودي الدكتور أحمد مهنا توقف معظم أجهزة وأقسام المستشفى الواقع في منطقة النصيرات في قطاع غزة، بما فيها أجهزة العمليات والحضانة وقسم النساء والولادة والتغذية والأشعة والصيدلية. وأكد مهنا أن قسم الطوارئ بات مهددا بالخروج الكامل عن الخدمة خلال الساعات المقبلة، وذلك جراء استمرار أزمة المولدات ونقص الزيوت الخاصة بتشغيل المواتير.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى وطبرية 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد

الخير لكل حدا عم يسمعنا اليوم على أداة الشمس. مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا وكيف ما كان شكل يومكو، بتمنى تكونوا بخير وتلاقوا بهاي الساعة مساحة نقدر نهدى فيها شوي، نسمع نفكر ونقرب من حكاية يمكن بدأت قبل أكتر من 80 سنة لكنها بطريقة أو بأخرى بعدها عايشة بيناتنا اليوم.

معكم أنا هبة أبو حسان ومنفتح سوا مساحة اسمها بين السطور. وبين السطور هو برنامج بنرجع فيه لأنفسنا شوي، بنحاول نفهم الحياة من خلال الكتب ونفهم الكتب من خلال الحياة، لأنه الكتاب عنا مش غلاف أو عنوان أو كلمات مرصوصة على صفحة. الكتاب عنا هو أثر إنسان، إنسان عاش، خاف، سافر، خسر، تعلق وواجه أسئلة يمكن ما قدر يجاوب عنها بشكل مباشر فحاول يكتبها. ومرات حتى نفهم كتاب فعلا ما بكفي إنه نعرف شو قصته، لازم نعرف مين كان الشخص اللي كتبه، وين عاش، شو شاف، شو خسر، شو الأشياء اللي ضل يحملها معه حتى بعد ما ابتعد عنها، واللي اختار يكتب عن بيت، طريق، أو أم، أو ثلاثة رجال داخل خزان بدل ما يكتب عن أشياء تانية. لأن يا جماعة حياة الكاتب ما بتكون دايماً منفصلة عن كتاباته، أحياناً حياته بتكون موجودة داخل النص لكن مش باسمها الحقيقي، بتظهر بشخصية، بمكان، بسؤال، بتفصيل صغير أو بصورة بتتكرر من كتاب لكتاب. والكاتب حتى لو ما حكى عن نفسه بشكل مباشر بترك جزء منه بين السطور. واليوم بدنا نحكي عن كاتب صعب نفصل حياته عن كتبه، وصعب كمان نفصل كتبه عن المكان اللي عاش فيه وخرج منه وضل يرجع له بالكتابة. بدنا نحكي عن غسان كنفاني. بس حلقتنا اليوم مش راح تكون مجرد سيرة ذاتية بنحكي فيها ولد هون، عاش هون، كتب هذا واشتغل بهاي الصحيفة، لأنه غسان كنفاني مش مجرد مجموعة تواريخ وأسماء كتب، هو حكاية طفل خرج من المكان اللي عرف فيه أول شكل للعالم وكبر وهو يحاول يفهم شو بصير بالإنسان لما يترك بيته، لكن البيت ما يتركه. وهذا السؤال قريب منا أكثر مما ممكن نفكر، لأنه هون بالمكان اللي احنا عايشين فيه المكان مش دايماً مجرد شارع وبيت ومدينة، المكان محمل بالذاكرة، بالقصص، بأسماء بنسمعها من أهلنا وجدودنا، ببيوت تغير.

تغيرت وأحياء تغيرت وأماكن كل شخص ممكن يشوفها من زاوية مختلفة ويحمل عنها حكاية مختلفة كمان. في ناس بتمر من شارع وبتشوفه عادي، وناس نفس الشارع بيفتح عندها قصة. في حدا بيشوف بيت وحدا ثاني بيشوف عمر كان فيه، وفي حدا بسمع اسم مدينة وحدا ثاني بسمع معها صوت أهله وذكريات صارت جزء منه. وغسان كنفاني كتب من داخل هاي العلاقة المعقدة مع المكان، كتب عن الأرض لكن مش كخريطة فقط، كتب عنها كذاكرة، كتب عن البيت لكن مش كجدران فقط، كتب عنه كسؤال عن الهوية والانتماء، كتب عن اللجوء لكن مش كعنوان بعيد بل كتجربة تدخل على حياة الإنسان وبتغير نظرته لنفسه للناس وللمستقبل.

ومن هون يمكن السؤال اللي رح يرافقنا اليوم هو شو بصير لما الإنسان يخرج من المكان لكنه يضل عايش داخله؟ وهل ممكن للكتابة إنها تصير نوع من العودة؟ مش عودة بالجسد، والعودة بتعيد وبترجع الماضي كما كان، بل عودة من خلال الذاكرة والشخصيات والأسئلة اللي بتبقى مفتوحة. غسان خرج من فلسطين وهو طفل، عاش بعدين بدمشق واشتغل بالتدريس، انتقل للكويت وبعدها لبيروت واشتغل بالصحافة الكتابة والسياسة، تنقل بين كتير مدن وبين كمان مهن كتيرة، لكن في شيء واحد تقريبا ظل ثابت، حضوره، حضور المكان والذاكرة والتجربة الإنسانية المرتبطة فيهم.

مرة يا جماعة، في إشي واحد تقريبا ضل ثابت بغسان كنفاني، حضور المكان والذاكرة والتجربة الإنسانية المرتبطة فيهم.

0: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.
1: بس الجميل ويمكن المؤلم كمان إنه فلسطين عند غسان ما كانت كلمة جاهزة، ما كانت شعار بحطه فوق النص وبنتي، كانت تظهر بتفاصيل صغيرة جدا، ببرتقالي، بخزان، ببيت في حيفا، بأم بتعيش بالمخيم، بأب بحاول يفهم شو بقى من دوره.

ولهيك كتبه ما ظلت محصورة بزمنها، لأنه رغم أنها خرجت من تجربة واضحة، الأسئلة اللي فيها أكبر من تاريخ صدورها. أسئلة عن الخوف، الصمت، المسؤولية، الهوية، الذاكرة، وعن الإنسان لما ينحط أمام ماضي ما بقدر يغيره ومستقبل مش واضح كيف يوصل له. ليه بنسكت أحياناً حتى وإحنا عارفين أنه السكوت ممكن يخنقنا؟ هل البيت هو المكان نفسه ولا الأشياء اللي عشناها داخله؟ هل الإنسان ابن أصله ولا ابن البيئة اللي ربته؟ وهل منقدر نرجع فعلاً لمكان تركناه، أو منرجع ونكتشف أنه المكان تغير وإحنا كمان تغيرنا؟ هاي الأسئلة ما انكتبت بكتاب فلسفي مجرد، انكتبت داخل حكايات، داخل شخصيات بتحاول تعيش، تقرر، تخطئ وتتحمل نتائج اختياراته. ويمكن هون قوة الأدب، إنه ما بعطينا درس جاهز، بل بحطنا داخل التجربة وبيخلينا نسأل، لو كنت أنا مكان هاي الشخصية شو كنت رح أعمل؟ واليوم رح نمشي مع غسان كنفاني من طفولته في عكا ويافا إلى لحظة الخروج سنة 1948 إلى سنوات دمشق والكويت وبيروت. رح نشوف كيف أثرت حياته بكتاباته، وكيف تحولت تجاربه الشخصية لشخصيات وأماكن وأسئلة بعدها ظاهري معنا. رح نفتح معه أرض البرتقال الحزين ونشوف كيف ممكن لثمرة صغيرة إنها تحمل وطن كامل. رح ندخل إلى رجال في الشمس ونوقف أمام السؤال اللي ضل يطارد القراء، لماذا لم يدقوا جدران الخزان؟ ورح نرجع معه لحيفة، لكن مش عشان نلاقي الماضي مثل ما تركناه، بل عشان نكتشف شو عمل الزمن بالبيت وبالإنسان وبالهوية. ورح نلتقي كمان بالطريق بأم سعد، المرأة اللي ما انتظرت إنه تصير بطلي بكتاب، لأنها كانت مشغولة أصلا بمحاولة إبقاء الحياة واقفي داخل المخيم. رح نحكي كمان عن غسان الصحفي الناقد والسياسي، لأنه ما بنقدر نفصل الكاتب عن زمنه ولا نتجاهل المواقف اللي اختارها والطريق اللي مشي فيها، لكن بنفس الوقت ما بنقدر نختصره فقط بانتمائه السياسي وننسى أنه ترك مشروع أدبي كامل، لغة خاصة وشخصيات تجاوزت اللحظة اللي انكتبت فيها. رح نوصل للنهاية المبكرة اللي كاتب انتهت حياته وهو بعمر 36 سنة فقط، لكنه ترك وراءه كتب عاشت أكثر من عمره، وصلت لقراء ما كان يعرفهم، والأجيال ولدت بعد رحيله بسنوات. وهون يمكن السؤال الأهم لبعض الكتاب بيضلوا معنا، ليه في كتب بتنكتب بمرحلة تاريخية معينة لكننا بنرجع نقرأها بعد 50 أو 60 سنة ونحس إنها بعدها تسألنا إحنا؟ يمكن لأنه الكاتب الحقيقي ما بيكتب فقط عن الحدث، بيكتب عن الإنسان داخل الحدث، عن خوفه، ضعفه، أمله، تناقضاته. والتاريخ ممكن يتغير، لكن الإنسان في كتير من أسئلته بضل قريب من نفسه. وحلقتنا اليوم تزامناً مع ذكرى رحيل غسان كنفاني بالثامن من تموز، مش دعوة حتى نتفق على كل إشي كتبه ولا حتى نقرأه بطريقة واحدة، هي دعوة إننا نقرب منه، نقرأ حياته جنب كتبه وكتبه جنب تاريخه، ونترك للأسئلة مكان أوسع من الإجابات الجاهزة. لأنه أحياناً حتى نفهم كاتب لازم نقرأ أكثر من كلماته، لازم نقرأ الطريق اللي وصل اللي خلاه توصل لهناك. وأحياناً لما نفهم ليه كتب شو كتب، نكشف إنه إحنا مش عم نتعرف على حياته فقط، بل عم نلاقي أسئلة من حياتنا إحنا كمان.

فيا جماعة خليكوا معنا لأنه حلقتنا اليوم رح تبدأ من قصة طفل اضطر يترك بيته وهو مفكر إنه الغياب مؤقت، لكن الأيام صارت سنين ورح نتابع كيف كبر هذا الطفل وصار كاتب حاول يرجع لهذا المكان من خلال كتابي. غسان كنفاني كاتب خرج من وطنه لكنه ظل

ورجعنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا على هواء إذاعة الشمس، وبعدنا مستمرين سوا في بين السطور، ومعكم أنا هبة أبو حسن. قبل الأغنية تركنا غسان، كان فان الطفل اضطر يخرج من المكان اللي عرف فيه أول شكل للعالم، وما كان يعرف إنه هذا الخروج رح يقسم حياته إلى ما قبل وما بعد. لكن حتى نفهم شو صار بهذا الطفل وكيف تحول بعد سنوات إلى واحد من أهم الكتب، لازم نرجع للحكاية من بدايتها، مش من الكتاب الأول ولا من أول مقال اللي نشره، بل من مدينة عكا بتسعة نيسان سنة 1936. هناك ولد غسان داخل عائلة اللي كان فيها التعليم السياسي والكلام عن الشأن العام جزء من الحياة. أبوه فايز كنفاني كان محامي، ومع عمله انتقلت العائلة بعد فترة ليافة، وهناك عاش غسان سنوات طفولته الأولى. لما نحكي عن عكا ويافا يمكن بالنسبة لكتير منا هاي الأسماء مش بعيدة، مش أسماء موجودة فقط بكتاب تاريخ ولا مدن بدنا نتخيلها من صورة قديمة، هي أماكن ممكن نمرق فيها اليوم، نشوف بحرها، نمشي بشوارعها، ونقف قدام بيوت ما بنعرف كل القصص اللي مرقت داخلها. وهذا تحديداً اللي بيخلي الاقتراب من حياة غسان مختلف هون، لأنه إحنا ما عم نقرأ عن مكان اختفى بالكامل، المكان موجود لكن الناس اللي عرفوه بشكل معين تغيرت حياتهم وتفرقت حكاياتهم، صار المكان أكثر من ذاكرة. غسان بطفولته ما كان يعرف إنه المدن اللي عاش فيها رح تتحول بعدين لجزء أساسي من أدبه. بالنسبة له وقتها إنه كانت عكا مكان الميلاد، ويافا مكان المدرسة والبيت والطفولي. كان طفل بعيش المكان قبل ما يضطر يفكر بمعناه، لأنه غالباً وإحنا عايشين بالمكان نفكر فيها، ما بنقعد كل يوم نسأل شو بيعني لنا هالمكان، بنمشي فيه بعفوية، بنحفظ طرقه، بنتعود على أصواته، بنعتقد إنه بكرة رح يكون موجود مثل اليوم. بس بسنة 1948 انكسر هذا الشعور. كان غسان بعمر 12 لما اضطرت عائلته لمغادرة يافا قبل سقوط المدينة. راحوا بالأول على لبنان، وبعدها انتقلوا لسوريا واستقروا بدمشق. وبهديك اللحظة ما تغير العنوان فقط، تغيرت حياة عائلة كاملة.

ليه؟ وتغيرت كمان الطريقة اللي راح يشوف فيها هذا الطفل العالم من بعدها. يعني تخيلوا طفل بعمر 12 بالعمر اللي المفروض يكون أكبر همه المدرسة، اللعب، أو إنه يكشف شوي شوي مين هو، وفجأة بدل ما يكمل حياته من المكان اللي بدأ فيه بصير عليه يتعلم كلمات أكبر من عمره، خروج، لجوء، حدود، مساعدة، وحياة مؤقتة ما حدا بعرف قدي رح تطول. وهذا مهم حتى نفهم غسان بعدين، لأنه هو ما تعرف على اللجوء كمصطلح قراءة قرأه بكتاب، عرفه كتجربة دخلت لتفاصيل حياته، عرف معنى أنه يفقد الإنسان الاستقرار اللي كان يعتبره طبيعي، وأنه يصير مضطر يبني يومه من جديد بمكان ما اختاره. بدمشق ما كانت الحياة سهلة، العائلة اللي كانت تعيش حياة مستقرة نسبياً لقت نفسها أمام ظروف اقتصادية مختلفة، وغسان نفسه اشتغل وهو بعده صغير، يعني اشتغل بمطبعة، وزع صحف، اشتغل فترة بمطعم، وبنفس الوقت ضل يتابع دراسته. وهون يمكن ينتهي لأي شيء رح يبقى حاضر بشخصيته بعدين، إنه ما استنى الظروف حتى تصير مثالية عشان يبدأ. كان يدرس ويشتغل ويتنقل بين مسؤوليات أكبر من عمره، والحياة اللي عاشها بهالمرحلة قربته من الناس اللي رح يكتب عنهم بعدين، من العامل واللاجئ والإنسان اللي همه الوحيد مش السؤال الفلسفي الكبير، بل كيف يكمل يومه ويحافظ على كرامته. غسان بدأ يكتب بعمر مبكر، والكتابة عنده ما إجت من عزلة مريحة ولا من غرفة بعيدة عن الناس، إجت من الاحتكاك بالحياة، من العمل، مدرسة، اللجوء، من الأسئلة اللي كانت موجودة حوله كل يوم. لهيك لما نقرأه بعدين بنحس إنه شخصياته مش مصنوعة فقط حتى تخدم فكرة معينة، فيها تعب حقيقي، فيها خوف من المصروف وقلق على العائلة ورغبة بالنجاح، وفيها كمان أخطاء وتردد وصمت. وهنا بنقدر نرجع على السؤال اللي بدأنا فيه، هل حياة الكاتب موجودة داخل كتبه؟ عند غسان الجواب مش إنه كل شخصية هي غسان، أو إنه كل قصة كتبها صارت معه حرفيا. الأدب مش نسخة مباشرة عن السيرة، لكنه أخذ من تجربته المادة الأولى، أخذ الإحساس بالخروج وقلق الطريق وثقل المكان الغائب، وبنى منها عالم أكبر من حكايته الشخصية. يمكن عشان هيك لما نقرأ نصوص وما بنشعر إنه عم يطلب منا نشفق على شخصياته، وغالباً بطلب إشي أصعب، بطلب منا نفهمها وبعدين نحاسبها كمان، نفهم ليه خافت، ليه سكتت، ليه اتخذت قرار معين، لكن بدون منع فيها دايماً من مسؤوليتها. وهذا الوعي ما إجا من فراغ، إجا من طفل شاف كيف ممكن للتاريخ إنه يدخل فجأة لحياة الناس ويغير كل شيء، ومن شاب اكتشف بعدين انه الانسان حتى داخل اقصى الظروف بضل امام اختيارات مهما كانت المساحه المتاحه له ضيقه. من بين الصور اللي بقت مرتبطه بهالمرحله في صوره رح تتحول عند غسان الى اكثر من مجرد تفصيل، البرتقال. أي نعم يا جماعة، البرتقال اللي كان جزء من المكان، من الأرض، من المواسم، من الحياة اليومية، رح يظهر في كتاباته حامل معنى مختلف، لأنه الإشي العادي لما نفقده ما بضل عادي، ثمرة بسيطة ممكن تتحول لذاكرة كاملة، وريحة ممكن تفتح باب لمكان بعيد، وتفصيل صغير ممكن يحمل داخله لحظة خروج ما انتهت. وهذا رح نلاقيه في مجموعة أرض البرتقال الحزين. لكن قبل ما ندخل للكتاب خلونا نوقف عند فكرة شوي، كم شغلة بحياتنا ما مننتبه لقيمتها إلا لما نبتعد عنها. عن جد فكرت فيها أنه بعتقد أنه كم تفصيلة عادي ممكن يتحول فجأة لدليل على حياة كاملة. يمكن فعلا الذاكرة ما بتحفظ الأحداث الكبيرة فقط، أحيانا بتختار أشياء صغيرة وبتحط داخلها كل اللي ما قدرت تحمله بشكل مباشر. وغسان كنفاني بدل ما يحكي عن الوطن بكلمات كبيرة فقط، عارف كيف يحطه داخل الأشياء الصغيرة، داخل برتقالي تخسر بساطتها وبتصير محملة بطريق كامل من البيت للمنفى.
والبرتقال هون

مش رمز غريب اختاره الكاتب من بعيد؟ هو إشي كان موجود بالحياة اليومية، بالأرض، بالمواسم وبالطريق. إشي ممكن الإنسان يشوفه كل يوم بدون ما يوقف عنده كتير، بس لما يبتعد عن المكان بيتحول الوصول لإله فقط ذكرى. حتى الأشياء العادية بتتغير يا جماعة، بتصير أثقل، بتصير شاهدة على حياة كانت موجودة وعلى لحظة انتهت بدون ما يكون أصحابها مستعدين لنهايتها. وهذا بالضبط اللي منلاقيه في مجموعات أرض البرتقال الحزين. الكتاب ما بيحاول يعطينا درس بالتاريخ ولا بوقف خارج التجربة حتى يشرحها، هو بدخلنا للداخل لبيت مرتبك وطريق غير واضح وأطفال مش فاهمين ليه الكبار مستعجلين وليه الوجوه اللي كانوا يعرفوها تغيرت فجأة بالقصة اللي بتحمل اسم المجموعة. برجع غسان إلى رحلة العائلة اللي بدأت من يافا، مرت بعكا وانتهت بخروجها من عكا باتجاه لبنان. لكن بدل ما يحكي الرحلة بلغة الأرقام والبيانات، بحكيها من زاوية طفل، طفل عم يراقب العالم اللي حواليه وهو يتغير قدامه. طفل بيشوف أهله وبيشوف الطريق وبيشوف البرتقال اللي كان قبل فترة قصيرة جزء طبيعي من الحياة وبعدين صار فجأة جزء من الوداع. وهون قوة الكتابة عند غسان، إنه ما بعرف إنه الخسارة الكبيرة مرات بتكون أكبر من إنه نستوعبها دفعة واحدة. عشان هيك الذاكرة بتختار إلها تفصيل صغير، بتحط كل الوجع داخله وبتخليه يحمل المعنى عنا. مثل شخص بيفقد إنسان عزيز، بعد فترة ما بتكون أكثر شغلة بتوجعه يوم الوفاة نفسه. ممكن تكون كاسة ضلت بمكانها، جاكيت معلق على الباب، رسالة قصيرة ما انتبهت إلها وقتها، إشي بسيط جدا لكنه فجأة بيصير أكبر من حجمه لأنه صار يحمل شخص كامل. وهيك البرتقال عند غسان ما بضل فمرة، بصير دليل على أرض كانت قريبة، على حياة كانت تبدو وكأنها ثابتة. على لحظة اكتشف فيها الطفل إنه الأشياء اللي منعتبرها دائمة ممكن تختفي بسرعة. بس المهم إنه أرض البرتقال مش قصة واحدة فقط، هي مجموعة قصص وكل قصة فيها بتفتح نافذة مختلفة عن التجربة. بعد سنة 1948 منلاقي أطفال، عائلات وأشخاص عم يحاولوا يفهموا شو صار معهم، كيف بدهم يكملوا بعد ما تغيرت حياتهم. وهون لازم ننتبه إنه غسان ما بيكتب شخصيات مثالية، الشخصيات عنده مش دايما قوية ومش دايما بتعرف كيف تتصرف، مرات بتخوف، مرات بتنكسر، مرات بتغضب من الشخص الغلط، ومرات ما بتقدر تعمل أي شيء غير إنها تراقب. وهذا يا جماعة اللي بيخليها إنسانية، لأنه إحنا لما نطلع الأحداث من بعيد ممكن نطلب من الناس إنها تكون شجاعة وواضحة وتعرف بالضبط شو تعمل، بس الإنسان وهو داخل اللحظة ما بيكون شايف الصورة كاملة، بيكون مرعوب مستعجل بيحاول يحمي أولاده أو متمسك بفكرة إنه يمكن كل هذا مؤقت وإنه بعد يومين أو أسبوع رح يرجع كل إشي مثل ما كان. وغسان كان منتبه لهذا الوهم المؤلم، فكرة المؤقت. كثير من العائلات وقتها خرجت وهي بعدها مش مستوعبة إنه الرحلة اللي بدأت كأنها فكرة إنه هي مؤقتة رح تتحول لغياب طويل، والبيت اللي ظنوا إنه رح يضل يستناهم صار بعد فترة ذكرى، والأطفال صاروا يكبروا بمكان آخر. ومن هون كتاب غسان ما بسألنا فقط شو فقد هدول الناس، بسأل كمان شو بيصير بالإنسان لما يكتشف إنه الحياة اللي اعتبرها مؤقتة صارت هي حياته الفعلية، كيف بيبني مستقبل بمكان ظل يتطلع على إله وكأنه فقط محطة، وكيف بيقدر ينتمي ليومه إذا كان جزء منه بعد واقف عند باب بيت قديم. واسمعوني، هذا السؤال ما بيخص اللاجئ فقط، كل واحد فينا ممكن يعيش بشكل من الأشكال داخل انتظار من أجل حياتنا، حتى تتغير الظروف، حتى يرجع شخص معين، حتى ننتقل من مكان، أو حتى تنتهي مرحلة معينة. بنقول لحالنا بس يصير هذا الإشي وقتها ببدأ أعيش، وبعدين بنكتشف إنه السنوات نفسها مرت وإحنا بعدنا بنستنى. يمكن غسان من خلال هالقصص ما كان فقط عم بيوثق الفقد،
كان يقترب من الخطر اللي بيجي بعده. إنه

0: الإنسان بضل عالق عند اللحظة اللي فقد فيها كل شيء وما بقدر يشوف شو بقي بين إيديه.
1: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.
0: وهنا بتبدأ كتابات وتتحرك من البرتقال اللي حملت ذاكرة المكان لأشخاص ما عاد يكفيهم يتذكروا، صار لازم يتحركوا ويشتغلوا ويبحثوا عن المستقبل، يطلعوا من المخيم ويجربوا يوصلوا لمكان ما بعتقدوا أنه ممكن يعطيهم فرصة جديدة. وهذا الطريق هو اللي بياخدنا إلى رجال في الشمس.

إذا كانت أرض البرتقال الحزين بتحكي عن لحظة الخروج وشو اللي تركته داخل الإنسان، فرجال في الشمس بتسأل طيب شو صار بعد الخروج وبين وين راحوا هاي الناس وكيف حاولوا يعيشوا. الرواية بتبدأ تعرفنا على 3 رجال فلسطينيين، كل واحد منهم جاي من خلفية مختلفة، لكنهم بلتقوا عند نفس النقطة، البحث عن فرصة عمل بالكويت. أولهم أبو قيس، الأكبر بينهم رجل عنده زوجة وأطفال وبتدفعه الحاجة إنه يترك حياة ضل متعلق بصورتها ويدور على عمل في الكويت. بعد منلتقي بأسعد، شاب سبق وجرب طريق التهريب ومرق بتجارب فيها خداع واستغلال، ومع ذلك بيرجع يحاول مرة ثانية لأنه ما عنده بديل واضح. وأخيرا منلتقي بمروان، الأصغر بينهم، اللي اضطر يترك دراسته ويدور على شغل بعد ما ترك أبوه العائلة وتزوج مرأة ثانية، وبعد ما إنه توقف أخوه الأكبر عن إرسال المال لإلهم. بدل ما يعيش عمره الطبيعي صار مطلوب منه يشتغل يبعث المال ويحاول يسد الفراغ اللي تركه غيره. بهذا الشكل الرواية بتجمع بين 3 رجال من أعمار وتجارب مختلفة، لكنهم كلهم بيدفعوا مدفوعين بنفس الحاجة ونفس الأمل بالوصول لحياة أفضل. وهنا الرواية بتقرب منها، لأنها ما بتحكي عن أبطال رايحين يصنعوا مجد كبير، بتحكي عن ناس بدهم يشتغلوا، بدهم يأمنوا لقمة العيش، بدهم يحسوا أنه قادرين يعملوا إشي بدل ما يضلوا عالقين. وهذا بحد ذاته مهم، لأنه غسان ما بيقدم الإنسان فقط من خلال الشعارات الكبيرة، بل من خلال حاجاته اليومية، المصروف، الأولاد، الدين، الشعور بالعجز لما ما يقدر الأب يوفر لعائلته، والإحساس القاسي لما يصير المستقبل كله متعلق بفرصة عمل ببلد بعيد.

وثائق بحثا عن طريقة يعبروا فيها الحدود بلقوا بأبو الخيزران، وأبو الخيزران هو سائق شاحني وبيقترح عليهم أنه يخبيهم داخل خزان الماء الفارق وقت عبور نقطة الحدود. بدخلوا الخزان عن نقطة التفتيش وعابل ما هو ينجز المعاملات، وبعد العبور بيطلعوا بيكملوا الطريق. والخطة لما يسمعوها أوكي تمام تبدو ممكن صعبة بس الحرارة قاسية والخزان حديد، لكنهم مقتنعين إنها مجرد دقائق، مجرد مرحلة قصيرة قبل الوصول. وهون مرة ثانية منلاقي فكرة المؤقت. تحملوا شوي، اسكتوا شوي، بس نعبر، بس نوصل، بعدها رح تبدأ الحياة. لكن في أوقات الدقائق القليلة اللي منقنع حالنا إنها رح تمر بسرعة بتكون هي كل الفرق بين النجاة والنهاية. داخل الخزان ما في مساحة واسعة وما في هواء كافي وما في قدرة على رؤية شو عم بيصير برا. الرجال ما بملكوا الطريق ولا الوقت ولا القرار، سلموا مصيرهم لشخص واحد وصار المطلوب منهم إشي واحد، إنه يضلوا ساكتين. وسكوت هون مش تفصيل صغير، سكوت هو شرط العبور، لأنه إذا دقوا ممكن ينكشفوا، إذا صرخوا ممكن تفشل الخطة. لهيك لازم يتحملوا بصمت حتى لو صارت الحرارة أقصى وحتى لو ضاق النفس أكتر. وعند نقطة الحدود الأخيرة بيطول الانتظار أكتر مما توقعوا، ومن هون الخزان بصير أكبر من مكان معدني. ممكن نقرأه كحالة كاملة، ناس محبوسة داخله تعرف إنها بتتألم لكنها خايفة تعلن على ألمها، لأنه الإعلان نفسه ممكن يهدد الأمل الوحيد اللي متعلقة فيه، وهذا شعور مش بعيد عنه. كم مرة الإنسان بتحمل داخل وظيفة، علاقة أو وضع مؤذي لأنه بقول لحاله باقي شوي؟ كم مرة بسكت مش لأنه ما عنده صوت، بل لأنه خايف إنه لو حكى يخسر الفرصة ينكشف أو يصير وضعه أصعب؟ وكم مرة بوصل الألم لمرحلة لازم ندق فيها الجدار لكننا نبقى مقتنعين إنه التحمل هو الطريق الوحيد؟ بنهاية الرواية بنفجر السؤال اللي صار واحد من أشهر الأسئلة في الأدب العربي: لماذا لم يدق جدران الخزان؟ وسواء قرأنا السؤال كصرخة ضد الصمت أو كاتهام للظروف اللي جعلت السكوت شرط للنجاة، أو كسؤال عن مسؤولية الإنسان حتى داخل أضيق الخيارات، فهو بضل مفتوح. يمكن هذا سبب بقائه معنا، لأنه ما في جواب واحد بنهي. كل جيل بيقرأه من مكان مختلف، وكل قارئ ممكن يشوف الخزان بطريقة مختلفة. حدا ممكن يشوفه كحدود، حدا بيشوف فيه الصمت السياسي، حدا بيشوفه كعجز، وحدا ممكن يشوف فيه حياته الشخصية والمكان اللي بقى داخله أكثر من اللازم. بس في شغلة لازم ننتبه لها، السؤال ما توجه لرجل واحد، الرجال كانوا ثلاثة والصمت كان جماعي، وهذا بخلي السؤال أكبر من لوم شخص بعينه. كأنه غسان عم يسأل شو بصير لما كل واحد يستنى التاني عشان يبدأ، لما كل شخص يفكر إنه يمكن غيره رح يدق، لما الألم يكون موجود عند الجميع لكن ما حدا يحوله لصوت. أحيانا المشكلة مش إنه الإنسان ما بعرف إنه بخطر، المشكلة إنه كل واحد بعتقد إنه بعد في وقت، وإنه يمكن غيره يتصرف، وإن السكوت لدقيقة إضافية ما راح يغير شيء. لكن الدقائق بتتجمع، وهنا ممكن نقرأ الرواية مش كدعوة للضجيج لمجرد الضجيج، بل كدعوة للوعي، لمعرفة اللحظة اللي لازم فيها الإنسان يتوقف عن التحمل الصامت ويقول أنا إنه في شيء غلط، في جدار لازم يندق وفي صوت لازم يطلع قبل ما يصير متأخر. لكن غسان ما ضل عن صورة الإنسان المحبوس داخل الخزان. وهنا بنوصل لرواية ما تبقى لكم، ويمكن من العنوان يمكن العنوان لحاله بوقفنا، ما تبقى لكم. كأن السؤال مش عن كل اللي ضاع، مش عن البيت اللي راح، ولا عن السنوات اللي مرت، ولا عن الأشخاص اللي غابوا. السؤال صار بعد كل هذا شو بقي؟ لأنه الإنسان ممكن يقضي عمره كله هو عد خسائره، هذا راح، هذا انتهى، هذا ما عاد ممكن يرجع، لكن بلحظة بصير لازم يسأل سؤال مختلف. طب شو موجود إسا؟ شو بقي بين إيدي وشو ممكن أعمل فيه؟ فيما تبقى لكم نلتقي بحامد ومريم، أخ وأخته، كل واحد منهم محاصر بطريقة مختلفة. مريم داخل علاقة وخيارات ضيقة، وحامد بشعر إنه المكان بضغط عليه وبقرر إنه يعبر الصحراء باتجاه الأردن حتى يوصل لأمه.

بأرض البرتقال الحزين كان الطفل يطلع على الخسارة ويحاول يفهمها. برجال بالشمس صار الإنسان يحاول الهرب من أثارها، لكن دخل خزان وطلب منه الطريق أنه يبقى صامت. أما فيما تبقى لكم فالشخصية صارت تمشي نحو المواجهة وتسأل مش فقط شو فقدنا بل شو بقى لنا حتى نتحرك. ويمكن هون عنوان الرواية يعنينا إحنا كمان، لأنه كل واحد فينا بمرحلة معينة ممكن يوصل لمكان يحس فيه إنه فقد كثير، فرصة، علاقة، سنوات، شخص أو صورة كان يحملها عن نفسه، وسهل جداً نضل نحكي عن اللي راح. لكن السؤال الأصعب، شو اللي بقي؟ مرات اللي بقي ما بيكون كثير، لكن ممكن يكون كافي حتى تبدأ منه حياة ثانية. وغسان هون ما بنتقل بين هاي الكتب، ما كان يغير الحكاية فقط، كان يطور نظرته للإنسان، من إنسان بيحمل ذاكرته لإنسان محاصر بصمته لإنسان بحاول يعرف شو بإمكانه يعمل باللي بقاله. ولهيك مهم نقرأ كتبه جنب بعضها، لأنه كل كتاب ما بيلغي اللي قبله. ما تبقى لكم ما بتقول إنه الخسارة انتهت ولا إنه الطريق صار سهل، لكنها بتقول إنه الإنسان مش فقط مجموع ما خسره، هو كمان ما بقي فيه بعد الخسارة والطريقة اللي رح يختار يستخدم فيها. هذا الباقي. رواية ما تبقى لكم تترك لنا سؤال لما نخسر أشياء كتير، هل منضل نعد اللي راح ولا منبدأ نسأل شو بقى بين إيدينا وشو ممكن نعمل فيه؟ وغسان كنفاني ما ترك هذا السؤال معلق بالصحراء، أخذه معه لما

مكان مختلف ومكان آخر إلى المخيم، إلى مكان الحياة فيه صعبة وضيقة ومليان انتظار، ولكن لأن الناس حب داخله ما عندهم رفاهية إنهم يوقفوا حياتهم لحد ما تتغير الظروف. وهناك منلتقي بأم سعد.

سعد مش بطلة بالطريقة التقليدية اللي ممكن نتخيل فيها الأبطال، ما عندها منصب ولا سلطة ولا بتدخل الرواية بخطاب كبير. هي امرأة بالمخيم حاملة هم البيت هم أولادها وهم الأيام اللي لازم تمشي حتى لو ما كان معها كل اللي بتحتاجه حتى تكملها. لكن من أول حضور إلها منحس إنه غسان عم ينقلنا لنوع مختلف من القوة، قوة ما بتصرخ حتى تنتبه إلها، قوة موجودة بالفعل اليومي بامرأة بتتعب لكنها بتقوم، بتخاف لكنها ما بتسمح للخوف يوقف حياتها، وبتشوف الأرض القاسية ومع ذلك بتمد إيدها وتزرع فيها. أم سعد بتيجي وهي حاملة عرق الدالية حتى تزرعه، والمشهد بسيط جدا، امرأة جاي من المخيم وحاملة معها نبتة بدها تحطها بالأرض. لكن بعد كل اللي مرق معنا بكتب غسان نعرف إنه التفاصيل الصغيرة عنده بتحمل أكتر من شكلها، ونقدر نقرأ الفرق بين البرتقالي والدالي كفرق بين مرحلتين كاملتين. في أرض البرتقال الحزين كانت الثمرة مرتبطة بالأرض، ابتعد عنها أصحابها وصارت تحمل ذاكرة حياة كاملة. أما في أم سعد فإحنا مش أمام ثمرة بنرجع إلها بالذاكرة، بل أمام نبتي عم تنزرع إسا. الدالية بدها أرض، بدها صبر، وبدها حدا يصدق إنها ممكن تكبر حتى لو المكان حواليها ما بيعطي أي ضمان. واللي بزرع ما بيكون متأكد إنه رح يشوف الثمر بسرعة، لكن بزرع لأنه بعرف إنه إذا ما بدا اليوم ما رح يكون في إشي بكرة. وهذا تقريبا هو جوهر أم سعد. قوتها مش إنها ما بتتألم، قوتها إنها ما بتحول الألم لعجز. ولهيك الرواية بتقرب البطولة منها، بتطلعها من الصورة الكبيرة، وبتقول إنه البطولة ممكن إنك تكمل مسؤوليتك لما ما حدا يشوف تعبك، إنك تزرع رغم إنك مش ضامن الموسم، وإنك تحافظ على إشي حي داخلك حتى لما كل اللي حواليك بدفعك لليأس. ويمكن كل واحد فينا بيعرف امرأة مثل أم سعد، امرأة ما حدا كتب عنها لكنها كانت العمود اللي البيت واقف عليه، ما كانت تحكي عن الصمود لكنها كانت تمارسه، ما كان عندها جواب لكل إشي لكنها كانت تعرف إنه بيوم لازم يبدأ، في أكل لازم يتحضر، وشخص لازم يضل وقف جنبه. وغسان محتاج يحولها لشخصية مثالية حتى يعطينا هذا المعنى. تركها قريبي بلغتها وتعبها ووحدتها وقوتها، كأنه بقول إنه الإنسان ما لازم يكون بلا خوف حتى يكون قوي. الخوف مرات إنك تتحرك والخوف ماشي معك. من هون نقدر نشوف كيف كملت أم سعد الطريق اللي بدأت الكتب قبلها. في رجال في الشمس كان في ناس مختبئين داخل خزان مستنين شخص آخر يوصلهم، فيما تبقى لكم صار حامد يمشي بنفسه في الصحراء. أما في أم سعد فهي أصلا مش مستنية الطريق، هي عم تصنعه داخل المكان، هي عم تصنع داخل المكان حياة. بس بعد كل هالحركة وبعد البرتقالي والخزان والصحراء والدالية بقى سؤال قديم كل الكتب عم تدور حواليه، شو عن البيت الأول؟ البيت اللي تركه الإنسان وضل حافظ تفاصيله سنين، شو بصير لو رجع له فعلا؟ هل بفتح الباب وبلاقي حياته مستنيته مثل ما تركها، ولا بيكتشف إن الزمن ما وقف عند لحظة خروجه؟ هون رح نحكي على سريعا عائد إلى حيفا. العنوان لحاله بعطينا شعور إنه إحنا أمام نهاية مرحلة، شخص كان بعيد ورجع، وكأنه العودة لازم تحمل معها راحة استعادي أو لحظة بلتقي فيها الماضي بالحاضر وبنغلق الجرح. لكن غزان من البداية تقريبا بخلينا نحس إنه العودة مش راح تكون بهالبساطة. بعد سعيد وصفيكي بيكونوا هاجروا سنة 1948، سعيد وصفية بتركوا حيفا بعد حرب 1967 بيرجع سعيد وصفية وزوجته صفية لحيفا، للمدينة اللي خرجوا منها سنة 1948 بعد حوالي 20 سنة، والمدينة عايشة بالذاكرة بشوارعها وبيوتها مثل ما انطبعت آخر مرة. لكن الإنسان لما يتذكر مكان غالبا بتذكره كيف كان مش كيف صار، الذاكرة بتثبت الصورة بينما المكان بواصل حياته، شوارع بتتغير، بيوت بسكنها ناس جدد وأشخاص ما بيعودوا

اللي كانوا. سعيد وصفي راجعين عحافة مش بس لبيت بل لوجع رفقنا طول هاي السنوات. ابن خلدون كان عمره حوالي 5 أشهر لما انفصلت عنه صفي وسط الفوضى والتدافع سنة 1948 واضطرت تخرج من المدينة. وطبعا ضل في معهم هذا السؤال، هل هو عايش وصار فيه مين لقاه؟ والإنسان مرات حتى يقدر يكمل حياته بسكر على بعض الأسئلة باب داخله. وهنا غسان ما بحطنا أمام صورة سهلة، فيها طرف عنده حكاية وطرف ثاني بلا حياء وذاكري. مريم نفسها بتلاقي الطفل خلدون، وبالآخر نكتشف إنه خلدون عاش، لكن خلدون ما ضل خلدون، صار اسمه دوف. الإمرأة مريم اليهودية ربته وكبر عندها، كبر بلغة ثانية وداخل عائلة ثانية وذاكرة وهوية ثانية. وهنا الرواية بتترك سؤال البيت وبتدخل لسؤال أصعب، من هو الإنسان؟ هل خلدون ابن صفية وسعيد لأنه خلفوه، ولا دوف ابن مريم لأنها هي اللي ربته؟ ولهيك عائد إلى حيفا مش رواية عن العودة فقط، هي رواية عن استحالة عادة الماضي مثل ما كان. ممكن ترجع للشارع، ممكن توصل للبيت، ممكن تلمس الباب نفسه، لكن ما بتقدر ترجع 20 سنة لورا، لأنه العودة للمكان ممكنة، أما العودة بالزمن فلا. والهم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من بين السطور. كنت معكم أنا هبة أبو حسان، وشكرا لكل حدا كان معنا بهاي الساعة، سمع فكر وترك للأسئلة مساحة. وتذكر دايما الكتاب مش حكاية بنقرأها وبعدين بنسكرها، مرات الكتاب باب لحياة كاتب ولتاريخ مكان ولسؤال يمكن نضل نحمله معنا حتى بعد ما تنتهي الصفحة. غسان كنفاني خرج من المكان وهو بعده طفل، لكنه ضل يرجع له من خلال كتاباته، ورحل بعمر 36 سنة لكن كلماته لليوم بعدها مكمل الطريق. وبين سطر وسطر مستمعي الشمس يمكن يضل الإنسان حاضر حتى بعد ما يغيب، ويمكن كمان يترك فينا سؤال ما بيخلص يدفعنا نكمل الحكاية بطريقتنا ونكتب سطورنا إحنا كمان. تصبحون على كل الخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في الأخبار المحلية. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع رجل في 30 من عمره وإصابة آخر 30 بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع على الطريق السريع رقم 60 في منطقة النقب، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات متعددة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. في جرائم العنف أصيب الشاب في 21 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة رهط مساء اليوم، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح نافذة. إلى قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء أكثر من 74 ألفا بينهم أكثر من 20 ألف طفل خلال الحرب الإسرائيلية في حصيلة تعادل نحو 3% من سكان القطاع قبل الحرب. وأوضحت الوزارة أن الأرقام تشمل فقط من وصلوا إلى المستشفيات أو سجلت وفاتهم رسميا، فيما لا تزال أعداد من المفقودين والعالقين تحت الأنقاض خارج الحصيلة. أعلن مدير البرامج الصحية بمستشفى العودة الدكتور أحمد مهنا توقف معظم أجهزة وأقسام المستشفى الواقع بمنطقة النصيرات في قطاع غزة بما فيها أجهزة العمليات والحضانة وقسم النساء والولادة والتغذية والأشعة والصيدلية. وأكد مهنا أن قسم الطوارئ بات مهددا بالخروج الكامل عن الخدمة خلال الساعات المقبلة، وذلك جراء استمرار أزمة المولدات ونقص الزيوت الخاصة بتشغيل المواتير. إلى ملف الضفة الغربية. أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته هدمت اليوم في بلدة بدو شمال غرب القدس منزل منفذ عملية قرب مستوطنة حلميش والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي في شهر سبتمبر الماضي. وقال الجيش أن قواته نفذت خلال اليوم أيضا عمليات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية شملت مداهمات واعتقالات وعمليات بحث عن أسلحة، مضيفا أنها اعتقلت مطلوبين قال إنهم مرتبطون بحماس، وأزالت نصبا تذكارية ولافتات قال إنها تحرض على الإرهاب. في المقابل ارتقى فلسطيني وأصيب نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة جراء اعتداءات نفذتها قوات إسرائيلية ومستوطنون اليوم على قاطف الزيتون في محافظتي نابلس وتل كرم شمال الضفة الغربية. في الأخبار الدولية. قالت مصادر إيرانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الإيراني مسعود بازشكيان خلال اتصال هاتفي استعداد موسكو للمساعدة في جهود الوساطة الرامية إلى خفض التوتر في الشرق الأوسط. وبحث بوتين وبازشكيان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية مؤكدين أهمية مواصلة تعزيزها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى والطبرية 18 درجة مئوية لهذه الليلة، في الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم مساء في أمان الله. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة فتى في 14 من عمره بجروح خطيرة، وإصابة شاب في 19 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار بالقرب من عراد بالنقب، ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. وفي مدينة رهط أصيب شاب في 21 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار في المدينة. إلى حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مسرع الشاب معاذ أبو كف من قرية أم بطين في 30 من عمره، وإصابة آخر 30 بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع على الطريق السريع رقم 60 في منطقة النقب، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات متعددة. إلى قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء أكثر من 74 ألفا بينهم أكثر من 20 ألف طفلا خلال الحرب الإسرائيلية، في حصيلة تعادل نحو 3% من سكان القطاع قبل الحرب. وأوضحت الوزارة أن الأرقام تشمل فقط من وصلوا إلى المستشفيات أو سجلت وفاتهم رسميا، فيما لا تزال أعداد من المفقودين والعالقين تحت الأنقاض خارج الحصيلة. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي قدم خلال اجتماع مع ممثلي مجلس الشورى تقريرا حول المباحثات التي أجرها خلال زيارته إلى نيويورك. وقالت الوزارة أن عرقجي طرح خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة من 7 أيام لإعادة الأمن إلى مضيق هرمز، وعرض على الوسطاء شروط إيران واعتباراتها ضمن خطة وصفت بالدقيقة والعملية. وقال وزير الخارجية الإيرانية أن طهران مصممة على الدفاع عن نفسها وجادة في استخدام الدبلوماسية لتأمين مصالحها وأمنها القومي. نفى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي اليوم صحة التقارير المتداولة بشأن إلغاء أو تغيير برنامج الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الإسرائيليين المسافرين إلى الولايات المتحدة. وأكد هاكابي أن نظام الإعفاء من التأشيرة وإجراءات التصريح الإلكتروني للسفر مستمران دون أي تغيير، داعيا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب الشائعات والمواقع غير الموثوقة. أفادت مصادر إيرانية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الإيراني مسعود بازشكيان خلال اتصال هاتفي استعداد موسكو للمساعدة في جهود الوساطة الرامية إلى خفض التوتر في الشرق الأوسط. وبحث بوتين وبازشكيان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيزها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى والطبرية 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس، وسعدتم مساء، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ساقط حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة فتى في 14 من عمره بجروح خطيرة، وإصابة شاب في 19 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار بالقرب من عراد بالنقب، ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. وفي مدينة رهط أصيب شاب في 21 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار في المدينة. إلى حوادث الطرق، أعلنت

0: مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع الشاب معاذ أبو كف من قرية أم بطين في 30 من عمره وإصابة آخر 30 بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع على الطريق السريع رقم 60 في منطقة النقب، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات متعددة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى اتصالا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مضيفا أن الطرف الآخر دفع ثمنا باهظا لما قام به في 7 أكتوبر. وفيما يتعلق بملف إيران، قال ترامب إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، مؤكدا أن إيران في وضع صعب وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي قدم خلال اجتماع مع ممثلي مجلس الشورى تقريرا حول المباحثات التي أجراها خلال زيارته إلى نيويورك. وقالت الوزارة أن عرقجي طرح خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة من 7 أيام لإعادة الأمن إلى مضيق هرمز، وعرض على الوسطاء شروط إيران واعتباراتها ضمن خطة وصفت بالدقيقة والعملية. وقال وزير الخارجية الإيراني أن طهران مصممة على الدفاع عن نفسها وجادة في استخدام الدبلوماسية لتأمين مصالحها وأمنها القومي. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن مقتل 3 مقيمين وإصابة 36 آخرين جراء هجمات شنتها جماعة أنصار الله استهدفت مطاري الملك خالد الدولي وأبها يومي الثلاثاء والأربعاء. من جهتها حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من احتمال تصاعد الصراع في السعودية بعدما وصفته بأعمال عدوانية شنتها الجماعة واستهدفت مطارات مدنية. ودعت الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى توخي الحذر، مشيرة إلى احتمال إلغاء رحلات وإغلاق المجال الجوي واضطراب حركة السفر في السعودية في ظل التهديدات المعلنة باستهداف المطارات. من جهة أخرى، أفادت منظمة الهجرة الدولية بنزوح أكثر من 200,000 شخص منذ بدء القتال في اليمن.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى وطبرية 18 درجة مئوية لهذه الليلة، في الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، في أمان الله، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

انت انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة فتى في 14 من عمره بجروح خطيرة وإصابة شاب في 19 من عمره بجروح متوسطة جرى تعرضهما لإطلاق نار بالقرب من عراد بالنقب، ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. وفي مدينة رهط أصيب شاب في 21 من عمره بجروح متوسطة جرى تعرضه لإطلاق نار في المدينة. إلى حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع الشاب معاذ أبو كف من قرية أم بطين في 30 من عمره وإصابة آخر 30 بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع على الطريق السريع رقم 60 في منطقة النقب، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات متعددة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى اتصالا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مضيفا أن الطرف الآخر دفع ثمنا باهظا لما قام به في 7 أكتوبر. وفيما يتعلق بملف إيران، قال ترامب إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، مؤكدا أن إيران في وضع صعب وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي قدم خلال اجتماع مع ممثلي مجلس الشورى تقريرا حول المباحثات

0: التي أجراها خلال زيارته إلى نيويورك. وقالت الوزارة إن عرقجي طرح خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة من 7 أيام لإعادة الأمن إلى مضيق هرمز، وعرض على الوسطاء شروط إيران واعتباراتها ضمن خطة وصفت بالدقيقة والعملية. وقال وزير الخارجية الإيراني إن طهران مصممة على الدفاع عن نفسها وجادة في استخدام الدبلوماسية لتأمين مصالحها وأمنها القومي. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن مقتل 3 مقيمين وإصابة 36 آخرين جراء هجمات شنتها جماعة أنصار الله استهدفت مطاري الملك خالد الدولي وأبها يومي الثلاثاء والأربعاء. من جهتها حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من احتمال تصاعد الصراع في السعودية بعدما وصفته بأعمال عدوانية شنتها الجماعة واستهدفت مطارات مدنية. ودعت الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى توخي الحذر، مشيرة إلى احتمال إلغاء رحلات وإغلاق المجال الجوي واضطراب حركة السفر في السعودية في ظل التهديدات المعلنة باستهداف المطارات. من جهة أخرى، أفادت منظمة الهجرة الدولية بنزوح أكثر من 200,000 شخص منذ بدء القتال في اليمن.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى وطبرية 18 درجة مئوية لهذه الليلة، في الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، في أمان الله، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة فتى في 14 من عمره بجروح خطيرة وإصابة شاب في 19 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار بالقرب من عراد بالنقب، ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. وفي مدينة رهط أصيب شاب في 21 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار في المدينة. إلى حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع الشاب معاذ أبو كف من قرية أم بطين في 30 من عمره وإصابة آخر 30 بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع على الطريق السريع رقم 60 في منطقة النقب، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات متعددة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى اتصالا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مضيفا أن الطرف الآخر دفع ثمنا باهظا لما قام به في 7 أكتوبر. وفيما يتعلق بملف إيران، قال ترامب إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، مؤكدا أن إيران في وضع صعب وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي قدم خلال اجتماع مع ممثلي مجلس الشورى تقريرا حول المباحثات التي أجراها خلال زيارته إلى نيويورك. وقالت الوزارة أن عرقجي طرح خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة من 7 أيام لإعادة الأمن إلى مضيق هرمز، وعرض على الوسطاء شروط إيران واعتباراتها ضمن خطة وصفت بالدقيقة والعملية. وقال وزير الخارجية الإيراني أن طهران مصممة على الدفاع عن نفسها وجادة في استخدام الدبلوماسية لتأمين مصالحها وأمنها القومي. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن مقتل 3 مقيمين وإصابة 36 آخرين جراء هجمات شنتها جماعة أنصار الله استهدفت مطري الملك خالد الدولي وأبها يومي الثلاثاء والأربعاء. من جهتها، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من احتمال تصاعد الصراع في السعودية بعدما وصفته بأعمال عدوانية شنتها الجماعة واستهدفت مطارات مدنية.

0: ودعت الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى توخي الحذر، مشيرة إلى احتمال إلغاء رحلات وإغلاق المجال الجوي واضطراب حركة السفر في السعودية في ظل التهديدات المعلنة باستهداف المطارات. من جهة أخرى، أفادت منظمة الهجرة الدولية بنزوح أكثر من 200,000 شخص منذ بدء القتال في اليمن.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى وطبرية 18 درجة مئوية لهذه الليلة، في الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، في أمان الله، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سبع أرواح هو عمل جديد اللي زهير بلمس فيه الوالدي مرته وبناته التنتين اللي ربنا أعطاني يعني هدية، وإن شاء الله بتنال إعجابكم.

احنا الحكايه الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكايه اللي

public. Bonsoir.